النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن

منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

0: يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها.

وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ترامب يؤكد أن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف القتال، وأن نتنياهو لن يرسل أي قوات إلى بيروت. الأمم المتحدة تعتبر توغل إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية انتهاكا سافرا للقانون الدولي. لبنان يؤكد التزامه بتوفير ظروف ومتطلبات نجاح جهود خفض التصعيد. الجيش الإسرائيلي يقول إن هدفا جويا مثيرا للريبة سقط داخل إسرائيل قرب الحدود مع لبنان عقب دوي صفارات إنذار أشارت إلى تسلل طائرات معادية. الرئيس الأمريكي يتوقع اتفاقا مع إيران خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي أف آي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللي خلق الإنسان في أحسن تقويم وجعل له عقل يتدبر وجسد يتحرك وقلب ينبض. ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا لم يخلقنا عبث وما ترك جوارحنا بدون رعاية. فكما ربنا جعل العقل غذاء اللي هو العلم والفكر، وجعل للمعدة غذاء وهي الطعام والشراب، وجعل للروح غذاء وهي العبادة والتقرب إلى الله، جعل للقلب غذاء اللي هو الحب. للأسف كثير من الناس ما بفهم شو معنى الحب في الإسلام. الحب في الإسلام مش تهمة نعتذر عنها ومش خطيئة نتهرب منها، لكنه أصل من الأصول اللي الله سبحانه وتعالى أقام الكون كله عليها، مش بس الإنسان. فالكون مبني على قاعدة المحبة، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه ادخر 99 جزء من رحمته وأنزل على هذه الدنيا جزء. ليش؟ لأنه ربنا بيحب خلقه حتى يرحمهم فيها في الآخرة. القلب اللي بيخلو من المحبة هو قلب ميت. كيف معدة خالي من الطعام؟ كيف عقل خالي من الفكر؟ كيف روح بدون عبادة؟ كثير ناس بتسأل هل الحب حلال ولا حرام؟ وإذا بدنا نجاوب جواب شرعي بدنا نفهم تصور الشرع عن الحب. أول شيء، ربنا سبحانه وتعالى جعل الحب فطرة في الإنسان، فالمشاعر المستقرة في قلب أي واحد فينا هي فطرة الله سبحانه وتعالى ما يؤاخذ الناس عليها. يعني ممكن واحد يشوف امرأة يعجب فيها ويحبها، وممكن امرأة تشوف رجل تعجب فيه وتحبه. هاي فطرة الله سبحانه وتعالى ما بيحاسب الإنسان عليها، لأنه الإنسان ما بيملك مفتاح قلبه. لكن ربنا يحاسبنا على السلوك. الحب قيمة عظيمة وطاقة ربنا سبحانه وتعالى أودعها فينا، والحساب بيكون مش على الحب أو عدمه، بيكون على كيفية صرف هذا الحب. تماما زي كأنه واحد معه دينار، إذا أنفقه في طعام حلال هيك أنت أجرت عليه، وإذا أنفقه في حرام هيك أنت أخذت الوزر. فإذا التقى الذكر والأنثى، الشاب والبنت، في ظلال شرع الله أحبها وحبته وراح سلك طريق ارتضاء الله سبحانه وتعالى وهو الزواج، كان هذا نور إله وبركة إله. أما إذا التقت العواطف خارج حدود الله صار شيء فساد في المجتمع، وربنا بيّن هذا الشيء. قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر شيء من الآية الكريمة. فربنا زين الحب وجعله شيء موجود في فطرة الإنسان، لكن جاء الشرع وهذب هذا الحب ووجهه إلى الحلال. سؤال آخر بالنسبة للحب والعواطف والزواج والطلاق، ليش بينجح الزواج أو بيفشل؟ القرآن الكريم وما أحلى شرعنا، والله يا أخوان كل شيء بدنا إله أحسن طريق وأقوم سبيل لازم نلتزم فيه بالشرع ونشوف القانون الإلهي شو حكالنا. إذا بنمشي على القانون الإلهي بنرتاح. ربنا قال وجعل بينكم مودة ورحمة، وهون في لمحة عظيمة ولفتة بيانية كبيرة من القرآن. ربنا ما قال وجعل بينكم حبا، ليش؟ لأن الحب عاطفة، والعواطف بطبيعتها بشرية، بتزيد مرات مع بعض التصرفات أو إذا ثارت الشهوة، وبتنقص مرات، بتصعد مرات وبتهبط مرات بحسب الأحوال النفسية. أما الاستمرار يعني استمرار الحياة الزوجية ما بده حب بمعنى اللي بيطلع وبينزل، بيروح وبيجي، بيهبط وبيصعد، لا، احنا بنحتاج لشيء راسخ ما بيتغير. فلذلك ربنا قال مودة ورحمة. المودة اللي هي العطاء والإنفاق والتودد بدون انتظار مقابل. شوف الزوجة كيف بتعيش ببيت زوجها سنوات عقود، بتكرمه، بتكرم أبنائه، بتخدمه،

تقصير في زوجته فبيتغاضى عنه مرة، بتتغاضى عنه مرة، هي بتشوف عيب في زوجها فبتستره رحمة به، وبهذا العقد الغليظ اللي هو عقد النكاح. فبداية الحياة الزوجية أكيد تحتاج إلى حب وعاطفة، لكن دوامها يحتاج إلى قيمة، القيمة هي المودة والرحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان المعلم الأول في الشجاعة العاطفية والوفاء، وما كان ينحرج أو يتحرج من أنه يعلن محبته لزوجاته. في زمن اليوم بات في البعض بيخجل من أنه يذكر أنه والله أنا بحب زوجتي أو يمدحها أمام عائلته، تلاقيه بيخجل. لا، أنت تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه هذا يرضي الزوجة. والنبي عليه الصلاة والسلام هيك بدأ حياته، بدأ حياته بحب السيدة خديجة رضي الله عنها، وظل وفيا لها حتى بعد مماتها ب23 عام، وهو يذكرها بخير ويتفقد صحباتها ويرسل لهن الهدايا، بيقول هاي كانت السيدة خديجة بتحبها فيكرمها لحب خديجة لها. وانتهت حياته الشريفة بحب السيدة عائشة، يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فما طلب النبي عليه الصلاة والسلام يعني شهادة ولا سجدة في محراب، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ووضح أنه يحب السيدة عائشة، وما خبأ صلى الله عليه وسلم حبه لها، لا بل بالعكس أظهره وبيّنه للناس حتى يعلمنا إحنا أن نظهر حبنا للأشخاص اللي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتودد والرحمة بهم. يمكن إذا ننهي يعني حلقتنا اليوم ننهيها بنصيحة للمقبلين على الزواج، للآباء والأمهات، اختاروا البنات بعناية. قال له النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يدك، واختار الرجل الكويس اللي يصون بنتك ويحفظها، ما تدور على متاع من متاع الدنيا، بكرة بتندم، لأنه إذا كان هامل ومش كويس لو كان معاه مصاري بهمالته راح يضيع بنتك، وبعدين بنتك ترجع زعلانة. وإلى الآباء، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، ويسروا في المهور ويسروا في الزواج. امرأة جاءت إلى النبي تعلن رغبتها في الزواج، فالنبي عليه الصلاة والسلام زوجها لرجل من الصحابة بما معه من القرآن، قالوا شو تحفظ؟ هاي مهرها يلا. رجل آخر قال له التمس ولو خاتما من حديد. لما فقه المجتمع معنى الحب ومعنى الستر اتيسر الحلال وقل الطلاق. ولما اليوم يغرقنا في بحور الماديات، بدي زي فلان وزي علنتان، وبدي أسوي هيك وبدي لا، وبدي الصالة الفلانية، وبدي السيارة الفلانية، وبدي الطقم الفلاني، وبدي الثوب الفلاني، للأسف صارت كلها شكليات خالية من حقيقة المحبة وحقيقة المودة وحقيقة الرحمة، اتصدرنا للأسف في نسب الطلاق. الله يا رب عيننا وعين كل أمة سيدنا محمد على زواج صالح ميسر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس.
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صح.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا فاغفر لنا وبارك لنا فيها يا أرحم الراحمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق. صباح الخير.

دائما يا فتح يا عليم. هاي مضوها يقولون افتروا زعتر وزيت قال هذا بنشط الدماغ وللذكاء، بس واحد كبر عرف انه ما في بالدار اصلا غير هالزعتر والزيت. الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا وأعنكم على قول الحق ونطق الحق وفعل الحق ونشر الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم وإياكم ممن يقولون الباطل ويفعلون الباطل ويمضونه الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. هاي كثير نسمعها يوم الجمعة، بس لو نتذوقها ونفعل فيها بإذن الله يا رب احنا وإياكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، وكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، سعينا لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة قدير يا أرحم الراحمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله يا أخوان.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام التي ألتقيكم بها ومن خلالها حتى العاشرة. يمكنكم متابعتنا عبر تطبيق راديو عين اف ام على جميع الأجهزة وأيضا عبر منصاتنا على اليوتيوب والفيسبوك. أرقام التواصل والاتصال على 0784631. يمكنكم أيضا متابعتنا متابعة الأخبار عبر موقع الدار الإخباري وأيضا عبر عين اف ام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله.
0: اللهم توجنا بذكرك وعافنا واعف عنا بفضلك
1: يا رب.
0: اللهم كن لنا حبيبا ولدعائنا مجيبا.
1: آمين.
0: واجعل لنا من رحمتك وكرمك حظا ونصيبا.
1: اللهم آمين.
0: ووفقنا لما تحب وترضى، واسمعنا ما تسر به النفس وترضى، ولا تنسينا ذكرك سرا ولا جهرا، وبلغنا سلاما يفوح مسكا وعطرا.
1: آمين.
0: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم.
1: الله يسعد أم بها صباحك يا بها. وأسأل الله أن يعطيك كل هذا الأجر يا رب العالمين. صباح الخير أبو محمد. إذا في مجال أنك تحكي عن الحمل الشرسة على لاعبين المنتخب الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي. يا أخي مش وقت انتقادات، مش وقت نحمل الأشخاص معينين الأخطاء. والله التعليقات اللي بشوفهم على مواقع التواصل الاجتماعي توحي أنه مش منتخب الأردن ولا يحمل جنسية الأردنية هؤلاء اللاعبين. يا أخوان الآن وقت رفع المعنوية للاعبين. مش معقول اللي قاعد بصير. صفحات إعلاميين ومعروفين ينتقدون اللاعبين بطريقة مستفزة، صفحة إعلاميين مشهورين تقلل من قيمة الحارس أو التعمري. يا أخوان هذا الحكي ما بصير يا سيدي. ما إحنا قلنا لهم يا أخوان والله بعد مباريات تجربية، طولوا بالكم يعني. يعني شو بدك تسوي؟ بعين الله بعين الله بعين الله بعين الله بعين الله يا رب يوفق المنتخب. يا الله
2: صباح الخير يا اخوي.
1: صباح الورد.
2: الله يسعد صباحك. صباح الجميع يا رب.
1: الله يحييك.
2: معك محمد الطرودي.
1: يا هلا
3: استاذ عامر. صباح الخير. صباح الله الورد. يسعد صباحك انت وجميع الشعب الاردني.
1: صباحك يا رب العالمين.
3: والاذاعه الجميله والشباب اللي بيشتغلوا معك بالاذاعه الله يعطيهم العافيه.
1: محترمين.
3: الاذاعه صارت رمز من رموز هذه الدوله.
1: الله ان شاء الله انت. الله يعزك فيك
3: يعني ما شاء الله عليك.
1: يحفظك.
3: الله يسعد صباحك.
1: الله يحييك
3: ويبارك فيكم
1: جميعا
3: وجهودكم ان شاء الله.
1: يا
3: الله يعطيكم العافيه ويسعد صباحكم الجميع. اخوك عاكف الكسيري.
1: يا هلا يا اخوي عاكف.
4: اللهم انت القريب وأنت الصاحب والحبيب، وأنت الوحيد المجيب، وأنت الشافي الطبيب، وأنت الذي تعلم ما نريد.
1: يا رب.
4: اللهم ارحم ضعفنا.
1: آمين.
4: وآمن روعنا
1: يا رب العالمين.
4: وأسعد قلوبنا وفرج همومنا.
1: آمين.
4: واصرف عنا ما يقلقنا
1: يا رب العالمين.
4: ويعتر صفونا.
1: آمين. آمين.
4: وارزقنا صبرا جميلا
1: يا رب.
4: اللهم طهر قلوبنا بالإيمان.
1: اللهم
4: وزين عقولنا بالحكمة
1: يا رب.
4: وعافي أبداننا واغفر لنا ولوالدينا
1: يا رب العالمين. اللهم
5: صباح الخير. صباح النور. صباح الوطن الجميل. صباح قيادتنا الهاشمية.
1: الله يسعد
5: صباح
1: صباحك.
5: الوطن رب احفظ هذا الوطن. آمين.
1: آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. يا رب.
5: واحفظ جيشه وأمنه.
1: اللهم آمين.
6: الله يسعد صباحك ويسعد صباح المستمعين يا رب. أبو رجوع
1: هلا سيدي.
6: 26 يوم بنلعب ضد ميسي.
1: لحظة هاي الرسالة اليوم ماشي، هو كل يوم ببعث رسالة بس امبارح ما قال 26 امبارح قال 27 اكيد ماشي. فرح الاخرين لن يضرك وغناهم لن يقلل من رزقك. عش نقيا تمنى للناس ما تتمناه لنفسك. تاج الدين. تقبلوا تحيات الشباب من الإعداد الأستاذ عمر عبد الرؤوف، متابعة والتنسيق الأستاذ محمد رشاد، يزن نغويه وإبراهيم الطويل والأستاذ أحمد طراون.
7: الشاب هذا الضيف الأغبر زارني.
1: والله زارني يا الله.
8: الله يسعد صباحك استاذ عامر. صباح المستمعين. الله يسعد صباحك جميعا
1: يا حلا.
9: افطروا زعتر زين.
8: الله يسعد صباحك محمد الغالي. انت مؤدين البرنامج جميعا.
1: يعزك طب.
8: اخوك صيدراني على الدين الباشا من الزرقاء وفي طريقي الى مدينه الكرك العريقه.
1: الله يا ربي ييسر امرك. الله يا ربي ييسر امرك. الله يا ربي ييسر.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الله يسعد صباح استاذ عامر. يسعد صباح جميع المستمعين.
1: صباحك
10: اللهم يا رب افرج علينا وعلى جميع المسلمين يا الله، وارحم امواتنا واموات جميع المسلمين.
1: اللهم
10: ارحم والدتي يا الله.
1: اللهم امين.
10: رحمه من عندك واغفر لها جميع ذنوبها يا ارحم الراحمين.
1: اللهم
10: امين. وجميع المسلمين يا اكرمين يا الله. اللهم ارحمنا برحمتك
1: ما شاء الله. اللهم امين. اللهم الله يتمم عليك يا اخوي. الله
11: صباح الخير استاذ عامر. لك وللسلام المستمعين جميعا.
1: الله يحييك
11: استاذ عامر. الايام هاي بنحس بفرح وشعور مش طبيعي في الاسواق في المولات في المحلات. بتشوف
1: مصاري
11: معلق وبرصف بين الاعلام المنتخبات.
1: صحيح
11: زمان كان الواحد يشوف الاعلام العربيه بينبسط صحيح وبكون فرحان، بس هسه شعور الواحد فخر واعتزاز ونشوه مش طبيعيه لما يشوف هذا العلم الرائع
1: الحمد لله
11: وفرج الناس هذا علم بلدي
1: الحمد لله.
11: فشعورنا إشي مفخرة الله يديم الأردن
1: اللهم
11: علينا الفرح وننبسط
1: يا رب
11: كأس العالم
1: اللهم
11: يسعد صباحكم
1: محمد
11: أمرا فنزويلا.
1: هلا يا سيد
9: عامر الجوب صباح الخير عليك وعلى الطاقم المحترم
1: الله حييك
9: صبي عليكم هذا اليوم الجميل
1: صبحك وربحك
9: وبنحكي اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
1: اللهم أمين
9: اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقه وزينة عرشه ورضى نفسه ومداد كلماته
1: دائما يا رب
9: صبحك
1: وربحك يا رب. شباب في رقم آخر 981 9-8-1 محمد رشاد انتبهوا لهذه الرسالة إذا سمحتوا.

0: هاي لأهالي جحفية وصلتهم المي، بقول لي بعد أكثر من شهر. قال المي ضعيفة، بس تواصلوا معنا من قبل يوم، بقول لك أجت المي مبارح عبينا شهر. قال بقول لك هاي بعد ما صيفت 100% الدنيا بالليل ترى برد.
1: أخ عامر الجوب صباح الخير عليك وعلى الطاقم المحترم، صب عليكم بهذا اليوم الجميل، وبنحكي اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
0: آمين.
1: اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقه وزنة عرشه وارض نفسه ومداد كلماته.
0: اللهم آمين.
1: الله يصبحك بأنوارنا وجميعا.
0: ربي صبحك وربحك. إيه والله
2: يا أخوي عامر صباح الخير مستمعين، معك محمد شمس. هلا. أصبحنا وأصبح من كل، الله يرزقنا برزق الحلال
0: يا رب يا محمد،
2: ويبعد عنا كل شر
0: يا الله يا محمد،
2: يقرب الناس اللي كويسة قلبها طيب الصافي
0: آمين
2: علينا.
0: آمين.
2: ويبعد كل شر علينا ويبعد كل أذى علينا.
0: اللهم آمين.
2: والله يرزقنا برزق الحلال
0: يا رب،
2: ويبعد عنا أولاد الحرام وبنات الحرام يا رب يا كريم. حبيب أخوي عامر.
0: هلا يا أخوي محمد، الله يسر أمرك ويرزق برزق الحلال.
3: صباح عمو عامر.
0: صباح الورد.
3: أنا اسمي محمد بطاينة.
0: ونعم
3: اليوم علي امتحان إنجليزي.
0: أنت شاطر بالإنجليزي أنا متأكد، الله يا رب ييسر أمرك. اي والله ترى ترى احنا كنا ناخذ الانجليزي بالصف الخامس تذكره، تريت وستري، هذا اني تريت يا زلمه، تري وستريت، لا اله الا الله يا احمد طراوني. بعد احمد طراوني بيقول بعدنا عليهم، لا حول ولا قوه.
4: ابو محمد يسعد صباحك يا حبيبي، وكل عام انت بخير.
0: انت بخير.
4: وكل عام وكل شهر وكل اسبوع وكل يوم وكل ساعه وكل دقيقه وكل ثانيه، وانت ان شاء الله خير وصحة وسلامة.
0: وانت بخير.
4: عندي أبيات على الخاطر أقول. قول. سلام يا حرا على الكل مداد.
0: مداد.
4: صيده سمين ومدته دوم جزلة.
0: جزلة.
4: يعطى العطاء ولا يمنن بالرداد، يوم من غيره مدته دوم هزلة.
0: هزلة.
4: عامر غدا فعله مثل ولد شداد، يرقى سنود ولا يعود بنزلة، مثل النحل على الزهر جاه والراد يقطف رحيق الورد وشوكة، يعزلة يستاهل القيفان سليل الأجواد. أبو محمد كل مايل يعدلة، قلتها وأنا بالشعر مبدع ونقاد شاعر، ولي بالشعر ثوب
0: ونشهد
4: وبدلة. يسعد صباحك ويسعد صباح الكادر المحترم، وأخص بالذكر الحبيب المحترم محمد رشاد. اي بالله كل الحب والاحترام للجميع.
0: الله يحييك يا اخوي، الله يحييك، الله يحييك يا اخوي صالح، الله يحييك، الله يحييك.
5: صباح الخير اخوي عمرو.
0: صباح
5: الله يسعد الصباح.
0: صباح
5: يا المستمعين، والله من يوم نزلوا اغنيه عمر العبد الله هذه الضيفه الاغبر زارني.
0: ايوه الشيء.
5: وانا ويا اخوكم اطبق تات فاتك صبغه لسميه.
6: استاذ عامر جوب.
0: هلا يا سيدي.
6: يا صباح الخير.
0: يا صباح الخير. يلا يلا حييك.
6: سلم عليك ابو ياسين.
0: ونعم.
6: وابو حفله.
0: ونعم.
6: وبلبل.
0: يا هلا.
6: مدرسه الزرقاء الثانويه.
0: والله والنعم. والله والنعم. يلا حييك يلا حييك.
7: صبحك بالخير ابو محمد.
0: صبحك وربحك يا سيدي.
7: كيف الحال؟
0: والله بشرك
7: بحسن حال. اخوي ياسر وعلى حامد ابو حامد.
0: والله ونعم. والله ونعم. والله ونعم. والله ونعم. صباح الخير لاخوان المغتربين يا اخوان. صباح الخير.
8: استاهل. معك اخوكم محمد مراقي رباع ابو اليزن من الامارات.
0: يا يا هلا يا
8: صباح
0: هلا.
8: الوطن الجميل.
0: الله يسعد صباح.
8: صباح الاشتياق لتراب الاردن، صباح الاشتياق الى سماء الاردن، صباح الاشتياق الى كل من قال انا اردني. صباح جميل لقلبك ابو محمد.
0: ربي صبحك وربحك.
8: سلام خاص لك وللطاقم الفني اللي معاك،
0: الله
8: اللي فعلا يعني صراحة كل يوم الصبح أنا طالع الدوام النت شغال قدامي.
0: الله يحييك. الله يسعد صباحك.
8: شكرا. صباح
0: الخير. الله يحييك وتيجي سالم غانم إن شاء الله يا رب العالمين. يا رب يا رب. الله يسعد صباحك ويبارك فيك جميعا يا أخوان.

0: صباح الخير أخ عامر.
1: يسعد صباحك.
0: مالك بين الصخر.
1: ونعم.
0: أول شغلة بحكي لك إنه برنامجك كيف الشغل قسماً بالله.
1: الله ربي يحفظك.
0: لأنه النسوان بنكدن على واحد بيطلع منه من القبر من القبر شوف القبر بيطلع منه.
1: يا سبحان الله يا سبحان الله.
0: برنامجك قسماً بالله قسماً بالله إنه روعة.
1: ربي يطول عمرك.
0: في الشغل.
1: ربي يطول عمرك ويسلمك
0: أخونا عامر. على هالبرنامج الحلو.
1: ربي يحفظك وبارك فيك ويهدي بالك يا الله. انت تعامل عادة تعامل انت زي الكمبيوتر لما يعطيك النوت هذا اللي انت مش فاهمه بقول لك يس اور نو مزبوط انت حط نو زبطت زبطت ما زبطت شحط له يس يس شو ما يجيك اوردر قول له يس وخلاص.
2: أستاذ عامر كل التحايا.
1: هلا يا سيدي كل
2: أول
1: التحايا.
2: أول شيء نشكر الأستاذ جمال مرجي إذا بتتذكر كان الإنجليزي عنده بالصف الخامس.
1: والله أستاذي صحيح.
2: الله يجزاه الخير.
1: صحيح
2: أخوك أبو عمر العمري.
1: ونعم يا هلا أبو عمر والله عمي صحيح الله يصبحه بالخير أستاذ جمال مرجي أستاذي بالمدرسة يعني. صف خامس كانوا يعطونا الإنجليزي أحمد طراونة. ما أنت كنت أخذت من عانا بالخامس أنت شو باقي تأخذ فرنسي.
3: صباح الخير.
1: طلعنا طلعنا فتات بخير
3: الأردن الحبيبة أخوكم محمد البكري من السعودية.
1: يا هلا.
3: صراحة أنا دائم أتابعكم.
1: الله حييك.
3: وأنا متوجه للجامعة.
1: الله يسر أمورك.
3: من مقر عملي من السعودية.
1: الله يسر أمورك.
3: وصراحة شكرا على البرنامج مرة حلو.
1: أبدا يا سيد
3: الله. وبعدين أنا زعلان على اللي ينتقد المنتخب الأردني. يا أخي المنتخب الأردني بطل يلعب بروح داخل الميدان كيف تنتقده.
1: اي والله
3: نسأل الله التوفيق
1: يا رب يا رب وانت بخير صحة وسلام يا أخوي. الله حييك ويبقيك ويسعد صباحك. اي والله انتو كل اهلنا بسعودية. الله حييك.

لا بالطراونة انت يعني انا شايف الحياة مشت معك ليوم الثلاثة يعني احد واثنين كان انها الثلاث بلش الوضع اهون ما هو يوم الخميس.

0: شوف يا أخوان، الراتب وخلص صح، العيد وعيدنا، المدارس وهي قاعدة بتخلص. يعني إذا أنت صافن وزعلان ترى ما فيش حل، فحاول إنه ما تزعل. ها، في كتاب لا تحزن دكتور عائد القرني قال فيه بما معناه: الهم أو الحزن نوعين، حزن إله حل، أو هم إله حل. يعني أنت عندك ضائقة مالية حلها إن شاء الله بالمصاري الله برزقك فلا تحزن، وهم ما إله حل، واحد فقد واحد غالي عليه توفى مش راح يرجع فلا تحزن. فأكلوها لله يا أخوان، الله من توكل على الله والله كفى. قول بسم الله يا رب إني أنا طالع وتارك الحمل حاطه كله يا رب عليك، يسر أمري، اصرف عني السوء، بارك لي فيما رزقتني من أموال وأولاد وعيال وعمل، ابعد عني كل شيء سيء، وبسم الله وتوكلوا على الله، والله من توكل على الله كفى. أحسن شيء وانبسطوا، ما الحياة تحصيل حاصل.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
4: وكفالة 8 سنوات
3: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams، من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
5: عيش السهولة، عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة، ارسل

0: توفر عتيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غد حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غد حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
2: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صح وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بشرنا بما ننتظره منك، واكتب لنا من الأقدار أجملها، واجعل القادم من حياتنا خيرا مما مضى. اللهم احلل لسان عقدة من لساني وألسنتكم يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنتحدث بموضوع مجتمعي، وحاب أستمع إلى آراء الناس حول هذا الموضوع، لأنه بعد التجربة أنه المواضيع المجتمعية، هاي المواضيع هي اللي بتترك أثر عند الناس أكثر من أي مواضيع، لأنه المواضيع السياسية بتمر اليوم وتتغير بكرة. لكن من أكثر العبارات اليوم اللي إحنا بنسمعها بالأردن أنه الزواج أصبح صعب، وأنه الشباب لم يعودوا قادرين على تحمل مسؤولياته، وأن التكاليف باتت أكبر من قدرة الكثير من الأسر. لكن الغريب أننا جميعا نتفق على وجود المشكلة، ونختلف فورا عندما يبدأ الحديث عن أسبابها الحقيقية أو عن الحلول الممكنة. فكلما اقترح أحد التخفيف من بعض العادات المرتبطة بالزواج، ظهر من يقول أن هذه العادات جزء من الفرح، وجزء من هيبة المناسبة، وجزء من التقاليد التي لا يجوز المساس بها. وهنا نسأل، هل فعلا اليوم نحن نريد تيسير الزواج، أم أننا نريد أن يبقى كل شيء كما هو عليه؟ هل المشكلة في ضعف إمكانيات الشباب أم في تضخم التوقعات الاجتماعية؟ إذا كان الجميع يشكو من صعوبة الزواج، فلماذا نغضب عندما يقترح أحد تخفيف أعبائه مثلا؟ هاي الأسئلة أعادت إلى الواجهة مبادرة أطلقها الداعية الشيخ الدكتور أحمد البقاعي، خرج بمبادرة تحت عنوان تيسير الزواج. دعا فيها الخطباء والدعاء والوجهاء وشيوخ العشائر إلى المساهمة في تغيير بعض المفاهيم السائدة، لكنه وجه رسالة لافتة أيضا إلى أم العروس، داعيا أم العروس إلى التخفيف من الطلبات والمتطلبات التي أصبحت جزءا ثابتا من مشهد الزواج، مثل حفلة كتب الكتاب، حفلة الوداع، بعض تكاليف الأعراس والصالونات وغيرها من التفاصيل التي يرى أنها أصبحت سببا في تأخير زواج كثير من الشباب. واليوم يا دكتور أحمد بدي أقول لك أنه الطلاق صاروا يعملوا له حفلة، والخطوبة صاروا يعملوا لها حفلة، شو بسموها؟ تبعين السوشيال ميديا هذولا؟ شو بسموها؟ برزنتيشن. إذا أنتوا وينكم مش عارفينه، برزنتيشن. هذا بكلفه 30,000 و20,000 بس فخفخة وحكي فارغ، يعني بس عشان شوفوني بروبوزل. شكرا أحمد طراولة، بروبوزل بسموه. هذا بس فخفخة وحكي فاضي، إنه بتكتب لي اسمها على الثوب عندها، وبتنزل بدريش من تحت 7-8 درجات، وهو بتلاقي بركض هناك. يعني صارت بس انه شوفني والله اني عملت عرس، او يروح شاب بده يعمل غدا وانه منزل له الله اعلم كم صدر منسف. وهنا بدي اذكر انه صار في عنا اكثر من حفلة بالاردن، في حفلة بالاردن للحفلات حضرها 4,000 شخص على الغدا، قسموا كل 5 عصدر، بدي اعتبرك كل 6 عصدر، شوف كم صدر منسف قدم، وشوف قديش التكلفة المادية العالية والجد العالية جدا اللي بهذاك العرس صارت. وما حدا بيقول لي الغاية كانت يعني بس احنا بدنا نطعم الناس، لا لا لا، في غايات كثيرة بالسر بتكون، عشان يقولك والله العرس اللي صار له ما صار لحدا. وبنفس الوقت بدي أذكركم اللي متذكر طبعا، إني لما استضفت الدكتور لذنيبات اللي لما تزوج ذبح ووزع للناس المحتاجة بدون ما يعمل إقرأ، وبدون ما يحط التكاليف، وبدون ما يروح يعزم الناس تاكل اللي مش محتاج الأكل، وسامح بالناقوت هذيك اللحظة الأيام، بقول لك الله يعين الناس أحلى. وهون نسأل، هل تؤيدون اليوم دعوة الشيخ البقاعي؟ يعني لو كانت بنتك هي العروس اليوم، هل تقبل بالتنازل عن بعض هذه المظاهر لتسهيل الزواج؟ هل أصبحت بعض العادات الاجتماعية أهم عنا من فكرة الزواج نفسها؟
تروح بدك تخطب بنت بقول لك سعرها بسعر اختها او سعرها بسعر بنت عمها. يا زلمي هو انا جاي اوقع صفقه بيني وبينك شو سعرها بسعر بنت عم؟ المقدمه الجد والمؤخر هالجد وبدنا الذهب والبنت تسكن لحالها. لا بتم الزلمي بداوم بعمان تروح تسكن بعمان. طيب بلا مؤاخذه يعني سامحوني. اليوم اللي بده ينتقل من المحافظات لعمان بيكون شغله بعمان. واحنا عملنا هاي الحلقه حلقه الهجره الى عمان. اسعار المدارس مختلفه، الاكل اغلى، كل شيء اغلى بعمان من المحافظات. والله البربيش ابو النص متر اللي بربد اللي بتربطه من صوانه الغاز ده الغاز بربد انا مشتريه ب60 قرش بعمان 3 ليرات. دخلك ليش يعني ب3 ليرات بعمان؟ شو عليه عطر مداري؟ الشيخ البقاعي لم يتوقف عند قضية التكاليف فقط، بل طرح قضية أخرى لا تقل أهمية وهي التروي قبل كتب الكتاب. وهذا هو نبيت القصيد، بقول لك إنه قبل كتب الكتاب لازم نتروى ونمنح الشاب والفتاة فرصة أطول للتعارف الشرعي المنضبط. خلنا نركز على هاي، للتعارف الشرعي المنضبط قبل اتخاذ القرار النهائي. وهو طرح يثير بدوره الكثير من التساؤلات، بمعنى هل يحصل الشاب والفتاة اليوم على الوقت الكافي لمعرفة بعضهم البعض؟ هل الاستعجال في الخطبة وكتب الكتاب قد يكون أحد أسباب فشل بعض الزيجات؟ اليوم الخطبة الطويلة مش كويسة، كلنا بنعرف هذا الحكي. أم أن المشكلة أعمق من ذلك وتتعلق بطريقة الاختبار منذ البداية؟ إذا بدنا نروح نحكي الآن بعلم، بدنا نروح ننظر إلى الأرقام، راح نجد بأنه دائرة قاضي القضاء أعلنت أنه 73% من حالات الطلاق المسجلة عام 2024 كانت قبل الدخول، يعني في فترة الخطبة. فيما تبين وتشير بيانات المجلس الأعلى للسكان إلى أن 27% من حالات الطلاق خلال الفترة من بين 2015 ل2024 وقعت أيضا قبل الدخول وقبل إتمام الزفاف، يعني في الخطبة. هذه أرقام تدفعنا للتوقف والتساؤل، كيف يمكن أن ينتهي مشروع زواج قبل أن يبدأ أصلا؟ هل السبب سوء الاختيار أم تدخل الأهل أم التوقعات المبالغ بها من الطرفين؟ هل كان بالإمكان تجنب كثير من هذه الحالات لو أعطي الشاب والفتاة وقتا أكبر للتعارف والتفاهم؟ اليوم الزواج بعض الشباب بفكره مسلسل بيحضره، بعض البنات بتتحقق أحلامها عند هذا الشاب. الزواج أبدا مش هيك، هو مؤسسة أسرية كاملة متكاملة فيها صبر فيها زعل فيها رضا، لكن بالمقابل هذه المؤسسة أنت بدك تبنيها، انت الراعي وعليك عندك مسؤولية، عندك زوجتك مسؤولية منك، ابنائك مسؤولين منك، وبالمقابل لك واجبات وعليك حقوق. اليوم ما بدنا نناقش فقط تكاليف الزواج ولا نتحدث فقط عن الطلاق قبل الدخول، بل اناقش علاقتنا نحن كمجتمع بالزواج نفسه. هل اصبحنا نصعب ما يفترض ان يكون ميسرا؟ هل ما زالت بعض العادات تخدم استقرار الأسرة أم أنها تحولت إلى عبء عليها؟ والأهم من ذلك كله، لو كان القرار بيدك اليوم، ما أول عادة اجتماعية ستلغيها غدا لتسهيل زواج الشباب في الأردن؟ اليوم لو الموضوع بإيدك وإنت قادر تحط عرف مجتمعي، شو بتلغي من الزواج حتى تسهل على الناس وعلى الشباب الزواج؟ وعفوا اليوم إحنا قاعدين بمجتمع منفتح، قاعدين بنشوف الوضع على السوشيال ميديا وما إلى ذلك. اليوم احنا الشباب بدنا نزوجهم. هذه الأسئلة كثيرة نطرحها اليوم، لأنه الحديث عن الزواج ليس حديثا لا عن حفلة ولا عن المناسبة عابرة، بل حديث عن الأسرة الأردنية، عن مستقبل الشباب، عن مجتمع يريد أن يرى أبناءه وبناته يؤسسون بيوتا مستقرة وقادرة على الاستمرار. هذا ما نريده. واليوم إن شاء الله راح يكون معي الدكتور أحمد البقاعي حتى نتحدث بهذه المبادرة وكيف يفكر وما الذي يقصده عندما قال إعطاء الخاطب والمخطوبة وقتا إضافيا قبل كتب الكتاب وأن تكون منضبطة شرعيا. ما المقصود بالانضباط الشرعي اللي بتحدث فيه الدكتور أيضا؟
واليوم السؤال الأهم، هل فعلا تكاليف الزواج هي الحاجز وهي العائق أمام الشباب للزواج؟ هل فعلا هناك متطلبات كبيرة وكثيرة اليوم أصبحت يضحى أهل العروس؟ إذا بتتذكروا أيام كورونا فقط من باب التيسير، من باب التيسير على الناس، ترى أيام كورونا رجعت الناس للزواج التقليدي القديم جدا. كانت البنت تعمل حفل ببيتها، تنادي صاحباتها، يجي العريس. وأنا حضرت حفلة من هذه الحفلات. أجى العريس من دار أهله، راح على دار العروس بدار أهلها، أخذها وروى على بيته. لا صالة ولا تعليلة ولا حفلة وداع ولا الكنافة كفت عند النسوان ولا ما كفتش عند النسوان. يعني كان هناك تيسير على الناس. اليوم بدي أسأل، لو أنت اليوم صاحب القرار، شو هي العادة اللي ممكن انك تلغيها من باب التيسير على الزواج؟ استمع الى ارائكم.

0: الدكتورة هيفاء حيدر تقول: السلام عليكم. موضوع الزواج والخطبة جدا مهم هنا مستقبل الأردن، كيف يبني وكيف يتعزز وما علاقتنا بالزواج؟ أنا مع خفض تكاليف إلى أقصى درجة وربنا الموفق. بارك الله فيك يا دكتورة. طيب نأخذ من رسالة ونأخذ اتصال. محمد صباح الخير.
1: يسعد صباحك أبو محمد.
0: هلا يا أخوي. هلا يا محمد.
1: الله يسعدك يا رب. مبدئيا في كثير عادات صارت دخيلة علينا كمجتمع أردني.
0: أها.
1: وهاي العادات كلياتها يعني زي ما بنحكيها بالعامية فزلكة.
0: فزلكة.
1: فزلكة على الفاضي. وغير هيك في طمع وربح فاحش من كل الجهات اللي لها علاقة بالأعراس. بداية من الصالات الأسعار صارت ضرب 10. الصالون يعني حتى يعني هاي أنا استغربتها من جديد، أي صالون للعروس بس تعرف إنها عروس
0: بالدوبل
1: نفس الشغل نفس الشغل. مش بالدوبل، ضرب 10. ضرب 10 بهاي الشغل، يعني من هاي الشغلات كثير صارت، بالإضافة لمتطلبات ومقارنات من وراء السوشيال ميديا.
0: صحيح.
1: هاي اللي خربت بيوت بشكل كبير. مش بيت ولا بيتين، خربت بيوت بشكل كبير، وهذا أكبر دليل على اللي أنت تفضلت فيه إنه طلاق قبل الدخول.
0: صحيح. محمد أنت متزوج؟ أنت متزوج؟
1: أنا؟
0: قديش عمرك؟
1: 29.
0: طيب شو الخاطب؟ بدك تخطب؟ بتفكر؟
1: والله كنا نفكر بعدين بطلنا.
0: ليه؟ لا بالله اني والله العظيم بسألك سؤال منطقي. اليوم 29 سنة، يعني انا بتوقع انه هذا العمر مناسب للزواج
1: 100%.
0: طيب وموظف انت؟
1: اكيد.
0: طيب شو اللي بمنعك من الخطوبة او الزواج؟
1: والله التكاليف، اول اشي يعني تكاليف بشكل كبير، هاي اولا. ثانيا يعني من الاشياء اللي بنسمعها والقصة اللي بتصير من زي ما بنحكيها الطلاق قبل الدخول، انه كيف بصير تفكير البنات. يعني كنا نسمع كثير ناس كتبت كتابها وكثير قصص صارت، فالواحد صار يتأنى بدل المرة مليون مرة انه انا لا بديش اخطر الخطوة هاي، بدي اعرف مين اللي انا بدي اناسبه، ما راح اناسب البنت لحالها، ده اناسب العيلة كلها.
0: صحيح. صحيح.
1: كثير صارت مع اصدقاء لإلي يكتبوا الكتاب، اهلها يتشرطوا يكتبوا الكتاب مباشرة، بعدها بفترة خلاص تبلش الإشكالات تصير، ما في تفاهم من الأول، يخسر كل اللي دفع، يدفع نص المهر ونص المؤخر.
0: لا حول ولا
1: قوة. فهاي الشغلات كلها عند الشباب صار فيه تردد فيها. يعني أنا منه وعلي كان لما يعني نحكيها يعني زي يعني بصراحة، أنا كان أهم شرط لإلي، عشان لما حكيت لوالدتي دور لي على عروس، قلت لها أهم إشي فترة قراية فاتحة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن 6 شهور. بدي افهم البنت اللي هي انا بدي، يعني مش يعني اخذ بالنسبه للكلمه مش يوم ولا يومين، هذا عمر.
0: صحيح. مزبوط. وانا والله دائما بنصح الناس يا اخوان لا تطولوا بالخطوبه، لا تطولوا بالخطوبه ابدا.
1: طويله الخطوبه جدا يعني هي،
0: فانظر اليها، الحديث واضح، فانظر اليها يا اخي ابدا. يعني لا تطولوا الخطوبه. لو ايش بتطولوا الخطوبه؟ قال بده يتعرفوا على بعض اكثر، يطول بالك انت وياه بتعرف على بعض اكثر. فكوكو من السوالف، خليكم منطقيين. انت لما تروح بدك تخطب بنت، اول شيء انت يعني ما بتروح اي بنت تلاقيها على الطريق بدك تخطبها، انت بتعرف ابوها، بدك تسال عن امها، تسال عن هاي الاسره، شو هذه الاسره، وبعدين انت راح تتوجه للعروس تخطبها، وهم بدورهم راح يسالوا عنك، لانه مثل ما تفضل محمد انت بدك تعرف كل اهلها، مش تقدرش تعرف البنت لحالها. صار ما صار تروح تلاقي لك واحد عاقل حكيم تحكي انت وياه، لا قدر الله هذه باسوء الحالات. ابو روس صباح الخير.
2: صباح الورد.
0: هلا يا بروز.
2: عامر الجوب يا رجم، بس سمع عالي.
0: عالي
2: طمنا عنك الحبيب الغالي.
0: مشتاق لك يا بروز، شلونك
2: حبيبنا استاذ عامر؟
0: انت متجوز؟
2: انا متجوز
0: الحمد لله. ممتاز،
2: الله يخليك يا رب. انا والله في ملاحظتين حبيت احكيهم. النقطه الاولى انه اي واحد بده يتجوز ما بقدر من خلال راتبه انه يتجوز امانه، إلا أنه يلاقي دعم من أبوه، من عمامه، من لما، لأنه لعشر سنين على راتب ما بقدر يتجوز من التكاليف.
0: ماشي، التكاليف مرتفعة يعني.
2: هذه أول نقطة. النقطة الثانية أنه المثالية اللي بيعيشوها خلال فترة الخطوبة بأنك أنت تبين أحسن ما عندك، بأنك أنت اللي بتعمل وبتسوي، مش بوضوح وبساطة الأمور.
0: صحيح صحيح صحيح.
2: ولما يتجوز بيكتشف ان الامور عكس ما هو متوقع، يعني عكس ما هو راسمها بباله.
0: صحيح.
2: هون بتبلش الخلافات
0: طب أسألك سؤال، لو الآن القرار بإيدك شو بتلغي أو شو بتقترح؟
2: والله أهم شيء إنك تلاقي الشخص اللي يناسبك اللي مقدر ظروفك. الشخص اللي بشعر معك بإنك أنت ما بتقدر. يعني أنا للأمانة بخلال فترة عرسي، يعني قبل العرس صار في متطلبات في صلاة معينة عدم واخذ، نفس الناس بدي نفس فلانة ونفس علانة،
0: صحيح
2: متطلبات يا عروس،
0: هي المقارنات.
2: ومشكورين والله دار عمي اللي توجهوا مرتي الآن إنه لا، الشاب ما بقدر ظروفه ما بتسمح يعمل اللي بده إياه، مش ضروري صالة مثلا بتكلف 5,000 دينار.
0: الله يجزيهم الخير.
2: هذا شعوريا مع الناس.
0: الله والله الله يجزيهم الخير. لانه اقول لك شيء، لانه الان الاهل اللي بيحسوا بالخاطب الجاي عليهم وعارفين شو امكانياته وهو بالمقابل صادق معهم يا ابو روز، هي اهم شيء. زي ما تفضلت بالخطوبه بيعيش المثاليات، بكون هو الهيرو، ولا يهمك وبجيب لك وبحط وبقيم، صحيح. واخر شيء بيطلع الزلمه طفران.
2: ولا شيء
0: ولحق. الله يسعد صباحك يا ابو روز. هلا يا اخوي ابو وسام، صباح الخير.
3: صباح النور. هلا يا سيدي.
0: هلا يا سيدي. هلا يا ابو سام،
3: شلونك؟ شو اخبارك؟
0: ربي يحفظك ويبارك فيك.
3: والله حبيت اشارك بس انه الموضوع لو بدنا نلغي بنلغي فتره الخطبه، يعني حفله الخطبه هي اللي بتقدر تلغيها.
0: بتلغي حفله الخطبه
3: فقط.
0: فقط.
3: اما اشي ثاني اذا لغيته راح تظلك تتعاير ليوم تفوت القبر،
0: الى يوم يبعثون. الله المستعان. والله يعني اسمع، والله اسمع اقول لك شغله يا ابو وسام، للامانه كلامك منطقي. يعني قرايه الفاتحه تكون بين الاهلين والاشهار. والاشهار انه يا عمي فلان حق فلان،
3: ما بتقدر تلغي العرس.
0: صحيح.
3: ربنا الله، يعني ما بتقدر، وهذا حقها. يعني
0: صحيح.
3: حقها انه لما تطلع انت تيجي تاخذها من باب دارها وتطلع انت وياها مثلا وتروح وتيجي، انه فتره خطبه انه كذا، انه بدك تعرف الناس انك انت زلمه تجوزت.
0: صحيح.
3: فتره الخطبه
0: هو الاشهار. هو الاشهار. صحيح. الله يجزيك الخير يا بروس. الله يجزيك الخير. معنا بس رساله، اقترح جلسات توعيه، لو قرار بيدي الغي حفلات الوداع، الصالونات والصالات، ذهب فقط ب1000، مؤخر 1000، مقدم 500، انتهى الامر. والخطبة للأهل وقراءة الفاتحة، سيد اللي بتحدث. طيب الدكتور ايفا، والله ماشي، لكن في ناس ما بتقبل. أهم شيء لا تأخذ أي قرض بقول لك، أو دين عشان تتزوج. ادخل الزواج صفر التزام خارجي، يعني على 44-45 سنة راحة الزواج. خلنا نكون واقعيين كمان بالمقابل. وليد صباح الخير.
4: صباح الخير أستاذ عامر، لك ولمستمعين
0: الكرام. ويسعد صباحك. كلا يا سيدي،
4: حبيت اشارك والله.
0: طبعا تفضل سيدي. الله يحييك
4: استاذ عامر. هون بموضوع تخفيف اعباء الزواج، بصراحه اللي

0: الآن الموسم، واليوم غير الصالات في مزارع.
1: صحيح أستاذ.
0: وأرقام والله في أرقام مبالغ فيها، والله في أرقام مبالغ فيها.
1: بعدين بخصوص فشل الزواج أستاذ عمر، يعني على الأغلب بصير المناقرات بين النسوان أم العريس وأم العروس مثل ديوش الحبش، ما فيش داعي.
0: ما هم كلهم صحيح، ما هي بترجع كمان هي للخاطب بينه وبينك، للرجل بالدرجة الأولى، هو الراعي يعني، هو المفروض أنه
1: خلي الناس تراعي الشباب، وخلي ربك ييسر أمورهم. يعني الدول الثانية صار عامر بأوروبا قبل وخلصت راحت، كل الزواج بكلفش $1000.
0: ما هي المشكلة إذا ربطنا إحنا الزواج بالأمور المادية مصيبة. مهند صباح الخير يا مهند.
2: يسعد صباحك
0: كيف؟ هلا يا سيدي، كيفك؟ تفضل.
2: الله يسعدك. بدي أعلق في شغلة مهمة على موضوع الزيجة وليش هاي الأمور، اللي هو موضوع السوشيال ميديا. هذا موضوع كتير مهم. بتلاقي الزلمة الفتاة أو الرجل من كثر ما بتطلع على السوشيال ميديا وبتطلع له فيديوهات، وهذا عمل هذا وهذا عملت حفلة وهاي الترندات اللي طالعة، هذا بيعمل مشاكل. علما أنه السوشيال ميديا يعني بديش أحكي رقم معين، بس يعني ثلاث أرباعه فيك، ثلاث أرباعه مش حقيقي.
0: يا زلمة هم أغلبهم لزوجوا بالسوشيال ميديا وعملوا الحفلات، يعني ما احترامي زواجهم لم ينجح. بديش أقول لك شغلة ثانية، لم ينجح وصار الشاطر يداقر بالثاني. يا عمي هم لا يعلموا بأنه هاي مثل هذه المواضيع ممكن يأثر بنفسية الفتيات على أقل تقدير.
2: وبرضه زي ما حكيت برضه موضوع أنه لازم أنا من البداية أكون صريح. أنا يا جماعة أنا واحد اثنين ثلاثة هيك، ظروفي هيك، مادياتي. لما أنت بفترة الخطوبة، أنا مع فترة الخطوبة، تكون عايش حياتك طبيعية، بتتعامل معها وتتعامل معك بشكل طبيعي، عشان بعد ما تتجوز مش تكتشف انه والله كثير صار مشاكل. بقول لك انا كنت مفكر او كنت مفكر بعد العرس تتغير. يا اخي ليش تتغير؟ ليش قبل ما تتغير وبعدها تتغير؟
0: صحيح.
2: هذا الموضوع كثير مهم.
0: صحيح. الله يجزيك الخير يا مهند. احمد صباح الخير.
3: صباح النور والسرور. صباح الخير.
0: هلا يا اخوي. صباح الورد.
3: طبعا اول شيء ابني على الصوت تعبان شوي، لكن بدي اشارك
0: الف لا باس. تفضل شارك.
3: الله يسلمك. انا طبعا الحمد لله تزوجت في ايام كورونا.
0: اها ممتاز.
3: والحمد لله يعني الامور كانت ميسره، لكن بدي اعلق على نقطه اللي هي من ناحيه البنت والاهل. يعني بصدقا اذا كانوا الاهل محافظين واصحاب دين وصراحه ربوا البنت على الاصول، يعني باذن الله الانسان ما يشقى.
0: صحيح. صحيح.
3: يعني انا عن تجربه شخصيه وصلت فيه المواصيل انه انا عرسي تاخر شهر او شهرين، يعني وهذا الحكي لحد الان ما حد بيعرفه الا انتم الان.
0: صادق.
3: يعني انا قبل الزواج نقص علي فلوس زوجتي اللي هي انا دافع لها المهر، اجت قالت لي انت شو ناقصك؟ هي عامله طبعا ومعها رصيد، يعني ما دكتوره هي صراحه
0: ما شاء الله.
3: قالت لي يا عمي انت شو بنقص عليك؟ وهذا وفعلا دامتني قبل العرس.
0: والله انا كفو، والله انا كفو.
3: هذا دين انا سديته الضعف طبعا
0: ما شاء الله ابو. بس والله موقف، هذا موقف. ها
3: طبعا سبحان الله. يعني الانسان يدور على التربيه الصالحه والاهل صراحه اذا كانوا هم فعلا اصحاب اصل ومحافظين.
0: اثر بذات الدين تربت يداك. والله الله يجزيها الخير. الله يجزيها الخير. الله يجزيها الخير. والله الله يجزيها الخير. الله يجزيها الخير. اي والله. معنا وليد. وليد صباح الخير يا وليد.
4: صباح الورد.
0: هلا يا وليد. هلا يا سيدي. تفضل يا وليد.
4: الله يطول عمرك
0: وعمرك.
4: موضوع على السريع والله، يعني لفت نظري الموضوع، بدي اقول تجربتي الشخصيه. انا متجوز لي 8 سنين. عمري 33 سنة. يعني انت بتحكي تقريبا بال24 كان عمري. المهم
0: ايوه،
4: اطول عليك الموضوع. رحنا نخطب بنتها الحلال اللي هي مرتي حاليا. فالمهم صارت تفاصيل الخطبة، فانا قاعد بقول لحماي بخصوص الجاهة، يعني بقول له يا عمي بخصوص الجاهة والخطبة كيف بتحب انه نضبط الامور؟ هو منطقتنا احنا، انا بعمان بس منطقتي بعيدة عن منطقته.
0: أوكي.
4: فانا بقول له وين بتحب بأي صالة قريبة عليكم؟ فظل يسمعني يمكن نص ساعة. قال لي خلصت؟ قلت له قال لي قصة الصالة وعجقة، أنا ما بحب الصلاة. شوف كيف دخل معي بالموضوع.
0: ممتاز.
4: أنا ما بحب الصلاة، أنا بحب جاه عباب داري يجيب لي 1000 سلامة، أنا بكون فخور ما عندي مشكلة.
0: صحيح.
4: قلت له والله ولا تضلين آمين. رحنا قلت سألته بقول

0: لعمي طب في حواليك بتاع سوانات قريب من عندك لانه انا منطقتي والله ما بعرف منطقتكم اشي. قال لي يا عمي ليش انت عند مين جاي؟ يعني عدم المؤاخذه
1: هاي الدار موجوده
0: ضيوفك اللي جايين
1: ضيوفي.
0: انا اللي بدي اتكفل بالكراسي وانتم تقعدوا هيك بالحرف.
1: اها
0: قلت له يا عمي حاضرين. قال لي بس بتجيب حلوانك معك؟ قلت له بتأمر.
1: أه.
0: والله المهم جاي عامل سوان قسما بالله يا استاذ عامر الله بيعلم فيه. وجبت انا اصحابي واولاد عمي واولاد خالي. المهم فبقول له بس بخصوص خطبه النسوان يعني شو بدنا؟ قال لي لا لا لا لا ثلاث خالات من خالاتك وثلاث عمات من عماتك زيك يعني
1: صادق.
0: وقال لي بتعملوها على الضيق وزلام بتجيب لي ألف ما عندي مشكله. المهم خلصنا موضوع. يوم من الايام بدي على السريع يوم من الايام بدي بقول لخطيبتي اللي هسه مرتي بقول لها اسمع بدي اعزم اهلك على مطعم مرتب.
1: أيوه.
0: وهو بشار المطعم شارع مدينه المنوره كثير فخم.
1: طيب
0: وخمس نجوم. قلت لها بدي اعزمهم. قالت لي يلا اوكي. والله رنيت على عمي قال لي يا عمي حاضر. اخذتهم ورحنا على المطعم. فالمهم مش عارف شو صار معي قمت انا انا وخطيبتي بدنا نشوف إشي بالمطعم ولا هو قايم عن الطاوله. بقول له عمي ما عجبتك الطاوله؟ بقول لي قوم قوم يا زلمه شو 49 ليره كيلو المشاوي لا ايش تعال تعال انا بدي اوديك على مطعم ثاني.
1: والله والنعم بي والله الله يا عمك انه محترم والله العظيم. لا
0: بعد فتره بعد فتره بعد ما تعرفت عليه اكثر 4-5 سنين بقول له يا عمي انت ليش هيك عملت معي بالخطبه؟ قال لي يا عمي انا لما بدي ايسر عليك ما انا بيسر على مرتي.
1: صحيح على بنته. صحيح
0: على بنتي. انا يا عمي ما بعرفك انا بدي ايسر على بنتي.
1: والله صادق
0: امورك تمام.
1: واقول لك شيء لا قدر الله بالمستقبل صار شيء بينك وبين زوجتك راح تخجل من انك تعمل شيء عشان عمك اللي عمله لك في الخطوبة يا رجل. عشان مواقف هذا الرجل الرجولية معك الله. صح ولا لا؟
0: والله مزبوط وبفضل الله الله رزقني ويسر أموري وصار عندي دار ملك وصار عندي سيارة
1: الحمد لله. الله يرزقك وسلم على عمك. الله يرزقك وسلم عمك. والله يكثر من امثاله. لانه اقول لك شغلة تزعلوش مني بدي اقول هالكلمة أمر الله قبل ما اخذ سليم. اي مو في كمان والله في زلم ما بتمون. انا قادر احكي والله العظيم ما بيمون البت هيال ام العروس بده يصير. وفي ناس ثانيين لا الاب ولا الام بيمون البت هيال هي البنت بده يصير بده اعمل مثل فلاني وعلنتاني وما الى ذلك. ولك يا عمي في عرف في عادات في تقاليد في دين في اخلاق في الواحد يعرف المقابله شو بده يعمل معه. يعني للأمانة محمد رشاد لما خطب عمه والله سهل عليه. والله سهل عليه الله يجزيه الخير. هو لما يسهل عليه بسهل عليه ولا بسهل على بنته كمان؟ بسهل على بنته. والواحد هو نسيبك ما هو ابنك. سليم صباح الخير
2: أبو محمد. الله يسعد لي صباحك.
1: يسعد صباحك يا سليم.
2: صباح كل المستمعين.
1: ربي يحفظك.
2: يعني اقول لك حلقه شيقه بصراحه وتفتح النفس انه الواحد يفضفض شوي اللي بقلبه.
1: هات وي مليان شكله قلبك يا سليم.
2: والله مليان بالمحبه
1: يا ربي لك الحمد. الحمد لله. قول خيو
2: انت خلصت حلقتك كامله باخر كلمتين حكيت الناس قبل لما انا المتصل معك. قلت في زلمه مع احترامي اسف على التعبير زلمه ساقط.
1: لا يا
2: زلمه
1: ماشي
2: نكون واقعيين. انت الريموت تبع دارك انت بتبرمج دارك. هذا اللي معترف فيه واللي بنفهمه وبنعرفه. انت لما تبرمج دارك بتعيش هني.
1: صحيح.
2: اما لما يصير في تدخلات من هون ومن هون وتسمع الناس تدخل ببيتك وشؤون بيتك اوثق تماما انه دمار بيتك بلش على الهوي. هاي واحد. عندي شغله عن تجربه شخصيه معي سيدي العزيز. انا خطبت قبل زوجتي الحاليه.
1: اها.
2: على موقف معين دخلت عندهم برمضان. ابوها ما قال السلام عليكم، يعني ما قالش اهلا وسهلا يا سيدي، زم حاله وطالع. قسما بالله اني طلقت، قسما بالله ما ازل عليك، وطلقت بدون ما يدري لا ابوي ولا امي ولا اخوي ولا اختي ولا غيره وراته.
1: من وراء هذا الموقف؟
2: كنت محظوظ، ليش؟ لانه كنت خياري صح، لانه الرسول عليه الصلاه والسلام
1: صلي وسلم على رسول
2: قال اختاروا لي اللي بديش اخربط فيها مزبوط لانه حرامي واحد يصير خربط.
1: بما معناه بما معناه اقول بما معناه
2: بما معناه يا سيدي انه شوف اولادك انت من اخوالك. من اخوان اولادك شوف اولادك شوف امه. الخيار دائما سيدي العزيز لازم يكون صعب البدايه والواحد يتوكل على الله ويكون قلبه مثل ما بقول
1: صادق.
2: لا تيجي تصير تعرض قدام نسايبك وانا وانا
1: لا وانا وانا هذا وانا هي
2: تطعميهم توريهم لبحور مقاسي وفعليا هذا اشي ما فيش منه عارض الواقع.
1: صحيح. الله يجزيك.
2: صح انت بتعشم بتعشم الناس وبالاخر ما فيش عندك ولا شيء.
1: صحيح بس
2: هذا سبب المشاكل.
1: انا معك انا معك والله معك, بس لكن بالمقابل ترى الاب تبقى ابو البنت ترى له نظره, له نظره بيعرف
2: الزلمه. والله يا ابو محمد
1: تفهم علي
2: ابو محمد واقسم بالله اقسم بالله تغير عقدي مرتين, عقدي كتب الكتاب بالمحكمه. نسيبي بيقول لي استحنيني بس دقيقه, نسيبي بيقول لي عمي كيف عادت بنت وحيده وزلمه عايش برا البلد مش بونا بالسعوديه. قلت له والله يا عمي احنا الاردنيين عادات, وانتم يا عمي الفلسطينيين لكم عادات بالمهر. شو عاداتكم شو عاداتنا؟
1: أيوة.
2: قلت والله احنا بنحط مثلا 2000 ذهب 2000 اثاث وبنحط 5-6 مؤخر.
1: صحيح.
2: ايش العادات؟ قالوا عاداتنا احنا الفلسطينيين. قلت عادات الفلسطينيين تاخذ 3 أو 5 مقدم وبتحطوا 5-6 مؤخر.
1: طيب
2: لا دار على خير لما نروح نكتب الكتاب انا وابوي ومرتي وعمي وابن عمي.
1: أيوة.
2: عشان شاهد ما فتنا على الكاتب الكتاب ولا كاتب العقاد بيقول قديش المهر ما طبوها شو بقول 1500 ذهب 1500 اساس وعفوا ليره ذهب مقدم و1500 ذهب 1500 اساس مقبول
1: مقبول
2: 2000 مقبول و2000 مؤخر. لما ابوي شافه بالطيف هذا مباشره قال له لا يعني والله غير سعر سعر بناتي. هاي واحدة من بناتي والله غير نحط لها 2500 ذهب 2500 أثاث وست مؤخر بعد 100 يلا ويلا من هون لهون بالخير. العقاد بيقولوا في ناس عندهم واقف على الدور غير كنت سمعت تطلع الطبق شو قلت له والله ما
1: يا سيدامو يعني انت لما تشوف واحد قاعد بكرمك اكيد انت بالمقابل تكون احسن منه. صادق صادق
2: وقفت
1: يا سيدي
2: وقفت على ذهب.
1: الله يا ربي يتمم لك. الله يا ربي نعم الله يا ربي يتمم لك
2: واربع مؤخر.
1: الله يا ربي يتمم لك يا رب العالمين واجعلك من العائلات الصالحة يا رب العالمين اللهم أمين. بس بدي أقول شيء واحد فيما يخص الخطبة. الخطبة في الإسلام هي الوعد بإجراء عقد الزواج وليس عقد الزواج ذاته. مزبوط. أسأل عنه الدكتور على جميع الجهات. قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء, مما يدل على أن الأصل هو أن الزواج عقد شرعي مكتمل الأركان, أما الخطبة فهي مرحلة تسبق العقد وتمهد له. هاي مهم النقطة هاي يعني نطرح هاي الفكرة اليوم مع الدكتور أبو بسام. صباح الخير.
3: الله يخليك. صباح النور.
1: هلا يا أخوي. هلا بسام.
3: الله يخليك.
1: هلا يا أخوي.
3: أنا سعيد أنه أتكلم معاكم.
1: هلا وعيني. الله بالخير أبو بسام
3: حبيبي. الله يخليك وسلمك.
1: طمنا عنك.
3: طرفة. الله
1: يخليك. ونعم تفضل.
3: أنا طبعا متابع من برنامج من كنت أيام كندا.
1: يلا حييك.
3: الله يخليك وسلمك. في طرف أرد أقول لك إياه. للأسف إحنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهايته فاضفر
1: بذات الدين.
3: بذات الدين.
1: تربت يدا. أحسنت.
3: في شخص راح يخطب بنت.
1: أيوة.
3: وسألوا أهلها على كل شيء. كل شيء سألوا عليه. قالوا له إيش عندك بيت إيش عندك سيارة مصاري ما. كل شيء. إلا الدين ما سألوا عليه. فأيام العقد يوم ده يجرون العقد.
1: أيوة.
3: طلع الزلمة نصراني مسيحي.
1: طيب
3: ده عاتب الآب
1: على غير دين المخطوبة يعني دينين مختلفين.
3: ده عاتب الآب ده يقول له انت ليش ما قلت لنا.
1: أيوة.
3: انت سألتني عن كل شيء إلا الدين
1: فأنا جاوبتك. الله المستعان. الله يصبحك بالخير يا بسام. الله يحييك. الله يحييك عيني. يا مرحبا يا هلا. احنا اسعد. الله يحييك ابو بسام يا هلا. حيفا صباح الخير.
4: صباح النور استاذ عامر.
1: هلا
4: وسهلا.
1: يا حياك
4: حياك الله.
1: الله يحييك تفضلي.
4: والله الموضوع جدا مهم وانا شاكر لحضرتك ولكل الآراء اللي عم تطرح.
1: الله يحييك.
4: حقيقة حقيقة احنا عم نبني أسرة.
1: صحيح.
4: يعني كل الكلام اللي حضرتك تفضلت فيه والذهاب نحو الأمور المادية يجب أن لا يلغي إنه احنا يوم اللي نروح لنبني أسرة احنا بالتالي عم نبني وطن.
1: صحيح.
4: احنا عم نبني بلد.
1: نعم.
4: وعشان هيك احنا المفروض حقيقة وانا كتبت لحضرتك انه يكون في هناك يعني دورات توعية تغيير الانسان وتغيير الاراء والافكار بدها مرحلة طويلة. صحيح. لكن ايضا الظروف تغيرت. يعني الأهل اللي كان بمقدورهم يجيبوا جاهة من 500 رجل، اليوم تغيرت هاي الظروف، تغيرت
1: التكاليف. صحيح.
4: فأنا مع مبادرة فضيلة الشيخ اللي تحدث إنه يتم التوجه لثلاث نقاط ومحاور رئيسية. واحد، خفض التكاليف حيثما نستطيع. صحيح. يعني قضايا الخطبة والوداع والحنة، والحضرتك حكيت عن شيء يعني مستورد مش من عادات
1: أغلبه مستورد
4: البروبوزل وإلى آخره. أنا برأيي أن نضع مخافة الله سبحانه وتعالى أمامنا بأنه إحنا مقبلين على أسرة ستكون عماد لهذا الوطن.
1: الله يبارك فيك يا دكتورة، الله يبارك فيك يا دكتورة. أي والله الله يجزيك الخير. بس قبل الفاصلة وقبل ما نستضيف الدكتور أحمد، أخونا بعثنا من قطر رسالة وما بديش أذكر اسمك يا أخوي إلا إذا بدك أذكره، لك الخيار. يسعد صباحك أخ عامر. أنا خطبت لابني وعملنا حفلة بيننا وبين أهل العروس على الضيق، وإحنا للأسف ما تكلمنا لا بمهر ولا بمتأخر، صرنا ندور على بيت وعلى صالة الفرح، وبعدين تذكرنا إنه نحكي بالمهر ونحكي بالمتأخر. أبوها طلب متأخر 3 كيلو ذهب، والحمد لله خلصنا على خير كل شيء تفركش. 3 كيلو ذهب إذا أنت يعني أنا آسف يعني اللي بطلب مثل هذا الموضوع شو هذا تاجر؟ يعني بده يتاجر؟ والله العظيم إني بحكي جد، بده يتاجر هذا 3 كيلو ذهب على شو يا زلمة؟ الله المستعان. بعد الفاصل إن شاء الله ألتقي مع الدكتور أحمد البقعي.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
4: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: Hey man, you seem happy. What is going on?
2: I got named top performer at work.
1: No way. At Wuduh? That's big, man.
2: I know. It's so competitive. Everyone's at the top of their game. I've been picking up so much. I really feel like I know where I'm heading.
1: Wow, that is awesome. But balancing all of that?
2: Yeah, they actually helped me balance work and my classes. Focusing on my growth and skills never felt better. This will definitely open doors for me.
1: Sounds like you actually found your place.
2: Oh, I know I did. I'm ready for whatever comes next. It's a solid spot to be in.
3: At Wuduh, excellence is in every journey. As a Jordanian company specializing in operations management, Wuduh empowers talent and builds futures. Wuduh, where your future takes off.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
6: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جو بترول، غد مشرق، يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صح وخفيف.
7: أسعد الله صباحكم من جديد، وإتماما لما تحدثنا عنه ولما كان فيه تواصل بيننا وبينكم، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي فضيلة الداعي الدكتور أحمد البقاعي. أسعد الله صباحك دكتور أحمد، وشكرا لحضورك في البداية.
8: حياك الله وبارك الله فيك.
7: بارك الله فيك.
8: صباحك
7: وصباحك. اليوم إحنا مقبلين على الصيف.
8: نعم.
7: والصيف هو موسم الزواج بالأردن.
8: نعم صحيح.
7: خصوصا الحفلات وما إلى ذلك. قبل فترة قمت بمبادرة لتيسير الزواج على الشباب.
8: نعم.
7: وأنت كداعية لا بد بأنه رأيت ما رأيت حتى تخرج بهذه المبادرة.
8: نعم صحيح.
7: طيب سؤال اليوم، هل تعتقد بأنه لو قمنا اليوم بإعادة إحياء لهذه المبادرة أن تجد أذانا صاغية؟ ولماذا جاءت فكرة المبادرة في البداية؟
8: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم.
7: اللهم صل وسلم.
8: ابتداء بارك الله فيك ونشكرك على هذا اللقاء الرائع والمهم جدا، لأن الأسرة هي المجتمع. المجتمع مكون من مجموعة أسر، والأسرة مكونة من مجموعة أفراد. حتى بعض المستشرقين قال بقي للمسلمين قلعتان، الجمعة والأسرة. إذا تم تفكيك الأسرة المجتمع انهار خلاص. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس ينشر ذريته على الماء صبيحة كل يوم، آخر النهار بيجي عليه واحد من ذريته من الشياطين العاديين يعني. بقول له ما صنعت، شو سويت أنت؟ بقول له ما زلت بفلان حتى شرب. قال يوشك أن يتوب. يأتيه آخر، ما صنعت؟ قال ما زلت بفلان حتى سرق. قال ما صنعت شيئا، يوشك أن يتوب. يقول له الثالث، ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه. قال صلى الله عليه وسلم فيلتزمه بضمه يعني بعبطه، ويقول له نعم أنت. يعني نعم يعني كلهم بدي اياهم زيك. تفريق بين الرجل وزوجه، لأن التفريق بين الرجل وزوجه، الزوج بروح لحال والمرأة لحال، وبترتب عليه كوارث اجتماعية يمكن نتكلم عنها بحلقة أخرى.
7: صحيح.
8: فالزوجة عفوا الأسرة هي المجتمع مجموعة من الأسر. إذا كانت الأسرة متماسكة مترابطة كان المجتمع كذلك، والعكس صحيح.
7: إذا كانت غير متماسكة في المجتمع
8: غير متماسك
7: أبدا.
8: حتى في دراسة على الدول الاستعمارية الكبرى، المجتمعات المترابطة أسريا كانت مقاومتها أكبر وأعلى بكثير من المجتمعات المفككة. فلذلك القرآن الكريم شدد، النبي صلى الله عليه وسلم ركز وأكد على أن تكون الأسرة متماسكة. فالمجتمع الإسلامي الأصل أن يكون مجتمعا متماسكا. الآن بنشوف أن الطلاق صار يحصل لأتفه الأسباب.
7: صحيح.
8: يعني أنا وقفت على قضية طلاق حصل بسبب حجم الكرت. حجم الكرت يكون 20 ب30 ولا 40 ب50.
7: كرت الدعوة.
8: كرت الدعوة نعم. طلاق حصل على أي صالة نختار؟ نختار الصالة هاي ولا الصالة هاي؟ وأضف لذلك حب السلطة الموجود عند النساء في الغالب. في الغالب عند النساء مش عند الرجال. أم العريس وأم العروس اللي بدها تتحكم وبدها تشوف.
7: صحيح.
8: فهذا يؤدي بالنهاية يؤدي إلى طلاق وكوارث.
7: ماشي، لكن هذا الاختيار من البداية على ما يبدو ليس صحيح.
8: قطعا 100%
7: أساس الاختيار ليس صحيح.
8: نعم صحيح. لذلك الإسلام ركز على قضية الاختيار، لأن هذا سيترتب عليه بناء أسرة على طول. وإذا كان الاختيار ليس صحيحا، إما أن يؤدي إلى طلاق أو جحيم يعيش فيه الزوجان. يعني ممكن واحد من الأزواج يقول لك أنا بديش أطلق لكن عايش بجحيم. واحد امرأة ممكن يعني تقول لك نفس الإشي. يعني في واحد اسمها شراء العلوية، امرأة من بني هاشم وامرأة نسيبة حسيبة، بدهاش تتطلق. فسمعت يوم الأيام أحد الدعاء والوعاظ: المرأة لآخر أزواجها في الجنة. فقالت، فرفعت يديها إلى السماء
7: نعم تكمل.
8: فقالت: يا رب، إن كان هذا في الجنة فاجعلني في النيران، فاجعلني في النار.
7: الله
8: ليش؟ يعني هي عايشة معه في مش في طالب الطلاق. صحيح. بس بتقول لك في اليوم الآخر ما بديش إياه.
7: طيب دكتور، اليوم وأنت شاب وتطلع على مواقع التواصل الاجتماعي وترى حالة كبيرة من المقارنات،
8: نعم،
7: اليوم التيسير على الزواج هل الغاية فقط إنه التخفيض من التكاليف، أم أنك ترى ما لا، أم أنك ترى شيء إنه إذا استمر على هذه الشاكلة فهو سينعكس على هذا المجتمع بشيء أسوأ؟
8: نعم، حملة التيسير أو حملة تيسير الزواج، أولا التكاليف.
7: تكاليف.
8: هذه نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، تخفيف السلطوي أو السلطة أم العروس والعروس نفسها، لأنه إحنا صرنا نشوف الآن هذه نزعة الأنا عندها، بل بدأت تتورم.
7: صحيح.
8: تتضخم.
7: ولا نعمم طبعا.
8: طبعا.
7: طبعا. في الغالب.
8: نعم. يعني الإمام هذا الشيء موجود قديما، وهذا يعني أول من بحثه الإمام الغزالي، والإمام الغزالي معدود هو أول من دمج بين الفلسفة والتربية وطعمها بالحكم الشرعي في كتابه الإحياء. فبقول النساء قديما كانت توصي بناتهن، المرأة لما تزوج بنتها توصيها تقولها: يا بنية اخلعي زج رمحه، أدوات الحرب عند العرب مقدسة، ممنوع حد يقرب عليها، وتعلق في صدر البيت. فبتقولها بتروحي بتجيب الزج الرمح، مقبض الرمح، واخلعيه. فإن سكت فقطع اللحم على ترسه، جيب الترس اللي بتصدى فيه السهام وقطع، يعني اعملي مفرمة زي اللي فرموا عليه بندورة وخيار. فإن سكت فقطع اللحم بسيفه بدل ما تقطعي قال فإن سكت فضع البرذعة، أجلكم الله البرذعة التي توضع على ظهر الحمار، الخرج يعني، فضع البرذعة على ظهره واركبيه فهو حمارك.
7: الله أكبر.
8: فهذا موجود منذ القدم. المرأة بتشوف وين الحد، إذا سكت بتستمر بتستمر بتستمر، يعني حتى يضيق الزوج ذرعا.
7: هذه طبيعة بالمرأة.
8: طبيعة نعم. بالنهاية إما أن يتحول الزوج إلى صراف آلي يذهب ويجيء خلاص بيقبل بالحياة،
7: نعم،
8: وإما أن يثور ثورة واحدة.
7: جميل. حتى لا تفهم يا دكتور أحمد، وأنا أعلمك جيدا وبعرف من الدكتور أحمد،
8: الله
7: يبارك فيك، حتى لا تفهم بأنك ضد المرأة فقط، هناك جانب آخر تفضل بالحديث.
8: بدنا نتكلم عنه. نعم صحيح. وهناك جانب نرجسي من الرجال،
7: لأن يعني أنا بعرف هناك الكثير من يتصيدوا لك، فأنا مش راح أسمع لهم أنهم يتصيدوا بهذه النقطة أبدا أبدا. تفضل.
8: بارك الله.
7: الله يحييك.
8: هناك طائفة من الناس من الرجال أيضا عندهم هذا الحب، عندهم حب السلطة. وأضف لذلك في ناس مخبيين، يعني نعم. تسأل عن فلان من الناس من الرجال بقول لك والله كويس، وجماعة دافين وجماعة كويسين، وخدمت معه بهالجيش.
7: صحيح.
8: مع أبوه مع جد، هذا الكلام ما بنفعش. هناك طائفة لا بأس فيها من الشباب عنده أشياء مخفاة لا تظهر إلا بالزواج، مثل مثلا الغضب الشديد، مثل البخل.
7: صحيح.
8: مثل النرجسية، يعني شايف حاله ما حدا قده،
7: إلا مبالاة، عدم المسؤولية في منها.
8: عدم المسؤولية. صحيح. في طائفة كبيرة من الشباب عندهم عدم مسؤولية، وبطلع وبترك البيت أسبوع ويمكن 10 أيام بدون مصروف.
7: صحيح.
8: هذا موجود وارد. لكن احنا نتكلم عن أهم الأشياء أو الأسباب التي تودي إلى الطلاق.
7: طيب بدي أفوت بموضوع مهم جدا، موضوع الخطبة.
8: نعم.
7: في الإسلام هل هناك خطبة؟ بمعنى نفس العادات والعرف اللي بنعمله الآن، جاهد زلم، صالة ستات، ما إلى ذلك، تلبيس. يعني فهمنا موضوع الخطبة في الإسلام.
8: يا سيدي هناك مجموعة من العادات والتقاليد هجمت على بعض شعائر الإسلام واختطفتها، يعني خطفتها خطف.
7: جميل.
8: صار الاحتكام المعيار الذي نحتكم إليه العرف والعادة. العادات والتقاليد شوهت وعقدت بعض شعائر الإسلام مثل شعيرة الزواج، يعني أظهر شعيرة تعقدت من قبل العادات والتقاليد شعيرة الزواج. الخطبة، نعم الخطبة في الإسلام طلب الرجل المرأة، وهي الوعد بالزواج.
7: الوعد بالزواج،
8: وعد، مش كتب كتاب ولا عقد ولا، الخطبة هي الوعد بالزواج.
7: الوعد بالزواج،
8: نعم
7: ماشي.
8: يعني أنا بدي أتزوج بنت فلان من الناس، بقول لي إن شاء الله بسأل عني وبسأل عنه وبشوفها وبتشوفني، هذا كله خطبة.
7: ويقرأ الفاتحة طبعا.
8: الفاتحة هي الناس بقرأوها للتبرك، لكن هي ليست من السنن ولا من الشروط ولا من الأركان ولا من الهيئات.
7: الموافقة المهمة.
8: بالضبط، صارت عادة الناس إنهم بقرأوا الفاتحة، بقول لك فلان مقرية فاتحيتها، يعني أعطيناها أو وعدنا فيها فلان من الناس.
7: ماشي، جميل.
8: والعرف في الشرع له اعتباره، لذا عليه الحكم قد يداره.
7: ماشي، هذه النقطة. طيب سؤال آخر، الآن هناك من يقول، إلا إذا أحببت أن تكمل ما تفضلت فيه.
8: إذا
7: تفضل. طبعا.
8: فهذه العادات عقدت الزواج، صار مشروع معقد، ومع أن الإسلام سهل الزواج تسهيلا كبيرا، سهله وسماه ميثاقا غليظا، يعني مش سهله أهمله، لا سهله مع أنه ميثاقا غليظا، لكن يسر من أراد الزواج تيسيرا كبيرا. فواحد مش قادر يتزوج، يعني علي مثلا رضي الله عنه مش لما. قادر يتزوج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك؟ قال ما عندي شيء، لا درهم ولا دينار ولا شيء. قال أين درعك؟ الدرع اللي بتحارف فيها. قال عندي. قال أعطيها فاطمة وأنا بدي أزوجك فاطمة. فالإسلام سهل الزواج تسهيلا كبيرا. الآن شوف مثلا واحد بده يتزوج، أول شيء بده جاهة،
7: صحيح.
8: بعدها في اللي بعرفه اللي بشوفه، يعني ثلاث حفلات، حفلة كتب كتاب وحفلة عرس وحفلة وداع. هذول الثلاث ما لهنش داعي، وممكن مش بس ما لهاش داعي، ممكن تكون محرمة إذا كان فيها اختلاط وكذا. في عندنا كمان الصالون، في عندنا الفستان. دخلت قبل فترة خلاف بين الزوج وزوجته، إيجار الفستان، فستان العرس 800 دينار، وهذا بربد مش بعمان.
7: 800 دينار،
8: 800 دينار إيجار فستان العرس، طبعا حصل فسخ طلاق. طيب اشمعنا أي إشي إله علاقة بالعرس أو بالعروس بتلاقي سعره بالعلالي. طب الآن روح استأجر شقة بعمان، قديش إيجارها الشهر؟
7: خليها 200 ليرة،
8: 250. طب إيش معنى الفستان العرس اللي حقه يمكن ثمنه كله 1000 دينار، بتأجر 800 دينار بالساعتين. الآن وجه العروس اللي بيجيش 10 بـ10، قديش المكياج؟
7: بدك
8: 500 دينار.
7: كل صالون غير هذا.
8: طيب ادهن الغرفة قديش أو ادهن السيارة كم بكلف؟ يعني 200 300 دينار 400 دينار. فإشي واضح انه اي شيء له علاقه بالزواج بتلاقيه مرتفع باهظ التكاليف.
7: صحيح.
8: كذلك السياره الليموزين اللي بتطلع مع العروس، ما صارت موضه كل. صحيح. يوم بيطلعوا شيء جديد. صحيح. في اجرار الان صار يطلعوها اجرار، بتاخذها العروس وبجيب لها صديقاتها، وفي حفله رابعه الان اللي هي حفله الصديقات والصاحبات، واشياء ما انزل الله بها من سلطان،
7: غير الصالات والفنادق. غير صالات الاعراس والفنادق،
8: غيرها. الإمام الشاطبي قال من خرج من حد الشرع فليس له حد ينتهي إليه. كنت بجاهة قبل فترة، قبل أيام. فالولي ولي العروس بده الزواج الشرعي، فكنا موجودين، جابوا المأذون، كتب الكتاب الشرعي، شاهد بس كمل، نادى البنت جهز أغراضك يا أبوي يلا. واحد من الحاضرين قال شو بهالسهولة؟ يعني حتى الناس أنفسهم صاروا يستغربوا، ليه؟ لأن الأحكام الشرعية صارت غريبة على العادات والتقاليد. قلت له بهالسهولة، شالت أغراضها البنت وراحت، ولا إشي تكليف. يعني العرس كان عبارة عن تحلاقة بسيطة
7: إظهار
8: بس، إشهار فقط لا غير.
7: طيب سؤال، طيب اليوم إذا منروح على الأرقام، تتحدث بأنه النسب كبيرة للطلاق قبل الدخول، أي بفترة الخطوبة.
8: نعم.
7: واليوم لما يكتبوا الكتاب بالخطوبة دكتور وما يصير الزواج وتتطلق، وإحنا مجتمع أردني.
8: نعم.
7: فهذا يحدث شيء في نفس البنت، أي أنها مطلقة.
8: نعم.
7: والمجتمع أحيانا وعلى الغالب لا يرحم. خرجت بحديث وقلت إنه ما في داعي نكتب الكتاب لكن بوجود انضباط شرعي. يعني فترة الخطوبة هذه، وما بعرف هل تؤيد فترة الخطوبة الطويلة أو القصيرة، وإن كان هناك أي مدلول شرعي على ذلك، أو إذا كان هناك شيء من السير أو السنن، ما مفهوم الانضباط الشرعي في مثل هذه الحالات؟ يعني الخاطب بده يشوف خطيبته.
8: نعم
7: تفضل.
8: احنا قلنا الخطبة وعد بالزواج.
7: وعد بالزواج،
8: نعم. الوعد بالزواج الخطيب له الحق أن يرى مخطوبته، وهي أيضا لها الحق في رؤيتي اللي يسموها الرؤية الشرعية.
7: جميل.
8: والفقهاء بيقولوا وإن احتاج تكررت الرؤية، يعني يجلس معها مرة ومرتين وثلاث، تتكرر بقدر الحاجة، يعني احتاج يشوفه 4-5-6 مرات قبل كتب الكتاب، جائز وما في أبدا، وهذا في إجماع بين الفقهاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.
7: صحيح.
8: فإن في أعين الأنصار شيئا. فالذي ندعو إليه أنه جاء الخاطب خليه يقعد مع البنت يشوفها مرة ومرتين وثلاث، ولو عزموه وكمان هم انعزموا أكلوا عندهم وجلس معها بضوابط، يعني الوالد أو أحد المحارم جالس هون وهو مخطوبته يجلسوا جنبهم ويتكلموا فيما بينهم عن أمور الزواج، أو يتكلموا عن أمور الحياة، أو يتكلموا شوف في لسانه في إشي ولا ما في إشي، تفحصه هل هو بخيل ولا مش بخيل مثلا. طيب. البخيل لا يزوج، تفحص بعض أخلاقه تغضبه.
7: البخيل لا يزوج دكتور؟
8: قال نعم البخيل لا يزوج.
7: نعم أكمل.
8: هكذا يقول الأئمة. في نص الإمام بشر الحافي قال لا تزوج البخيل ولا تعامله، لأن البخل بقوله هو كالمغناطيس، يعني يجر كل الأخلاق القبيحة.
7: صحيح.
8: فبعض الناس بقول لك يا أخي عاداتنا مش شيخ، يا أخي عاداتنا. طيب ما هي البنت بتروح الجامعة، ما هي مختلطة، وبتروح على الكلية مختلطة، وبتحكي مع الأستاذ، وبتروح على السوق بتشتري أشياء وكذا، يعني عند أهم قرار في الحياة تيجي والشرع أباحه تيجي تمنعه ليش؟
7: طيب هناك من يتحدث بحديث بأنه من الممكن أنه الخاطب يريد رؤية خطيبته إذا كانت محجبة، بده يشوف شعرها، يشوف، وهو واعدها بالزواج وهم متفق الأب، يعني خلص تمت الخطوبة لكن من غير كتب الكتاب.
8: نعم.
7: شرعيا يجوز ذلك ولا لا؟ بده يطلع هو وياها يروح يشتروا ذهب، جائز او غير جائز دكتور؟
8: قبل كتب الكتاب.
7: قبل كتب الكتاب.
8: قبل كتب الكتاب مسموح للمحارم، يعني بودي امي خواتي يشوفن شعرها.
7: مش الخاطب.
8: لا ليس الخاطب. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل امراه وقال لها شمي عارضيها. يعني شميها وشوفي شعرها واسنانها
7: صحيح.
8: فهذا للنساء، وكمان لان النساء اقدر على النقد من الرجال.
7: صحيح.
8: فالمرأة لها أن ترى كل شيء وتخبر، إذا رأت ما يدعوها من زواجها تخبره بذلك. فالشرع ما أغلق الأبواب تجاه هذا الأمر إطلاقا، فسمح بكل شيء لكن بضوابط. بدهم يطلعوا على السوق بوجود أحد المحارم، تطلع تروح على السوق يشتروا ذهب. وأنا بدعو
7: شرط الإشهار، شرط أن يكون هناك إشهار حتى لو ما في كان عقد.
8: لا لا،
7: انه فلان بيطلع بيجي علينا لانه خطب البنت.
8: لا هذا ليس عفوا، الاشهار في الخطوبه ليس شرطا. الشرط في الزواج.
7: في الزواج.
8: في الزواج. نعم.
7: جميل.
8: فانا بدعو كمان فحص التلازيمية يكون قبل كتب الكتاب، لانه احيانا بكتبوا الكتاب بعقدوا العقد التلازيمية ما بزبط، البنت بتصير مطلقه، اللفظ هذا بظل معها حتى تموت.
7: صحيح.
8: وعندنا المجتمع في الغالب يظلم المطلقة، يعني وكأنه المطلقة ارتكبت شيئا.
7: صحيح.
8: معنا النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه 9 في ليلة واحدة.
7: النبي
8: صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح، طلق نساءه 9 في ليلة واحدة. كنا يكثرنا من الطلبات. يعني واحد بدها بيت أحسن، واحد بدها مصاري، ونزل في ذلك في سورة الأحزاب، يعني سأن إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما.
7: صحيح.
8: كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة.
7: صحيح. صحيح. صحيح.
8: فأكثرنا عليه من الطلبات فطلقهن 9 في ليلة واحدة. يعني المرأة ممكن تكون مطلقة، يعني أمهات المؤمنين أحسن نساء خلقهن الله طلقن عادي، لكن المجتمع الآن بحط تحت المطلقة 10 خطوط حمر و10 علامات استفهام، مع أنه ممكن تكون ما لهاش علاقة، يعني
7: صحيح.
8: كل السبب يكون
7: صحيح.
8: فحتى ما تصير مطلقة احنا بنقول فحص التلازيمة يكون قبل كتب الكتاب، تقعد معه مرة ومرتين وثلاث قبل كتب الكتاب، إذا بدهم يطلعوا على السوق بوجود محرم بالضوابط الشرعية قبل كتب الكتاب ما في مشكلة أبدا. وقد نص الفقهاء على ذلك في باب الخطوبة، تكرار النظر إلى المرأة والجلوس معها قبل عقد العقد ما في مشكلة.
7: هل هناك مدة زمنية تحكم بين الـ الـ الـ الـ
8: الفقهاء تركوا ذلك إلى العرف، لكن اطلعت على الدراسات الاجتماعية، كل الدراسات اللي اطلعت عليها كل الباحثين الاجتماعيين من العرب وغير العرب لا يحبذون فترة الخطوبة، وذكروا لذلك ثلاث أسباب: إنه كل ما طالت فترة الخطوبة الإنسان يظهر على حقيقته أكثر وأكثر، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، وكل ما ظهرت أكثر بده يصير في خلافات، لأن الله عز وجل كل إنسان خلق له طابع، كل إنسان له بصمة.
7: صحيح.
8: أنا مستحيل أكون عن كربون عنك 100%.
7: صحيح.
8: في خلافات بيني وبينك 100%، هذه الخلافات بعد الزواج بتكون مهضومة. ليش؟ لأنه في أولاد، في تكاليف أكثر.
7: صحيح.
8: في عقد، في سمعة. لكن بقول لك بالخطبة لا يا عم، أنا خلينا نخلص من البداية. فالخلافات أثناء الخطوبة في الغالب لا يمكن احتمالها أو لا تتحمل، بعد الزواج نفس الخلافات بتحملوها،
7: سبحان الله.
8: فالفترة الخطوبة لا أحد من الباحثين يحبذ أن تكون طويلة، يعني غالب الباحثين بيعملوها من شهر إلى 3 أشهر، الحد الأقصى يعني بيعملوها 3 أشهر فترة الخطوبة. بعد ذلك
7: تؤيد ذلك دكتور؟
8: أؤيده بشدة. بعد ذلك تسبب ضغط وتوتر على الطرفين.
7: يعني أنت تؤيد أن تكون في البداية الخطبة هي وعد،
8: وعد بالزواج مع السؤال المكثف، السؤال المكثف عن العريس والعروس، يعني الخاطب يسأل بشكل مكثف وهي تسأل بشكل مكثف، لأنه الآن في أشياء لا تظهر.
7: السؤال عن ماذا دكتور؟
8: عن دينه وخلقه، مش عن الدين بس. يعني بصلي ماشي، ما هو ممكن واحد يكون بصلي وبصوم وبحج وبزكي وبسبح عنده مسبحة،
7: وخلقه
8: خلقه سيء جدا. أبو رويح الخثعمي صحابي جليل، آخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين بلال بن رباح، فأبو رويح خطب امرأة من الأسد، قالوا لا نعرفك، قالوا له أهلا وسهلا أنت صحابي على العين والرأس، بس إحنا بنعرفك إيش، يتينا بمن يعرفك؟ قال بلال. قالوا بلال شو رأيك فيه؟ مؤذن رسول الله أشهر. قالوا نعم الرجل. فجاء بلال، طبعا أبو رويحة ما لي إيده من بلال، يعني آخى النبي بينهما، وبلال من المهاجرين وهو من الأنصار، يعني مصرف عليه، يعني حاط بيته ومطعميه ومشربه، منفق عليه يعني.
7: نعم.
8: وبينهما أخوة. فنادى قال له بدي تشهد لي عند الأسد. فجاء بلال قال يا معشر الأسد، أنا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو رويحة الخثعمي، وهو رجل سوء في الخلق.
7: الله أكبر،
8: خلقه سيء. قال له مالك يا بلال؟ قال هذا ما رأيت،
7: أنا وياك مصلي بجامع واحد.
8: مصلي بجامع وعايشين ببيت واحد، مش بس بجامع واحد، بيت واحد كمان. قال هو رجل سوء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن الحسن كان مزواجا مطلقا، يعني بتجوز كثير وبطلق كثير، حتى يعني تزوج 52 امرأة. فيوم الأيام خطب امرأة من همدان، قالوا له حتى نسأل أباك، نسأل علي بن أبي طالب. فسألوا علي رضي الله، قال إن ابني مزواج مطلق، تعطوهش إذا بكوا تعطوه. فقالوا قبلنا به لأنه سيد شباب أهل الجنة. فقال علي ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام. يعني هو قال تعطوه.
7: صحيح صحيح. طيب دكتور، اليوم مع هذه التكاليف الكبيرة، اليوم تقول لي البخيل لا تزوجوه.
8: نعم صحيح.
7: سيء الأخلاق لا تزوجوه.
8: نعم.
7: لكن للأسف اليوم النظرة المجتمعية مختلفة. اليوم بدي أروح أشوف الدكتور أحمد أقول كيف وضعه المادي، مرتاح والله، عنده دار، مشتري سيارة، راتبه كويس. هذا ما يهم الناس اليوم، بعض الناس، بعض الناس وليس الكل.
8: نعم.
7: حتى لا نعمم، البعض ينظر بهذا الاتجاه، البعض الآخر من السيدات ترى في هذا الزواج تحقيق لكل أحلامها وطموحاتها. المقارنات والمشابهة والمماثلة يا دكتور، خصوصا في ظل ما يخرج على السوشيال ميديا، أصبح شيء أكبر، وبالتالي ازدادت العنوسة، وبالتالي سن الزواج عند الأردني أصبح 30 و35.
8: نعم.
7: طيب اليوم أنت تذهب بهذه المبادرة وتقول، تنصح بأن يكون كتب الكتاب أم تنصح أن يكون وعدا بانضباط شرعي، خطبة لا تزيد عن 3 أشهر، وبعد ذلك كتب الكتاب وفحص الثلاسيميا ومع فحص المخدرات قبل الزواج دكتور؟
8: ولا نعم مع طبعا.
7: مع
8: طبعا مع.
7: جميل. طيب هذه النقاط كلها، هل تعتقد بأن اليوم العرف المجتمع الأردني قادر على أنه اقتباسها وأخذها والمضي فيها؟
8: نعم نفسك الطفل أن تهمله شبع على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطمي. زي العرف ما تقبل هذه الأشياء ممكن يتركها بالتدريج، لأن المجتمع لا يقبل شيئا مرة واحدة ولا يتركه مرة واحدة.
7: صحيح.
8: فهذه الأشياء يمكن أن يقبلها المجتمع إذا جاءت بالتدريج شيئا فشيئا، لأن هذه من مصلحته، هذه من مصلحة البنات، هذه من مصلحة الشباب. اللي تفضلت فيه الآن هذا موجود وبشدة، لذلك الإسلام ركز على الجوهر. الإسلام دين جوهر، يعني شوف أعظم مؤتمر في تاريخ الإنسانية حصل تحت شجرة. صحيح. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.
7: صحيح.
8: أعظم مدرسة في التاريخ كان بيت بسيط، بيت الأرقم بن أبي الأرقم. صحيح. المادة العلمية القرآن الكريم، المدرس النبي صلى الله عليه وسلم، التلاميذ الصحابة، لكن البيت متواضع جدا، يعني في رمضاء مكة بالصحراء.
7: صحيح.
8: فالإسلام ركز على الجوهر، قال دينه وخلقه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، يعني فساد كبير. إذا تركت هذين المعيارين الدين والخلق رح يكون فساد عريض في المجتمع. يعني إذا كان المعيار المال، إذا كان المعيار الجمال، إذا كان المعيار أنه عنده سيارة وعنده أراضي وكيوت وحلو إلى آخره، إذا كان هذا هو المعيار فقط سيكون فساد عريض. الشارع الكريم راعى هذا الجانب، ما أغفله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها، أول شيء ذكر المال، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها. شوف ذكر الدين رابع شيء، مع أنه الدين مقدم. ليش ذكر المال بالبداية؟ هذا بناء على رغبة الناس، رغبة الناس في المال رقم واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بالبداية، بعدين الحسب، بعدين الجمال، وبعدين الدين.
7: صحيح.
8: ثم وجه قال فظفر بذات الدين تربت يداك.
7: فظفر فعل أمر، صح؟
8: نعم،
7: والأمر النبي عليه الصلاة والسلام،
8: والأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أمر يفيد الاستحباب مش الوجوب.
7: أها، شكرا.
8: يفيد الاستحباب، مثل فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، ومثل إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فعل أمر لكن يفيد الاستحباب. فقال فظفر بذات الدين. ليش بذات الدين؟ لأن ذات الدين إذا كان ذات طابع ديني وأهلها كذلك ما بتطلب كل هاي الطلبات، تعرف أنه الحفل الأولى والثانية والثالثة والمكياج والجاهة والصالة وهذه الأشياء هي شكليات. إذا كان خلقه سوء هذا لا ينفعها شيئا، يعني شو يعمل لها كل هذه الحفلات ويطلع نسونجي، أو يطلع بخيل.
7: صحيح.
8: أو يطلع عصبي.
7: صحيح.
8: أو يطلع بضربها.
7: صحيح.
8: لذلك الحسن قال زوج ابنتك من صاحب الخلق والدين، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. ممكن يبغضها ما بظلمها.
7: بدي رسالة لكلا الأمهات، أم العريس وأم العروس، رسالة لله بالدرجة الأولى ودائما كل شيء لله
8: إن شاء الله. الرسالة للأمهات تخفف من الجانب السلطوي شوي، يعني إذا أحبت أن تمارس سلطتها فلتمارسها في غير هذا المضمار أرجوكي، لأن هذا المضمار يفرق الأسر.
7: صحيح.
8: يعني هي ما فيش أم بتحب تفرق الأسرة أو بتحب تخرب بيت ابنها، بس هي تعتقد أنه هذا من مصلحته، تعتقد أنه هذا من مصلحة ابنها أنها تفرض أحكامها وتطلع تفتش على الكنة بالليل. صحيح. وبالنهار والصبح وإلى آخره، لكن هذا بالنهاية يولد الانفجار. ومن أسباب الطلاق تدخل الأمهات، تدخل الأمهات في فترة الخطوبة، وتدخل الأمهات ما بعد فترة الخطوبة. أنا وقفت على حال الطلاق في رمضان، كانت العمة عندها خشونة بالركب ورجليها بوجعينها الله يعافيها وشيفها، وتطلع الطابق الثاني تفتش على الكنة إذا عاملة سحور ولا لا.
7: شو بدها فيها جرامة؟
8: بقولها يا حج انت جريش بوجعني شو إلى آخره.
7: صحيح.
8: وتطلع هذه المشكلة، مشكلة العمة والكنة، ترى مش بس عندنا، هذه مشكلة عالمية. في كتاب لواحد ترك اسمه أورهان كمال اسمه الكنة،
7: اسمه الكنة،
8: اسمه الكنة، ومترجم إلى العربية ترجمه عبد الله عبد القادر، وذكر دراسات وإحصائيات نسب كبيرة جدا بسبب تدخل الأمهات. طبعا هو حسب الدراسات والإحصاءات إنه هذا مش بإيده، مش بإيد العمة. لأنه بمجرد ما تزوج ولدها الهرمونات بتختلف عنده،
7: طبيعة. صحيح.
8: تعتقد إنه هاي المرأة بدها تسرق الولد منه. الحل قاله عمر قديما رضي الله عنه، تزاوروا ولا تجاوروا. الأحسن إنه ما يسكنش عند أهله، الأحسن. الأحسن. هسه يجي واحد يقول لك لا هذا عقوق والدين وكذا، بقول الأفضل تزاوروا، طيب يعني يسكن بجنبها مش عندها. هذا الحل الأمثل والأفضل. لكن إذا مش قادر وبقول لك أنا معمر عندي أهلي وعندي الحج ماشي، بس يمسك العصا من النص.
7: الله يعينه.
8: الله يعينه.
7: شكرا جزيلا لفضيلة الداعي الدكتور أحمد البقاع. شكرا لك وجزاك الله خير. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا دكتور.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس،

واشترك بإن مع سنابس. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر. رح نلعبها للآخر.

0: معروف.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ترامب يؤكد أن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف القتال وأن نتنياهو لن يرسل أي قوات إلى بيروت. الأمم المتحدة تعتبر توغل إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية انتهاكا سافرا للقانون الدولي. لبنان يعلن موافقة حزب الله على وقف متبادل للهجمات مع إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يقول إن هدفاً جوياً مثيراً للريبة سقط داخل إسرائيل قرب الحدود مع لبنان عقب دوي صفارات إنذار أشارت إلى تسلل طائرات معادية. الرئيس الأمريكي يتوقع اتفاقاً مع إيران خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.
3: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
5: عيش السهولة عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة، ارسى

معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، وأبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعاتكم. ولكن قبل اتصالاتكم ومتابعاتكم، طلبنا رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى الأستاذ عماد العزام. صباح الخير أستاذ عماد.
1: صباح الخيرات.
0: يعني وبعدين مع شارح البترة؟
1: والله يا أخوي هذا يعني
0: يعني
1: احنا كل شيء، وبعدين معظم من السيارات، وبعدين مع السرعة، وبعدين يعني احنا عندنا مشكلة.
0: طب احنا كيف ممكن نحل مشكلة شارع البتراء؟ اول شيء يا سيدي، الشارع مطبات هوائية. ثاني شيء، الشارع انت بتشوف الاهالي كلهم بيطلعوا على هالشارع، على يمين الشارع يعني بكونوا بعيدين عن الشارع الرئيس سلمان للأمانة، وقاعدين بهالترابات. الشارع الطريق على الرمثة وعلى المفرق وعلى مستشفى الجامعة وعلى الجامعة، وبالعكس على إربد ومدنها وقرها. طيب شو الحل الأمثل اليوم حتى إنه إحنا نلغي هذه الحوادث؟
1: والله يا سيدي هو ما في غير الكاميرات هي الحل الأفضل. طبعا هو بتعرف إنه الشارع أشغال عام، هو والشارع
0: طيب.
1: الأشغال فال يعني
0: الآن بنحكي مع الأشغال يا سيدي كمان بشكل
1: نعم.
0: الآن كمان بنحكي مع الأشغال،
1: في معالجات بعض المناطق بدها معالجات المطبات الهوائية صحيح، هذه وهذه يقول يعني موجود عليها وسهلة.
0: طيب
1: يعني أما السرعات بده كاميرات. أنا بجوز مبارك كنت بقول إنه أقل شيء بده 10 كاميرات، هذا لأنه خلص استفحل الموضوع والحوادث كلها قاتلة. شايف السيارة تطلع على الصعيد الثاني، مع أنه الشارع من أفضل الشوارع بالأردن، في شوارع تخديمية، في يعني كل المواصفات معمولة بهذا الشارع.
0: طيب سؤال آخر، والجسور بدك جسرين مشاة يعني عند كل إشارة للناس بس، يعني بتعرف قديش عدد من الطلاب اللي توفاهم الله من وراء هذه الحوادث.
1: صحيح والله، بده ممرين مشاة أقل شيء، بده ممرين مشاة في مناطق فيها كثافة. صحيح.
0: طيب يعني متى راح تبدأوا فيه ولا نحكي احنا عن مع الاشغال؟
1: استاذ عامر هو هذا الشارع اشغال عامل، في جزء بسيط لبني عبيد وجزء بسيط لبلدية اربد، اما الشارع كله الاشغال العامة.
0: طيب ماشي يا سيدي، الان نتواصل مع الاشغال العامة باذن واحد احدهم نسألهم عن الشارع.
1: الله يسلمك،
0: شكرا جزيلا مهندس. شكرا سيدي. بالله يتواصلونا مع الاشغال العامة. عمر محارمي مزبوط.

0: معنا المهندس معنا الرابطي مدير أشغال إربد. صباح الخير مهندس.
1: صباح الخيرات يا هلا.
0: طمنا عنك شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله نشكر الله. كيفك أنت شو أخبارك؟
0: الله يسلمك يا أخوي. بدنا إياك بما أنه شارع البتراء هو ضمن اختصاص وزارة الأشغال. بدنا
1: مش كله جزء للأشغال وجزء لبلدية إربد وجزء لبلدية
0: يا زلمة يا والله هاي المشكلة بالأردن كلها قسما بالله العظيم
1: كلها موجودة مزبوط مما غالبيته غالبيته إلنا.
0: طيب يا سيدي إحنا بدنا نمون على وزارة الأشغال وبدنا نمون على معنى الربضي وبدنا نمون على المهندس ماهر أبو السمن

0: يا أخوي بعد أمركم هل من الممكن عمل أي شيء في هذا الشارع حتى لا تتكرر حالات الوفاة، حتى لا تتكرر حالات السرعات الزائدة، حتى لا تتكرر حالات الدهس أيضا؟ تفضل.
1: نعم هسا سيدي ممكن تنطينا وقت يعني نقدر نتحدث معكم فيه؟
0: طبعا.
1: هسا الشارع البتراء بطول حوالي 7.5 كيلومتر بربط بين إربد وخلنا نقول مستشفى الأمير، مستشفى الملك عبدالله المؤسس وجامعة العلوم والتكنولوجيا والمفرق والرمثة والمناطق هاي.
0: صحيح.
1: هذا كان هو عبارة عن طريق هايوي السرعة فيه كانت 100 كيلومتر بالساعة. بعد الشكاوي اللي حثت على الطريق انه في سرعات زايدة عليها قبل حوالي خلنا نقول 6 شهور، كان في هناك اجتماع مع عطورة المحافظ ولجنة السير القائمة عليه، وطبعا لجنة السير بتتألف فيه من مهندسين بالبلديات والأشغال ومدراء الأشغال ورؤساء البلديات، وكان في اجتماع موسع وتم وضع حلول على هذا الطريق، منها تخفيض السرعة مع المعهد المروري طبعا هاي كانت ولجان السير.
0: طيب.
1: تم تخفيض السرعات فيها من 100 كيلومتر بالساعة إلى 80 كيلومتر بالساعة.
0: ماشي.
1: تم إغلاق كثير من الفتحات الموجودة على هذا الطريق، فتحات الالتفافية.
0: صحيح.
1: واكتفينا بفتحة أو ثنتين من أجل عدم الالتفاف وحدوث ما كما حدث، الله يرحمهم طبعا اللي توفوا على هذا الطريق، والله يصبر أهلهم على هذا المصاب الجلل.
0: اللهم أمين.
1: طبعا الطريق كطريق، أنا بحكي طريق مواصفات، هي مواصفات عالمية بالطريق كوزارة أشغال عامة وإسكان. يعني موجودة
0: فيها مطبات هوائية، بس مطبات كثيرة
1: ما في مطبات هوائية سيدي، نهائيا ما فيها مطبات هوائية.
0: والله يا سيدي وانت ماشي بالطريق بتلاقي قطير شوي شوي بالسيارة.
1: نعم
0: يعني الشارع مش مستوي بخط واحد.
1: مش مستوي؟ لا مستوي، اما بخط واحد مش عارف يعني شو قصدك فيها. والله استاذ
0: يعني سيدي عارف. الشارع وانت ماشي بالسياره بتطلع وبتنزل السياره فيها، في زي المطبات البسيطه
1: ممكن تلاقي هيك، هاي عند الحامات الخلطات الاسفلتيه ممكن تلاقي الحدث هذا البسيط موجود.
0: لها.
1: احنا ما ننكر انه موجود. هسه سيدي كمان تم وضع كاميرا وحده موجود عليها كاميرا لمراقبه السرعات على هذا الطريق، وانا بقول يعني شخصيا ممكن انه احنا نقدر نستعين برجال الامن العام انهم يقدروا يحطونا الكاميرات المتحركه بالسيارات اللي بتكون على هذا الطريق، من اجل الالزام مستخدمين الطريق انه يتحددوا بالسرعه الموجوده على الطريق، اشارات تحذيريه والزاميه موجوده كلها على كامل الطريق. ممكن برضو احنا نتوجه لعطوه المحافظ للسير يعني باجتماعنا القادم انه نزيد عدد الكاميرات، بدل ما تكون واحدة نحط كمان كاميرتين او ثلاث مثلا.
0: وجسور للمشاة بالله او ممرات للمشاة؟
1: جسور المشاة برضو واردي بصير ما عنده مشكلة، بس هي حادث دهس صدقني ما عمريش سمعت انه ما هي حوادث سير اللي بتكون.
0: لا يا سيدي دهس مهندس
1: تفضل.
0: ترى دهس وماتوا طلاب من وراء دهس خصوصا على اشارة حوارة، انا باكد لك بينزلوا الطلاب من جهة اليمين بدهم يقطعوا الشارع، بمر واحد طاير بدعسهم والله يرحمهم، انا باكد لك يعني
1: الكريم على نفس الاشاره صعب تقدر تحط.
0: يا سيدي ابعد عن الاشاره، ابعد عن الاشاره. نعم. ابعد عن الاشاره شوي،
1: ابعد عن الاشاره بدك منسب، احنا ما عندنا مشكله.
0: الله يبارك فيك يعني بالله عليك وتحلوا هالمشكله بالله عليكم
1: ان شاء الله بعون الله.
0: بارك الله فيك.
1: ما عندنا مشكله، احنا بيهمنا والله
0: الله
1: لا سمح الله ولا جرح يصير مع اي انسان.
0: الله يكرمك الله يكرمك. شكرا جزيلا المهندس معنا الربضي مدير اشغال
1: اربد. شكرا اهلا وسهلا.
0: والله اني قد ما اجاني اتصالات حول هذا الموضوع يا زلمة، صار كل اسبوع اسبوعين انه حادث وانه حالة وفاة وانه واحد متكسر وانه دهس، ما بزبط.

0: ليث صباح الخير يا ليث.
1: صباح الورد سيدي.
0: هلا يا سيدي تفضل.
1: كيفك أخ عامر شو أخبارك؟ أنا هسه أزعجك.
0: لا أبدا يا سيدي تدلل ولو.
1: الله يسعدك سيدي. أنا بدي أحكي لك عن يعني وجع وشكوت يعني 6 شركات مقاولات في الشمال وحاب أحكي لك الموضوع بشكل موجز قدر المستطاع.
0: تفضل.
1: الآن إحنا اختصاصنا أبنية ومياه وصرف صحي. معظم شغلنا في بالمياه والصرف صحي عطاءات مياه وصرف صحي للشمال بتكون مسؤولة عنها شركة مياه اليرموك. شركة مياه اليرموك تطرح العطاءات بناء على 4 جهات تمويلية. إما مياه اليرموك نفسها هي اللي بتمول العطاء بيكون عادة الصرف متأخر كونه من مياه اليرموك. أو وزارة المياه بتكون معطي مياه اليرموك مثل الإلزام مالي وبيكون الصرف سريع من وزارة المي. أو يونيسيب أو منظمات بشكل عام برضو بيكون الصرف سريع بيجي لأنه حوالي بنكية. أو اللي هو مشكلتنا الآن مشاريع مجلس المحافظة اللي هي عادة سابقا بالسنوات اللي فاتت كانت يعني نحكي جيدة جدا بسرعة الصرف. الآن الفترة كل نهاية سنة خلنا نحكي نزلت عطاءات بال 25 تنزل بال 25 عادة بتسعة عشرة بنهاية سنة ال 25 بتفوت السنة الجديدة. لما تفوت السنة الجديدة بيعمل مجلس المحافظة أو بتعمل الدولة موازنة عيتها الجديدة للسنة 26 ومجلس المحافظة بوجه كتاب بأنه يرجى سداد المديونية السابقة للسنة اللي قبلها أو السنوات اللي قبلها من الموازنة الجديدة. تمام.
0: طيب.
1: بناء عليها بصير في سداد وبصير في طرح عطاءات جديدة يعني زي ما تقول بيمشوا تمشي بس بيمشوا المقاولين. الآن مجلس المحافظة الحالي تعين تمام
0: صحيح
1: وصار في عنده موازنة لسنة 26 لما جينا نراجعه بدنا نصرف فواتيرنا. بحكي لك أنا هذول المصاري موجودات لمشاريع لل 26 فقط. طب إحنا اللي اشتغلنا مشاريع ال 25 واللي حاليا لغاية اللحظة أنا قاعد بنفذ بجزء من المشاريع اللي كانت في ال 25 تمام بدنا مصارينا. بحكي لك أنا مالي بروح راجع الأمين العام سلطة المياه. رحنا على أمين عام سلطة المياه براجع وبحكي أنا بروح راجع لي شركة مياه اليرموك صاحب العمل وصاحب العمل شركة مياه اليرموك هو صاحب عمل كل المشاريع كونها في نظافه يعني
0: صحيح.
1: إحنا خلافنا الآن في مجلس المحافظة وسلطة المياه وكل طرف فيهم بدب المسؤولية على الثاني ولغاية اللحظة إحنا ما أخذنا مصاري من شهر 8 السنة اللي فاتت مشاريع الصرف الصحي. وانا بحكي لك
0: طب ليش ما اعطوك انت عند مياه اليرموك المفروض اللي وقعت معهم يعطوك مياه اليرموك مزبوط
1: مياه اليرموك بحكي لك هي بتكون مسؤول عنك في العطاء لكن جهات التمويليه 4 يا مياه اليرموك اللي بتمولها نفسها اذا كان عطاء منهم او مجلس المحافظه اذا كان عطاء عن طريق مجلس المحافظه. في العطاءات اللي بحكي لك عنها اللي هي
0: مجلس محافظه
1: مياه مسؤول عنها لكن تمويلها مجلس محافظه.
0: المحافظه
1: رفع ايده حاليا.
0: ليش رفع ايده مجلس المحافظه؟ ما هو معين وناس محلهم حتى يطلع مجلس المحافظه.
1: مجلس المحافظه القديم بحكي لك طبيعي كل سنه من الموازنه الجديده بسد المديونيه القديمه.
0: طيب خليك معي معنا المهندس منذر البطيرة رئيس مجلس محافظه تربت. صباح الخير مهندس منذر.
2: صباح الخير اخي عامر وصباح الخير على كافه الاخوه المستمعين.
0: الله يحييك. سمعت اخونا؟
2: نعم يا سيدي.
0: طيب سيدي هم لهم مبالغ ماليه مقابل مشاريع تم تنفيذها لصالح مجالس المحافظات. الصرف نعم. بقول لك يا عمي لا احنا ما معنا.
2: نعم.
0: تفضل.
2: سيدي عامر كما تعلم هنالك موازنه للدوله الاردنيه ومخصصات مجلس المحافظات بشكل عام هي من حدود الموازنه العامه. الموازنة العامة لهذا العام طرح عليها تخفيض بنسبة حوالي 35%.
0: طيب.
2: بحيث أن موازنة هذا العام المخصصة لقطاع المياه تحديدا بلغت حوالي 1,200,000 دينار. أخي عامر من هذا المبلغ هنالك 500,000 دينار هي سداد ديون سابقة.
0: 50% يعني تقريبا يعني.
2: يعني بمعنى إذا قورنت مجموع الموازنة بالعام الماضي، العام الماضي العام 25 كانت الموازنة 2,800,000 دينار، هذا العام 1,299,000 دينار، منها 500,000 دينار يعني سداد ديون سابقة لسنوات سابقة، بمعنى المبلغ المخصص الإجمالي لهذا العام لكافة الألوية الـ10 في المحافظة بلغ 799,000 دينار. الإخوان في سلطة المياه خاطبونا بكتاب رسمي. هذا الكتاب الرسمي ورد لنا في شهر شباط من هذا العام بيطالبونا بتسديد مبلغ حوالي 1,370,000 دينار من موازنة العام 26 لسداد ديون سابقة. بمعنى كافة المخصصات المرصودة لهذا العام لقطاع المياه تبلغ 799 ألف دينار. كيف تطالبني بمبلغ 1,300,000 6 ديون سابقة؟ عامل موضوع الديون السابقة هذا موضوع مقلق وليس لهذا القطاع لوحده ولقطاعات أخرى. والسبب أن إنفاذ هذه المشاريع يأتي متأخرا، وبالتالي نتجاوز الحد المسموح فيه بالصرف من الموازنة. بمعنى احنا بندخل الشهر 11 شهر 12 بتوقف الصرف من الموازنة، وبالتالي بترجع رديات لدائرة الموازنة. العام الماضي كانت نسبة الإنجاز الفعلي، وهذا الرقم مش من عندي، هذا الرقم من ملفات وزارة المالية وملفات دائرة الموازنة، بأن نسب الإنجاز من موازنة العام الماضي بلغت فقط 52%. بمعنى أن مثل ما بقولوها يعني هنالك تباطؤ في طرح العطاءات من القطاعات، وخاصة قطاع المياه وبعض القطاعات الأخرى أنا لا أستثني أحدا. هنالك تلكؤ في طرح العطاءات وتأخر في طرحها، مما يترتب على ذلك أنه السقوف المالية وصرف من الموازنة ينتهي في نهاية العام، وبالتالي لا تتمكن القطاع والوزارة المعنية من صرف المخصصات، وبالتالي بترجع رديات لدارة الموازنة. هذا بضيع على المواطن اللي قاعد تنتظر.
0: طيب سؤالي، الناس اللي لهم عقود كيف بدهم يحصلوا على هاي على أموالهم اليوم؟
2: هم ما في إلا سلطة المياه هي المعنية بإدارة المال، هي المعنية.
0: طب سلطة المياه ليش ما تعطي نصيب مجلس المحافظة من هذه الأموال؟
2: احنا سيد السنة هذا العام 500,000 دينار هي سداد ديون سابقة. كيف بتطالبني أنا بتطالبني 1,300,000؟ هو أصلا مش مرصود إن هذا المبلغ، المرصود فقط 799,000. يعني أنا أخلي العشر علوي الآن بدون أي خدمة إن كان من جهة الصرف الصحي أو.
0: طيب يعني اليوم المدى الراجع، الأصل راجع السلطة.
2: طبعا يا سيدي، هم المسؤولين عن إدارة ملفات عطاءاتهم، وبالتالي إدارة المالية عندهم
0: هي. طيب ماشي
2: نضع خطة.
0: ماشي مهندس، تفضل أخوي ليث. تفضل
3: أخ عامر. عادة كل سنة من 2017 لغاية اللحظة، كل سنة بيصير لما يعمل موازنة جديدة بيصير سداد للموازنة السابقة، بعدين بردوا برجعوا بطرح عطاءات، والعطاءات بيصير طرحها يعني لسه لشهر 7-8 تيبلشوا يطرح العطاءات. أنا بحكيك في مجال المياه والصرف الصحي، ونفس الشيء بنرد بنفوت سنة جديدة وبصير سداد من السنة الجديدة للقديمة. المهندس مدر اللي بحكيه أوكي نظامي صحيح، إن شاء الله يصير يعني الوضع هيك 100% يصير سداد ال 26 عطاءات 26، كلامه صحيح، لكن ما بتطبق فجأة. إحنا من 2017 ماشيين على هذا النظام، لما اجى المهندس مدر وبده يطبقه. طيب الان حاليا باللحظه هاي احنا تكرسحنا، انا ايدين ما يعني ما عيت الاولاد من شهر 8 لغايه اللحظه مش عارف اتحرك.
0: أنا طيب ليث موضوع المهندس مندر، انا معك. المهندس مندر يقول بانه الموضوع عنده السلطه، خلينا نشوف لك السلطه. ليث
3: صرت المياه الامين عام، انا لما راجعته حكى لي اذا بدك روح للقضاء وتواصل معه اذا بتقدر. يعني
0: بدي اتواصل لك مع السلطه، بس بدك تعطيني اذا مش اليوم لبكره، صح؟ لازم اشوف لي السلطه بالله، اذا بنقدر ناخذ السلطه كمان. بدي اشكر المهندس مندر البطاين رئيس مجلس محافظه تربت.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم
2: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
1: وكفالة 8 سنوات
2: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بستامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
3: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

0: اسعد الله صباحكم من جديد. ليث بعدك معي؟ اه
1: ليث معك،
0: خليك معنا ليث. معنا المهندس سفيان البطينة من عام سلطة المياه. صباح الخير سيدي.
2: صباح الخير استاذ عامر، لك ولضيفك الكريم ولمستمعينك الكرام.
0: الله يحييك، طمنا عنك، شو اخبارك
2: حبيبي استاذ عامر؟ اشكرك على هذه الاستضافه.
0: الله يحييك. بدنا فقط نسال حول العطاءات اللي بتكون عن طريق مياه اليرموك او سلطه المياه المخصصه والموجهه عن طريق مجالس المحافظات. اليوم ليث بطلب، بقول لك ان لنا مصاري من ال25 وبعدنا ما اخذناها، لما يروح نراجع بقول له ما في هاي الاموال المخصصه حتى الان موجوده عندنا واتجه للقضاء.
2: استاذ عامر اشكرك اول شيء على هذا اثاره هذا الملف. حقيقه احنا عشان نكون واضحين، المبالغ المستحقه لمقاولي الشمال تتجاوز حقيقه المليون في اربع محافظات.
0: مليون باربع محافظات
2: تقريبا. نعم. تتجاوز قليلا هذا المبلغ، لكن نحن سلطه المياه احنا جهه تنفيذيه للمشاريع استاذ عامر. نحن ننفذ المشاريع بناء على طلب مجالس المحافظات في المحافظات المختلفه، والمجالس هي المسؤوله عن رصد هذه المخصصات. الإشكالية الوحيدة أستاذ عامر أن هذه المخصصات لا تدور وترحل إلى السنة التي تليها. فبالتالي عندما لا ينتهي المشروع نحن تتراكم هذه المبالغ ولا تدور. المشروع لما بيجي آخر السنة وما بينتهي، الجزئية المبالغ الغير مصروفة لا تدور من مجالس اللامركزية، فبصير ديون على مجالس اللامركزية. ونحن خاطبنا أكثر من مرة للمجالس اللامركزية بضرورة تدوير هذه المخصصات حتى تبقى مستحقات للمقاولين لحين انتهاء المشاريع.
0: طيب الآن المجالس المحافظات راحت وأصبح الآن تعيين، اللي كان معنا المهندس البطيني كمان، المهندس منذر، لكن سؤال اليوم، طب مثل ليث شو يعمل؟
2: سيدي نحن في منحاول في سلطة المياه يعني نصرف للمقاولين ما أمكن ما توفر لنا من سيولة.
0: بارك الله.
2: لكن هذا هذا هذا مرصود مخصصات موازنة، يعني شو بيجينا من مخصصات موازنة نصرف أول بأول. نحن أنا حكيت مع المهندس منذر قبل فترة. نعم. وقلت له لازم نوجد آلية لدفع مستحقات المقاولين، يعني أولا بأول الأقدم فالأحدث. وإن شاء الله أستاذ عامر يعني إحنا بلشنا بإيجاد بعض الحلول. اليوم مشاريع 26 التي خصصت لها في مجالس المحافظات مخصصات موازنة، رح نأخذ جزء من هذه المبالغ نسكر الديون المستحقة للمقاولين السابقين أولا بأول.
0: يا سيدي بارك الله فيك، المهم يكون في حلول، يعني أقل تقدير تمشوهم، يعني مش إنه المبلغ
2: إن شاء الله. إن شاء الله سيدي، لكن لن تنتهي خلال السنة هاي ديون المقاولين سيدي للعلم. بس
0: انا معك لن تنتهي، بس انا بقول هل سيكون هناك دفعات؟
2: ان شاء الله سيكون هناك دفعات من اعتبار يعني اولا باول بندفع، بس مش مبالغ كبيره. يعني احنا المقاولين في بعض المقاولين له مثلا 200 300 الف ما بنقدرش ندفع دفعه اولى، بنمشي المقاولين اولا باول بدفعات حسب توفر من السيوله النقديه. يا سيدي
0: يا سيدي بارك الله فيك.
3: انا اسف تفضل. انا لي 400 الف في مجال الاسبوع مثلا الجاي، يعني تصرف لي دفعه منهم؟
2: انا بعرفش متى تاريخ دفعتك مستحقه سيدي، اذا في ناس اسبق منك واولى احنا مرتب على الاولويات.
3: لا لا طبعا على الاولى صح، وعفل الاولى طبعا الاقدم اكيد له،
2: يعني اللي ب 23 اولى 24 اولى بعدين نجي على 25 سيدي.
0: ده سيدي بارك الله فيك.
3: فاتوره من 23 اصلا.
0: لا ليث في دفعات ان شاء الله، وسع بنتواصل مع المهندس وبنعطيه معلوماتك يا ليث، وان شاء الله حسب الاولويات وحسب الاقدميه
2: بامكانه يراجعنا استاذ عامر ونشوف شو ترتيبه، وان شاء الله ما من يعني
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا جزيلا مهندس سفيان البطينة من عام سلطة المياه. شكرا يا ليث، شكرا لكم.
2: شكرا استاذ عامر.
0: شكرا شكرا شكرا شكرا.

0: مجدي صباح الخير يا مجدي.
1: صباح الورد والياسين استاذ عامر.
0: هلا يا اخوي تفضل يا مجدي.
1: يعطيك العافيه نشكرك على البرنامج الحلو.
0: الله يحييك ويبارك فيك.
1: نايمين عليك.
0: الله يحييك ويبارك فيك.
1: استاذ عامر في مشكله صغيره صارت معانا وبدي اوصلك اياها اذا سمحت.
0: طبعا تفضل.
1: في احد المدارس الخاصه ابني مسجل فيها.
0: طيب.
1: الفصل الاول خلص صار عندي التزامات ماليه، ما انت تعرف الظروف الحاليه للمواطنين بتضيق وبتفرج.
0: ماشي.
1: خلص الفصل الاول، اجيت راح اخذ شهاده الفصل الاول اللي بيقولوا لي ما في شهاده عليك التزامات ماليه.
0: قديش عليك؟
1: 600 ليره كان، مش هالشيء الكثير.
0: طيب
1: اوكي، قلت لهم يعني بدنا شهاده، قالوا ما فيش. طيب اعطوني الكتب، قالوا لا ما فيش كتب اخرى. خلصنا الفصل الاول، رحت دبرت حالي واعطيتهم الفلوس، بعد اسبوعين اعطوا الكتب خلصنا. هلا صار عندي الفصل الثاني ظل علي 400 دينار. اوكي يجي هو موعد الامتحانات اللي بيقولوا لنا امتحانات الناس نفوتوا على الامتحانات. قلت لهم ما بصلح لكم، لازم يفوت على الامتحان. قالوا لي طيب. وصاروا يساووا في الطالب، يفوتوا الطلاب اللي ما عليه التزامات ماليه يوقفوه برا ثلث ساعه نص ساعه وبعدين يفوتوه. وصلت فيهم لمرحله انه في رحله للطلاب اللي مش دافع الرسوم ما يخلوش يطلع رحله. طيب انا في عندي التزامات، في عندي كمبيالات.
0: بس سؤالي انت بتدفع اول باول؟
1: نعم.
0: انت بتدفع اول باول ملتزم؟
1: بدفع اول باول، واذا قصرت لكم نهايه الفصل او السنه يكون فلوسكم كاملات. ما هو في عندي نهايه سنه مضبوط ولا لا؟
0: صحيح، وبتعطيهم اياهم يعني ابنك بيصرف الله بيصرف.
1: وانا متفق معاهم من اول انه انا يمكن اخركم شهر شهرين ثلاثه ما عندي مشكله، بس يخلص بعطيكم فلوسكم كاملات.
0: بيصرف ابنك
1: صف 10.
0: طيب خليك معي. دكتور منذر السوراني نقيب اصحاب المدارس الخاصه، صباح الخير.
2: صباح النور اخي حامد،
0: طمنا عنك، كيف صحتك؟
2: الحمد لله رضاك. الحمد لله.
0: يعني انا سالت كل الاسئله ممكن يسالها اي واحد بقطاع المدارس الخاصه. الرجل يلتزم عليه 600 دينار وقال لهم انه انا يعني قبل نهايه السنه بكون انجازات، قبل ما يبلش العام الدراسي الجديد بكون انجازات. لكن والله بعض هاي التصرفات يعني احنا بدناش نعمم، يعني والله خطأ. يعني شو ذنب الطالب انه اللي مش دافع رسوم بروحش رحلة؟ طيب الاصل بالتعليم انه ما نوجد طبقية بين الطلاب، يعني صح ولا لا دكتور منذر؟
2: صحيح صحيح.
0: فشو مثل هاي الحالة يعني نتواصل معك؟
2: يعني وهي هاي ظاهرة اصلا موجودة في المدارس الخاصة.
0: صحيح.
2: وبتتفاوت يعني من, صحيح. من, من, من ولي امر الى ولي امر. طبعا اسباب ذلك الضائقة المالية اللي بتمر فيها المدارس الخاصة، لكن في الجانب الآخر ما دام هنالك اتفاقية موقعة ما بين ولي أمر الطالب وإدارة المدرسة، إذا المدرسة ملزمة بالعمل ضمن أنظمة وتعليمات وزارة التربية والتعليم.
0: صحيح.
2: يعني لا إخراج طالب من الصف حتى ينتهي العام الدراسي. الرحلات اختيارية في لها مقابل، بتدفع بتروح رحلة.
0: نعم.
2: أما أمور جانبية تؤذي الطالب هذا مرفوض. أنا بحكي من حيث المنطقة.
0: صحيح، منطق والقانون والعرف مزبوط.
2: الجانب المالي مرتبط بالاتفاقيات. يعني كأي صاحب مدرسة خاصة في الفلوس على ولي أمر الطالب، هنالك مكتب محاماة، هنالك محامين بتولوا هذه القضايا.
0: لا، وبينك وبينه وبينك صحيح، وبينك وبينه ولي أمر الطالب، يعني فيش داعي للطالب يعرف أن أبوه مش دافع، ممنوع تروح لأن أبوك مش دافع.
2: ما دام في اتفاقية ملزمة المدرسة بعدم استغلال العملية التعليمية لتحقيق مطالب مالية.
0: صح.
2: إذا بدأ العام الدراسي 1/9 بينتهي 30/6 نقطة. هلا أي خلاف مالي مرجعيته للقضاء يعني من خلال المحكمة.
0: صح.
2: هذا الجانب. لكن هي ظاهرة للأمانة، ظاهرة يعني للأسف موجودة. وللأسف يعني للأسف مرة ومرتين وثلاثين إنه بعض أولياء الأمور يعني بعض أولياء الأمور يعني بتاخذوا كثير من الأمور حجج رابطينها بعدم تزيد القسط المدرسي.
0: صحيح.
2: على 600 و400 قضية لا يحكى فيها يعني للأسف الشديد. أما بنحكي واحد عليه يعني أول أمس جاءتني رسالة من مدرسة بالطالب ولي أمر طالب 15,640 دينار.
0: أوف. يعني هذا من أول ما فات المدرسة مش دافع.
2: لذلك يوم تبدو هنالك يعني دائما يقولوا يعني حقوق المعلم والتغول وكذا، ما هو مرتبط بأشياء لا يعيها ولي أمر الطالب ولا يعيها المسؤول أصلا. فالمهم احنا يحتاج للأمانة بقول لك من خلال البرنامج تبعك يحتاج الى جلسة حوار مع المسؤولين.
0: صحيح صحيح. شكرا جزيلا دكتور منذر الصوران طيب اصحاب مدارس خاصة. اخوي مجدي راح خليك تحت لو انا بامكاني اقول لك على فكره انت بامكانك ترفع عليه قضيه والف قضيه بتلبسه بس احنا ما بدنا نوصل لاي بس خليك معي احنا ما بدنا نوصل لاي المرحله اخوي مجدي خلاص بدك مشكله بينك وبين ولي امر طالب برفع تليفون على ابوه اما بين هالناس كلها اللي مش دافع ما بروح يشرح له
1: انا استاذ انا اولادي ابني طول عمره في المدارس الخاصه الي نهايه السنه احكي له تفضل هاي كرسكو ما ينقص عليكم
0: خليك معنا خليك يا مجدي تحت الهواء خليك تحت الهواء خذ مجدي خليه تحت الهواء واعرف اسم المدرسه الخاصه بالله مش مستاهل اقول له

الشاطر من هالشباب بالجاليري بيقول لي هيك خلص يعني انهي انهي انهي خلص بدنا انهي بدنا انهي. بس راح اخليكم يا احمد طراوني انتوا عمر ومحمد رشاد مع الناس تعطوهم يعني من هاي الامور اللي تروقهم ان شاء الله. على الخير والمحبه التقيكم دائما. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اني كنت من الظالمين.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: تميز هالسنة وفرع تقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً، وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
7: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
8: منتخبنا بكأس العالم، أروع من هيك شو أحس.
7: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس. سنابس،
8: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ترامب يؤكد أن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف القتال وأن نتنياهو لن يرسل أي قوات إلى بيروت. الأمم المتحدة تعتبر توغل إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية انتهاكاً سافراً للقانون الدولي. لبنان يعلن موافقة حزب الله على وقف متبادل للهجمات مع إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يقول إن هدفاً جوياً مثيراً للريبة سقط داخل إسرائيل قرب الحدود مع لبنان عقب دوي صفارات إنذار أشارت إلى تسلل طائرات معادية. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك. بخير

0: يا صباح الخير ويا صباح الفل، صباح الياسمين لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا. صباح الخير لين،
1: صباح النور، يسعد صباحك رندا، يسعد صباحكم جميعا، يسعد صباح كل حدا عم بسمعنا، كل حدا عم بتابعنا عبر إذاعة عين تردد 98.3. صباح الخير.

0: اليوم صباحنا غير، يوم فيه طاقة، مع إنه يوم الثلاثاء بقول لك هو تقيل على الأسبوع،
1: بس اليوم طاقة حلوة. يعني اليوم مش مفهوم،
0: بس طاقة حلوة.
1: اليوم الطاقة فعليا حلوة، وفي شغلة كتير حلوة كمان. هلا شوفي، إحنا ما بنآمن بقصص الأبراج ولا إشي، بس اليوم قلت ممكن نبلش البرنامج بطريقة تانية.
0: تفضلي.
1: أوكي، لما نعطيك فقرة سريعة كيف يوم الثلاثاء رح يكون لكل الأبراج.
0: والله
1: هلا البنات بيحبوا هاي الفقرة، بس الشباب ما بيحبوها، زي ضياء مثلا ما بيحبها. دقيقتين اسمعونا كيف رح يكون هذا اليوم، مش ضروري كل شيء تصدقوه، بس الواحد بيحب ايش يسمع.
0: بلشيلي برج الجوزاء بليز، لانه هذا البرج للشهر هذا.
1: برجك
0: يعني شهر 6 بلشنا برج الانفصام، تقلب المزاج، تقلب الاجواء. 37 شخصية بنفس الشخصية.
1: عن جد
0: هي بتحب هيك يعني تحمس المستمعين.
1: أي حد عارف حاب يعرف يبعث لنا 555.
0: خلينا أذكرك بأرقام البرنامج لحد ما تلاقي أنت موضوع أبراجك. خلينا أذكركم بأرقام البرنامج 0784631. تبعتونا على الواتساب وتقدر تشوفونا عبر التطبيق.

0: يعني بحسك حطيت أغنية بستناك يعني عشان نستنى لين ولا إيش؟
1: أوكي نبلش ببرج الدلو.
0: قلت لها برج الجوزاء بلاش
1: الدلو. آه صح أنت برجك الجوزاء خلص ولا تزعلي يا عمري ولا

0: يا سلام.
1: على الصعيد العاطفي، يبحث اليوم قلبك عن أجواء تحمل خفة وراحة بعيدا عن التعقيد أو الضغط النفسي.
0: من أنام
1: يعني مثلا. أما إذا كنت أعزب، لا أنت مش خلص
0: خلص.
1: المهم بحكوا لك يعني الحوار الهادئ مع الشريك بيساعدك على تجاوز بعض التفاصيل الصغيرة.
0: الحمد لله أنا بايع يعني عشان ما نتناقش اليوم بالمرة.
1: أما على الصعيد الصحي، يحتاج جسمك إلى قدر من الراحة. لازم ترتاحي.
0: ثلاث أبراج تحكينا إياها، فأنت اختاري.
1: أنا رح أختار بعدها العقرب، كونوا جاهزين.
0: ثلاث أبراج.
1: جسمك بحاجة لعقرب، بعدين الحوت، أبشر.
0: طيب جسمي بحاجة لراحة.
1: لراحة.
0: عشان أخذ مغادرة اليوم.
1: جسمك تعبان. برج الحوت. وين الحوت؟ هاي الحوت.
0: سلام.
1: برج الحوت بحكوا لك اليوم. تتميز بشخصيتك الحالمة والحساسة والبعيدة عن التعقيد والهادئ والبعيدة عن شو تمت
0: يعني انت شخص منيح. شخص منيح، شخص منيح.
1: اوكي. شو اليوم حظ يعني الأستاذ ضياء بحكوا لك على الصعيد المهني، قد تحتاج اليوم إلى التركيز بشكل أكبر على مهامك، خاصة إذا كنت تعمل في بيئة تتطلب الإبداع.
0: سامع؟
1: يعني مثلا بستن. حاول تنظيم وقتك وتجنب التشتت، فذلك يساعدك على تحقيق نتائج أفضل. أوكي. أما في الصعيد العاطفي، تشعر برغبة في التقرب من الطرف الآخر وقضاء وقت هادئ معه.
0: هادئ.
1: حاول التعبير عن مشاعرك بصدق، لأن ذلك سيعزز العلاقة بينكما. وحاول ألا تفتعل المشاكل بلا سبب. شكلك تعمل مشاكل.
0: كبر عقلك اليوم يا ضياء.
1: كبر عقلك يا ضياء. اهتم بصحتك. بالنسبة لصحتك النفسية، بحكوا لك صحتك النفسية تعبانة، لازم تهتم بصحتك النفسية والجسدية، ويعني نام، نام زيادة. ضل آخر برج معنا لليوم، اليوم برج العقرب.
0: العقرب لا تخرب.
1: أنا مش طبيعي قديش حلقي يعني بموتني وجع.
0: سلامتك.
1: طبعا أنا برج العقرب، رندا الجوزاء والأستاذ هون حكي الله شو إنكم أنتوا يعني بتموتوا في حالك. طب بل كيف ناس برا برجها مثلا الميزان والسرطان ده تعرف؟
0: خلص بده يعرف برج يبعث لنا مسج.
1: خلص عن جد.
0: مع عالمة الفلك.
1: عالمة الفلك. أنا بس بتوقع هذه السنة يكون في كتير إشياء. إشياء كتير
0: يلا
1: صعبة.
0: بس إيدك يلا.
1: أوكي. على الصعيد المهني، برج العقرب قد تحتاج اليوم إلى إعادة ترتيب أولوياتك المهنية وعدم الانشغال بالأمور الجانبية التي قد تعطل تقدمك.
0: حاسة جانبية أنا هيك.
1: والتركيز على هدف واضح سيمنحك فرصة لتحقيق نتائج جيدة. أوكي. على الصعيد العاطفي، تعامل بهدوء، تعامل بهدوء مع شريك حياتك وتجنب الدخول في نقاشات حادة بسبب أمور بسيطة، فالتفاهم والوضوح يساعدان على استقرار العلاقة بشكل كبير.
0: الله يعطيك العافية يا رب.
1: وعبر عن الاهتمام بشكل
0: أكبر. الله يعطيك العافية.
1: الصحي،
0: شكرا لهاي الفقرة.
1: استني شوي لسه في الصحي حبيبي. يعني عسى عندك فقرة غير.
0: خلص تقف.
1: أوكي. وبحكولك على الصعيد الصحي، احرص على تقليل التوتر والضغوط النفسية. يا جماعة مش شرط يعني احنا نسمع هاي القصص وما نسمع هاي القصص، يعني احد من هذول الاشخاص اللي بتنبؤوا. اول شغله حكتها كانت عن برج الحوت وبرج العقرب، انه راح تكون مثلا فتره العيد يا فتره صدمه عاطفيه بالنسبه لكم ودمار، ويعني الدنيا حتخرب عندكم وتقلب 180 درجه، يا مفاجاه كثير حلوه. وفعلا انا شفت بيني وبين حالي قلت خليني اسال شو صار مع الناس بالعيد. طيب. في ناس هيك وفي ناس هيك، بس انا بشوف انه هذا الاشي كله صار بالحظ، ويعني بالاخر اشياء وبتصير. بس احنا بنحب، يعني احنا بطبعنا بنحب، يعني بيجي حد بيحكي لك تنحلل لك برجك، انت طبيعتك طيب وطبيعتك رايق وطبيعتك بتحب المشاكل. عن جد انا، عن جد هذا انا. عرفتهم. فهاي الشغله لا ارادي بتصير لرندا. حطوا لي الكاميرا على رندا بس عشان اوجيكم كيف انا بكون بحكي شو بتعمل.
0: يعني سبحان الله الابراج.
1: سبحان
0: يعني
1: الله. طب خلص ندخل على المزارع.
0: طب هو بقول لك عن جد تبعون هدول الفلك اخر فتره تنبؤوا بموضوع إنه ما تشتروا ذهب ولا تحطوا فلوس في البنك، اشتروا عقار واستثمروا بالعقار. ما إنه عم نتنبأ خلينا نفيد المستمعين، يعني أبراج تنبؤات، يعني اللي معه شوية فلوس خبيها على جنب
1: فلوس
0: وحطها بعقار، أما تشتريش ذهب ولا تحط بالبنك.
1: صح مليون

0: أيوة طيب. أيوة أيوة أيوة
1: يا سلام.
0: شو هالحركة كيف أنا جاية
1: شو هالرقصة
0: شو هالرقصة ست صباحكم شو هالأغاني الحلوة يا ضياء عشان يعني نفسية الحلوة مع أنه برجك يعني لا يتوقع كذلك
1: حلو الأغاني بس هيك تحسي شوي رايقة عم بتنعسنا
0: كله إلا حبيبي آه لا لا لا هاي لو سمحتي أنت جيتي في اسمع في أغنية تاني أيوة تاني هاي طول امبارح وانا بسمعها لانه فعلا تاني ايوه تاني
1: ايوه تاني طب شو رايك نحكي لهم عن حاله الطقس في هاي
0: نعم الحاله الجويه مع الاستاذه رندا
1: فتره لا احنا ما رح نحكي لهم ديتيلز بحاله الطقس بس رح نحكي انه في هلا ارتفاع على درجات الحراره
0: أيوة.
1: وبتلاقي انه هلا رجعنا للصيف يعني رجعنا للشوب رجعنا هيك صيفنا على الاخر عن جد هلا بحس انه الثلاث ايام هدول حسيت انه الدنيا صيفت قبل هيك حتى بالعيد كانت برد
0: صح
1: فهلا في ناس كتير كانوا حابين بالعيد ينزلوا على مزارع يروحوا هيك عائله كامله بالمزارع بس ما كانوا قادرين انهم بالليل بتصير برد بس هذا الاسبوع درجه الحراره رح تكون بالثلاثينات اخر الاسبوع فبتوقع انه كل الناس رح تنزل مزارع
0: اسمع فعليا هذا الجو عم بيرجع كتير حلو زي ما حكيتي هلا الناس رح تنزل مزارع باخر الاسبوع اغلب الناس بتحب المزارع عشان الخصوصيه يعني انا بحس انه ما بحب تنزل على على مثلا بحرميه انه تيل او شيء زي هيك الى اخره بس واخيرا الجو رجع طبيعي انه احنا زهقنا الصبح مثلا صيف بالليل شتاء او الصبح شتاء بالليل صيف قد ايه حلو كان امبارح
1: الجو كان بجنن خصوصا بالليل والله هيك كان الهوايات كتير حلوه
0: في مكان كتير حلو امبارح تالي رندا عند البحر بالضبط راح أحكي لك اسمه عشان ما يعملش دعايات على الهواء مباشرة
1: هلأ كمان الناس عم بتحب المزارع لأنه بقول لك ملاش أنه نسافر التكلفة كتير عالية أنت بتشوفي كيف الأسعار بتزيد بالصيف
0: صحيح.
1: وإذا بدهم يروحوا مثلا على العقبة ينزلوا على البحر الميت بيكونوا عائلة كبيرة من 5-6 أشخاص فبدو يدفع على كل حدا بيكون المبلغ كتير كبير بالنسبة لإلهم بغض النظر أنه كمان المزارع بالوقت الحالي أسعارها كتير خيالية
0: صحيح.
1: يعني إذا بدك تستأجري مزرعة عادية بيوم عادي مش ويكند نحكي ويكند تمام بالعطلة 450 دينار
0: بالراحة عن جد إذا المزرعة العادية اللي بتوسع مثلا لعائلة ويكند 450 ممكن توصل ل 600 إذا بدك تناموا
1: بس فيها خصوصية بتلاقي حالك إنه فيها خصوصية وبتنزلوا أكثر من عائلة ممكن يتقسم هذا المبلغ عليكم فيكون السعر أقل من الفنادق
0: ما هاي المصيبة يعني أنا أكتر إشي بنصدم منه مثلا الشباب بس مثلا بدهم يحجزوا مزرعة برنوا مثلا على صاحب المزرعة يسعد صباحك كيفك يسعد صباحك شو الأخبار اسمع إحنا زيين يمكن 5-6 بدنا نجيب هالصرجيات ونقعد يعني ماكسيموم 6 قديه بتحسب لنا المزرعة فهو إيش بنزل له السعر بحكي خلص إلك عشانكم 6 قديش 100 دينار تمام 100 دينار بحكي له خلص هيك تزبطهم يعني على الآخر تكون سعرها يمكن 300 بس هو جاي واسطة عن طريق واسطة الواسطة فهمتي بروح بنزل له سعر المزرعة 100 عس إن هم 6-5 شباب بعدين فجأة بدخل عائلة أبو الخالد وأبو الوليد ومحمد وأصحابه وإخوانه وأولاد عمته وبناء وفش ما في نفس في البركة ما في مكان تسبح
1: بعدين بتخبوا لي
0: فش بعدين أصلاً أصلاً هدول سوري الكراسي التشميس أصلاً
1: ما في تشميس
0: عس إنك تتشمس ويكونوا على عدد 6 أنت بتلاقيهم في ناس جنبهم بتمددي في ناس تحتهم في حد بيكون حاطط لك رجله عشان تحط راسك عليها في واحد فوق السور البركة فش مجال تسبح الأكل ما بيكفي
1: صح
0: وبعدين بدخلوا تهريب يعني
1: أيوة على دفعات 5-5
0: عشان ما يبينوا شو بدخلوا
1: شو بيعملوا كمان في شغلة الخمسة اللي دخلوا أول إشي بلهوا الحارس عشان الخمسة التانين يدخلوا
0: عشان ما يحس يعني أنه يعني في مصيبة جوا وبالآخر بيعجبوش عجب بطلع بحكي والله بصراحة المزرعة يعني حسيت البركة كلها كلور وكلهم نفس الستوري اسمع عملي منشن لا أحلى إشي خليني آخر شغلة
1: اسمحيني يعني مشان الله
0: كله كوم والخاطر
1: كله
0: كام والخاطب والمتزوج بس ينزل على المزرعة مع أصحابه بس يعمل لها أجواء الغيرة إنه هو الشاب المختفي اللي طالع يعيش يعني الجو اللي ما في زيه أنا هلأ بدي أفصل عن العالم بتسترني لشو وينك وين أنت خلص أنا بالمزرعة بلالك لا ترنالي لا تزعجيني بروح مكان هادي يعني هو لو طلع برا هو داخل على ستي مول فاهمة كيف
1: بتكون مترجيه هذي عشان يعني يروح يعني عامل استدعى أكتر من مرة إنه ينزل على المزرعة مع أصحابه يعني أنت بتفكر موضوع نزول المزرعة سهل
0: وعلى المسا بتكبس بتتأكدوا مع أصحابه ولا لا
1: لا بتاخذ مزرعة اللي جنبه عشان
0: إذا أو المزرعة اللي جنبه أو بترن على الحارس مرحبا الحجز باسم مين لو سمحت معروف هيك هم البنات أستاذة
1: وليم تلاقي كمان الشباب ما بينزلوا غير بالليل
0: صح بحبوا ينزلوا بالليل عشان يناموا لتاني يوم هلا يناموا مش زينا
1: انا صراحه
0: بصحوا تنتين ثلاثة أربعة احنا لا 6 الصبح نشوف المي احكي انت الصراحه.
1: لا خلص ما بدي.
0: لا بالله عليك خلص.
1: خلص ما بدي.
0: خلص احكي مش
1: هلا. شوفي احلى شغله احنا موضوع الشباب بس ينزلوا المزارع بتحسيهم عادي ما بتحكي لهم شباب يعني شو ما صار شو ما عملوا عادي شباب. بس هلا هاي الفتره عم نشوف انه احنا كمان مش بس الشباب بينزلوا على المزارع.
0: أيوة.
1: البنات عم بعمل جروب بياخذوا باص بينزلوا على مزارع. ففي شغله انه احنا عم ننتبه هلا بالصيف كثير بنات بياخذوا مزارع بدل ما يروحوا بقول لك على كافيه وادفع نتغدى وكذا ندفع مبلغ وقدره. خليها تضحك بليز. خليها تضحك يا بنات.
0: خلص خلص اضحك نضيع.
1: ضيع يعني ايش في ضلك تضحك شيل وجهك عنها.
0: لما حكيتي باص صار يضحك
1: فعلا. بياخذوا باص البنات هلا ما عم ينزلوا بسيارات. بتعرف انه البنات بحبوا اجواء الرحله عشان الباص. والله كثير بحبوا اجواء الباص. عمرك نزلت بباص رحله؟
0: لا والله
1: انا باخذك معي هذا الصيف.
0: خلاص عن جد نفسي اجربه.
1: احلى شيء يعني انت رايحين حفله وانت جايين حفله بعدين بتحسي انه تبع الباص فرد من افراد العائله.
0: بعدين كيف شكلك وانت رايحه؟ بتكوني انيقه مرتبه وانت راجعه؟ تراجع من حرب مصيبه يكون شكلك.
1: لا احنا البنات دائما مرتبين وانيقين.
0: جد؟
1: اه طبعا
0: ما تعرفش من بنات. انا اظني من جماعتكم ضياء.
1: لا عن جد بياخذوا هيك بيروحوا على مزارع بحكوا لك فعليا بدل ما نطلع على كافيه ندفعنا 30 و40 دينار بننزل على مزرعه بنسبح بناخذ راحتنا بناكل بنقعد نسهر كذا.
0: صح صح
1: بالباص. انت مصر على الباص؟ بالباص طبعا لان احنا ما بنسوق اماكن لهالدرجه بعيده.
0: اسمع بعدين انا عندي مشكله كمان حكيت على شغله الباص. انا صحباتي بلفوا الهند والسند ويعني بفرقش معهم البنزين. اه صوتي راح كملي.
1: ما بفرق معهم البنزين بس الوقت ما يروحوا رحله بقول لك ما بنسوق اماكن بعيده.
0: ما بنسوق اماكن بعيده وبصيروا بدهم يقسموا البنزين. بصيروا بدهم يقسموا 20 دينار. تخيلي هم بحياتهم ما قسموهم. شو الفكره؟
1: حلو حلو يعني شيرينج شيرينج
0: شيرينج از كيرينج. بعدين الشباب ليه دائما بيعملوا صاجيه واحنا دائما بنجيب برجر ومشاوي وسلطات؟
1: لانها ما بتزبط معنا.
0: عصير.
1: اه ما بتزبط معنا فعليا. فاصل؟
0: خلص
1: فاصل بدي احاسبكم هلا انتوا الاثنين.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
3: وكفالة 8 سنوات
2: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: طلع مع الرواء اليوم، الرواء ضياء قد ما هو رايق علينا، حسيت هيك يعني مستغربة أنا صح؟
1: ضياء يعني أنا ترجيت وحط لي أغنية تانية. أيوة تاني،
0: حط لها أغنية تانية. أيوة تاني
1: بس اسمعها يعني جابالي،
0: يعني بتحط لرند أي إشي بدها إياه، أنا ما بتحط لي كم لجملة
1: صح كل إشي بتحط لرند.
0: طيب خلينا نكمل معهم بموضوع المزارع لين. خلينا نحكي لهم، امبارح أنا ولين كنا قاعدين مع بنات عم بقولولنا، بنحكي لهم بكره موضوع حلقتنا عن موضوع المزارع
1: صح،
0: فحكونا قصتين غريبين عجبين.
1: يا الله موت من.
0: فاحنا كمان حكينا لازم احنا نوعي اللي بيسمعونا على هذا الموضوع.
1: أحكينا.
0: اول قصه دين بيحكوا لك في مجموعه بنات كانت نازله على مزرعه، مستاجرين مزرعه وعادي نزلوا وامورهم تمام. على المساء كان عاملين البنات هيك، بتعرف كيف أجواء البنات، حفلة وقعدة وكذا على المسويات، ما بيلاقوا غير الحارس تمام فاتح يعني مش موجود على الباب. فطلعوا هم مستغربين إنه إيش في، ليش الحارس مش موجود، الباب فاتح الحارس مش موجود. فما لقوا غير يمكن 5-6 شباب داخلين على المزرعة. فعم بيحكوا يعني عم بيحكوا لهم انتم شو عم تعملوا هون.
1: انا صدمت عن جد
0: كمان مره صدمتي. فعم بيحكوا انتم شو عم تعملوا هون، فصار يحكوا احنا مستاجرين المزرعه. الحارس اختفى، بطل موجود، بيرنوا عليه مش موجود. في بس البنات طلعوا يعني قد حالهم تمام. وقالوا له قالوا لهم اطلعوا برا لهلا نطلب الشرطه. تمام. طلعوا هم الشباب مستاجرين بالمزرعه اللي جنبهم
1: ومخربين،
0: وسمعوا لا وسمعوا انه هم بنات تمام، واتفقوا مع الحارس ان هو يختفي وهم يدخلوا على البنات.
1: يا علينا، انا مش هاي القصه نفسها انا اللي سمعتها، انا شكلي سمعت قصص تانية امبارح.
0: انت قصه قصه الدفع عربون انت.
1: بس انه كيف
0: فعليا
1: كيف دخل عليهم على المزرعه عادي؟ طب ايش صار بالاخر، ندولهم الشرطه ما ندولهم الشرطه ولا خلص
0: هم البنات كتار كانوا هم 5 شباب والبنات كانوا كتار. فهم بس التموا عليهم البنات، البنات احنا قدرات طبعا يعني منخوف وقت الجد منخوف، فبس التموا عليهم البنات على طول طلعوا وهم طلبوا الشرطه اكيد. فاجت الشرطه والحارس طلع متفق مع الشباب وبيعمل هيك دائما، بس ينزلوا بنات لحالهم بدخل الشباب عندهم الا اذا ايش رح تصير مشاكل اكيد لبعدين. فالشرطه سكرت المزرعة وأخذت الحارس وأمور تمام، والبنات طلعوا قد حالهم وطلعوا
1: حلوا الموضوع
0: وحلوا الموضوع.
1: يعني قديش فعلا رندا بتصير مواقف بالمزرعة بتخوف، وقديش بتصير يعني أكيد عنا هون في كتير احترام للخصوصية، وأغلب العائلات أصلا زي ما حكيتي بتروح عشان الخصوصية. يعني أنا بدي أروح عشان مثلا مكان ما فيه ناس، أقعد أنا وعائلتي، أنا متزوج جديد مثلا نازل أنا ومرتي إلى آخره. بس الفكرة أنه في مثلا مزرعة بآخر فترة اكتشفوا انه كان فيها كاميرات صغيرة مركبة بالشجر وبال
0: طبعا
1: واو تخيلي. وعن طريق الصدفة طبعا اكتشف، لانه اللي نازل على المزرعة هو زلمة ويعني رجل وزوجته، والرجل اتوقع هو بيشتغل هو كهربجي، فبيشتغل بمهنة الكهرباء وزي هيك. فهو انت بتعرفي ممكن بالبحر الميت دائما بتقطع الكهرباء بترجع بتضوي، بتقطع الكهرباء بترجع بتضوي. هاي الحادثة طبعا قديمة مش جديدة. فراح بده يشيك على الضوء، بده يشوف شو القصة شو الدنيا شو العالم، اكتشف هيك وجود أشياء صغيرة زي المسامير كتير حجمها صغير. فانصدم من هذا الموضوع، وعرف وقتها أنه 1-2-3 وصارت وقتها قضية كبيرة ومحاكم ودنيا وعالم، يعني صارت مصايب بهديك الفترة. ولكن أنا بشوف أنه الناس لهلأ بس نزل المزارع بيكون عندها لسه شوية تخوف، أنه
0: فعلا
1: هل ممكن
0: فعلا
1: يكون في مثلا كاميرا، ممكن يكون في إشي، ممكن يكون في حد شايفنا، حتى لو أنه ما حد شايف بس بتضلك خايفة أحيانا.
0: بتعرف أنه في كمان جهاز عم بيجيبوه من برا بالوقت الحالي عم بشيكوا إذا كان في كاميرا أو تسجيل صوت، أنه يعني بصير يضوي أحمر هيك صغير بمرروه على كل المزرعة.
1: هذا لازم عادة عمات أجيبه معي بصراحة.
0: لا فعلا إصلاحي موضوع النصب مثلا بالمزارع عم سمعنا عنه كتير، خصوصا بالصيفية الماضي واللي قبلها، انه اللي بقول لك بعتي لي عربون والمزرعه بتكون موجوده، واخر شيء ما بتكون اصلا في مزرعه. وحكت لنا جود على موقف صاير معها، قالت لنا عن موضوع انه دفعوا عربون تمام ونزلوا على المزرعه، دفعوا 40 دينار، كانوا مستاجرين المزرعه ب 80 دينار، دفعوا 40 دينار بس نزلوا على المزرعه لقوا الحارس مش موجود وبطل يرد عليهم دفعوا المزرعه له العربون. وبعدين لقوا ناس واقفين بنفس المكان كمان دافعين عربون 40 دينار لنفس الشخص لنفس الرقم حوالين كليك وما في مزرعه. فهي صارت مهنه نصب المزارع.
1: صح صح
0: يعني
1: صح.
0: انا بحس انه موضوع النصب عادي يعني نتقبله زي ما بيحكوا انه خلص انتصب علي عليه العوض ومن العوض شو بدنا نعمل. صحيح. بس موضوع انه الخصوصيه البنات وموضوع انه البنات مثلا يكون ما عندهم خصوصيه ويتخوفوا من هذا الموضوع. صح. فدائما بنحكي احنا اذا كان اذا انتم كنتوا عيله عادي خلي مثلا الموجودين بالعيله الشباب يتواصلوا مع صاحب المزرعه, بس اذا انتم كمان نازلين كبنات لا انتبهوا انتبهوا انه هاي المزرعه فعليا موجوده, انتبهوا من صاحب المزرعة من الحارس الموجود على المزرعة, لأنه صراحة الموضوع مو مزحة
1: أبدا, الموضوع مش مزحة. وعن جد زي ما حكيتي هاي التفاصيل إنه أحيانا ممكن فعلا تكوني أنت دافعة وتكتشف في الآخر إنه ما في واحد اثنين ثلاثة. أنا ممكن أظني نايم على باب المزرعة لحد ما يجي الحارس أو لا أحل الموضوع, يعني مستحيل أروح. مش عشان مصاري, مش مبدأ مصاري, هالكلمة أكيد حافظينها أنتم, الموضوع مش مصاري أبدا, بس الفكرة إحنا
0: يعني متحمسين. شو بدك تعملي إذا هو فعليا الموضوع نصب؟
1: بتلاقي لما الواحد
0: هو بطل يرد وبرنوا عليه العائلتين. تخيل انتم مستأجرين نفس الوقت عائلتين ودافعين عربون وما اجا, مش موجود,
1: ما ازنخ هالحركه وينه. بس تبعتي لي اسم المزرعه انا بحل لك موضوع.
0: أوكي.
1: مش مشكله. طب خلينا هيك نسمع اغنيه هيك لذيذه
0: تلبق لمزارع.

0: اتصال من زوزو. صباح الخير.
1: صباح الخير
0: يا اهلا وسهلا، كيفك؟ شو الاخبار؟
1: الحمد لله تمام.
0: زينك
1: انت وحطيت ببالنا، احنا رحنا رحله.
0: ايوه خلاص زين، عندها القصه جاهزه
1: مع المات قران. رحنا وانبسطنا وبنات وكل شيء، وزعلنا وكل لقينا فيها الثلاجه خربانه، فيها الكولر المي خربان، بس يرضينا، بس انبسطنا فيها يعني، لعبنا وقعدنا بالمي وبين القران. بس حطيت ببالنا ايش يعني الكاميرات، المره الجايه لما نروح نبحبك على الكاميرات لانه بجيب مصوريننا، كنا نلبس يانسات ونلبس فيجامات. ما بتعرف يعني يكونوا مصوريننا ولا لا،
0: يعني هاي احتماليه جدا قليله. انا بحكي لك هذا موقف واحد صار من بين مليون يعني مزرعه، وهذا إشي جدا قليل.
1: لانه رحنا باعتبار كانوا ببيتنا، الواحد ما بيدري شو بيصير.
0: صح ممكن، صحيح معك حق. يا
1: يعني انت حكيتيها السبالي لما عمال مات القران اللي اخذوني، راح احكي لهم عن الاشي هذا بعدينك، عشان لما نروح مره ثانيه نحجز يفتشوا كل الشجر، فتشوا كل هاي عن الكاميرات الصغيره.
0: اسد الدهر يا ربي، يلا نفس الدهر بالشجر. ان شاء الله. لا يا زينة ان شاء الله ما بتلاقي شيء. حبيبة قلبي يا زينة، ولو يا اهلا وسهلا فيكي ويسعد صباحك.
2: هاي ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير.
3: يا صباح الوردات،
2: كيفك؟
3: الحمد لله، كيفك انت؟
2: تمام الحمد لله. ايمان صح؟
0: طبعا.
2: يا اهلا،
3: طمنينا عنك.
2: تمام الحمد لله،
3: انبسطت بشوفتكم بارح.
2: الله يسعدك يا ايمان حبيبتي، نورتينا والله.
3: الله ينور بالك، انت ولين وكذا العمل
0: حبيبتي. وجود
3: المدرسات معي يعطيها العافيه.
0: الله يسعدك. ايمان عمرك نزلتي مزرعه؟
3: لا ولا عمري جربتها
0: ولا مرة؟
3: بفوت ولا مرة لا.
2: طيب إيمان بالريحة أنت عن شو بتكوني مسؤولة؟
3: ولا إشي
2: ولا إشي؟
3: بضلني قاعدة.
0: هذا الصح،
3: والواحد يتأكد من مثل علاج، متأكد ألف مرة ويسأل ألف مرة قبل ما يتورط.
2: صح كلامك، صح كلامك.
3: واللي بدكم مع أطفال ما يغيب عنهم عشان المسابع.
2: 100% 100%. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا إيمان. فعلا موضوع الرحلة مع أطفال مزعج، يعني بدك تديري بالك
0: يعني
2: كتير.
0: بس اسمعي والله عن جد يعني أنا مش حابة أنكد عليكي، بس فعليا هذا يعني هذا الكلام موجه للأمهات كمان. أنا حاسة أنا موجع بالك أحكي صح؟
2: لا والله تفضلي. أكيد مايك معك، عم نسمعك. كنا أدام صارية
0: بحكي لك، في كتير أحيانا عائلات بتروح على المزارع، كل بنت في العالم تظن غالي عليها، وأي واحدة عندها أولاد أكيد بتكون خايف عليهم قد العالم، بس أحيانا لا سمح الله الحوادث بتصير، الأطفال بيكون لهم مخصص لهم بركة أطفال، وفي البركة الكبيرة اللي هي للعائلات. أحيانا الطفل ما بيكون مركز، مش منتبه، ممكن يروح يسبح بالبركة الكبيرة، الأم تكون مشغولة بتسوي أكل، بتسوي طبيخ، صح، إلى آخره، وممكن يعني تلتهي عن هذا الموضوع. ففي كتير يعني يعني يعني الله يرحمهم، كثير في اهالي فعليا فقدوا اطفالهم بالمزارع بالبرك، لانه بيكون مثلا رايحين بدهم يسبحوا، فجاه بتلاقي ابنها مختفي، وين راح وين هاد، وبتعيش هاي الصدمه انه ايش صار معي، بتقلب الدنيا مليون درجه. فيا جماعه ركزوا كثير بهالقصص، ممكن انت تكوني مش متخيلي انه راح يصير هيك، وعارف انه ابنك مستحيل يقرب على المي الغميقه او الى اخره، بس الواحد ما بعرف ايش راح يصير. كثير صار في حوادث وكثير عم بيصير، خصوصا بالفترات الاخيره، لانه الناس كثير عندها اقبال على البحار وعلى البرك وعلى المزارع، عم بيصير حوادث الغرق بشكل كتير كبير. فإنه هذا يعني رسالة لكل الأهل إنه فعليا ركزوا على هاي
2: صح
0: القصص.
2: معك حق.
0: خدي اتصال رندا.
2: صباح الخير.
4: مساء صباحك وخلين.
2: يا صباح الورد.
0: يا أهلا وسهلا، كيفك؟ شو الأخبار؟
4: والله على رأسي، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير. يا سعد صباحك، عرفني باسمك؟
4: والله على يوسف مشارب.
0: أهلا وسهلا يا يوسف.
4: أنا ما لازم أحفظ في اسمي. أنا
0: حقك علينا يا يوسف، حقك علينا.
4: أنا من معمرين الإذاعة.
0: عن جد فعليا أصدقاء البرنامج أنت يا يوسف. طيب يوسف خلينا نسألك سؤال، أنتوا بس تنزلوا مزرعة أنت وأصحابك، كم حدا بتنزلوا؟
4: والله حسب الجروب وحسب الصلبطة يعني. يعني بنرن على صاحب المزرعة بنقول له إحنا 10 مثلا، ما بنشوفنا غير 25.
0: يعني ما يحق. طيب
4: واخر مره عزمت صاحبي لي على مزرعه، يا اخي ما بعرف، بلش في السوالب وترك الايجابيات. المزرعه كان فيها شويه ناموس وهيك، وفضحني والله في الشركه. شارب اخذ فيها هيك. طب ماشي، قول ما ابو شارب عدم مؤاخذه ما عمل لي، ما ترنا ما عرفته على ناس حبهم وضحك معهم.
0: أنت تترك كل شيء منيح ركزت لي على الناموس.
4: يعني أنت تركت كل الإيجابيات وبنات وهيك وأصدقاء الناس نظيفة وعلى أساس هاب وتترك الإيجابيات وتذني بالسلبيات مش حلوة. عشان صارت عندي عقد من المسرح
0: عن جد. والله احيانا في ناس بنقدوا عليك الرحله كامله لانه بس بدور على شيء نقدر. طب سؤال الحارس لما يعرف انكم 25 حدا شو بيصير فيه؟ عادي بكمل لك الامور بيمشي لك
4: والله يعني. عادي مره هيك عملناها بواحد وطردنا يعني طردنا احنا قلنا لمن يعني ها يعني صرنا نتخلى عن بعض شوي شوي لما صفينا 8.
0: طب يلا ممتاز الحمد لله على سلامتكم. انبسطوا يا يوسف.
2: ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير. يا صباح النور وبركة ياسمين. فعلا نطلع بناسها مش في المكان يعني عن جد.
0: بس شفتي كيف قاعد يحكي لك عن ناموس؟ يعني في ناس عن جد بتنكد عليك بتدور على شيء
2: يعني بعرف انه طلعت الرحله رحله شو ما صار فيها رحله
0: عن جد.
2: احنا طالعين رحله
0: كبروا القصص.
2: بدنا نحكي كمان عن فرق المزارع بالبنت والام. البنت بتنزل وبتسوي بدها اياه بتعمل اللي بدها اياه عادي امورها بس الام يعني انسى يعني هي مش رحلة بالنسبة لها
0: ابدا
2: مهمة
0: طبيخ طبيخ استاذة. رح نطلع هلا فاصل وبعد الفاصل رح يكون معنا ضيف استنونا راجعين.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
5: ما في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
7: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري ملتزمون بالتفوق.
8: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
9: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
8: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
9: افتح واربح عب بجوائز ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: مكملين معكم بموضوع المزارع، حجزات المزارع. هلا بالصيف احنا كنا بنحجز مزارع، فلهيك معنا ضيف بالاستوديو اليوم استاذ شاهر حمدان، هو رئيس جمعيه المزارع والشاليهات العائليه. صباح الخير.
1: صباح الخيرات اختي، حياك.
0: كيف حالك؟
1: الله يسعدك، ربنا بخير. الله يسعدك
0: استاذ. عم بسمع انه هلا في جمعيه هي للمزارع والشاليهات الموجوده في عمان. ونقدر نحجز عن طريقكم، وبكون الموضوع امان اكثر. فاحكي لي عن الموضوع اكثر.
1: اولا الله يعطيكم العافيه انتم المشاهدين الكرام والمستمعين، الله يكرمكم. احنا جمعيه وليدي بسنه 2022، طبعا هاي تم انشاء الجمعيه عن طريق وزاره التنميه الاجتماعيه والحقت، لانه نشاطها سياحي وان كان سياحي محلي فالحقت بوزاره السياحه والاثار. هذه الجمعيه جمعيه خلينا نحكي انما انشئت لتوعيه المجتمعيه في موضوع استئجار المزارع، اللي قد يتعرض الكثير من المواطنين لعمليات خلينا نحكي غش بطريقه مش صحيحه. يعني كثير من الناس الان على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فردي بيشتغلوا على حجز المزارع أو الزعم بأنهم وسطاء، وبالتالي كثير من الإخوان يعني بيحجوا عن طريقهم وبنفلموا، خلينا نحكي هالكلمة، يعني بروح ما بلاقي مزرعة أو بلاقي مزرعة مش اللي هي تم تسويقها إله وتوضيحها إله حسب الصور أو حسب الفيديوهات اللي تلحق في الموضوع. فبالتالي إحنا أهم شغلة إنه كمان إحنا لما أنشأت هذه الجمعية أنشأت ب تحت ضغط مجتمعي كبير تم، لأنه في أيام الكورونا صار استئجار كبير للمزارع، وعدد المزارع على فكرة لغاية الآن إحنا عدد المزارع غير معروف بشكل عام، وإن كان إحنا نزعم من حيث المبدأ أنها في حدود بين 2000 و3000 مزرعة في المملكة الأردنية الهاشمية في كل بقاعها، لكن لغاية الآن ما عندنا إحصائية رسمية
0: العدد.
1: واللي بيقدر يحصي رسميا اللي هي إما وزارة الإدارة المحلية للبلديات أو اللي هي وزارة الداخلية بواسطة أذرعها الأمنية المنتشرة في المملكة، لكن العدد بيكون تقريبي. احنا حصل أكثر من مرة عملية غرق ناس في برك المزارع، وتم الهجم على المزارع هجم شرسي بشكل كبير، مع أنه عدد اللي بيغرقوا في قناة الغور الشرقية وفي سد الملك طلال أضعاف الأعداد اللي بتحصل مرة أو مرتين بجوز في السنة تحت بند جهالة الأهل في رعاية أبنائهم. لأنه إحنا لما بنأجر المزرعة أو الشاليه بنأجلك إياه كرب أسرة وبنعطيك مفتاحك ونخلي الموقع إليك حتى إنك تتمتع أنت وعائلتك. طبعا صارت الهجمة إنه لازم يوفر لكل مسبح
0: منقذ أطفال كمان.
1: طبعا المنقذ، طبعا إحنا المسابح مش مسابح، هي بركة صغيرة، المسابح لها مواصفات وتكون كبيرة وتكون عامة، فالبركة الصغيرة هاي يعني مش ممكن عيلة ترضى انه يقعد معهم واحد منقذ
0: طبعا
1: بواقع خصوصي، لانه اللي بيجي يستأجر الشاليه او المزرعة بده خصوصية مطلقة، وبالتالي مش ممكن لا يرضى لا منقذي ولا منقذ يقعد معهم طوال فترة الاستئجار اللي هي قد تتعدى 12 ساعة احيانا من الصبح للمساء. وبالتالي صار عندنا مشاكل، وتم اصدار قرار من وزير الداخلية انذاك بأنه الحجز التحفظي على كل مزرعة فيها بركي،
0: بركة أطفال،
1: بركي مش بركة أطفال، بركة عامة، لأنه إحنا البرك أصلا يعني مثل مسابح الفنادق، مسابح الفنادق ستاندرد العمق تبعها 145 سنتي، فإحنا يعني بين متر ومترين ماكسيمم بكون العمق، في بعض المزارع أكثر من هيك بكون فيها العمق، لكن هذا ما في ما ينظم هذا القطاع ويحدد مساحات
0: هلأ البرك. في رقابة دورية على المزارع؟
1: احنا من عندنا ما في اي رقابات، ولا حتى وزارة الداخلية ولا وزارة الإدارة المحلية ولا وزارة الصحة ولا حدا. ليش؟ لأنه ما في نظام، ما في نظام يحدد خلينا نحكي المقاييس مقاييس البرك أو مقاييس حتى الشاليهات نفسها، وشو المتطلبات الأساسية اللي يجب أن تتوفر في المزارع أو الشاليهات حتى أنه الناس تمشي عليها. يعني إحنا من بداية ما حصل اللي قلت لك إياه اللي هو قرار معالي وزير الداخلية، رحنا اجتمعنا مع معالي وزير الداخلية في وقتها وأبدأ تفهم للوضع، وعطوفة أمين عام وزارة الداخلية تبنى الكلام وصار يتواصل مع الجهات. صراحة ساعدتنا وزارة الداخلية لغاية ما رخصنا جمعيتنا، وصرنا ندور على طريقة لإيجاد نظام ينظم هذه خلينا نحكي الشاليهات والمزارع ويرخصها مهنيا، حتى يصير في أي مخالفة تبين عندك إنه والله عندك شغلة واحد اثنين ثلاث عندك مخالفات. أما الآن ما في عنا ما يعزز لا دور الجمعية ولا يعني ينظم القطاع كيف يشتغل.
0: هلأ كمان ما في شروط أو معايير على أسعار المزارع ولا كل واحد حسب صاحب المزرعة؟
1: نهائيا ما في أي شروط، لكن كل طبعا في ترند عام، يعني خلينا نحكي بتستعبي الله صار هناك طيف سنوي، يعني والله الآن المزرعة اللي بتقدم واحد اثنين ثلاثة سعرها بكون كذا اللي فيه. بتقدم بس طبعا هذا ما ملوش خلينا نحكي مقاييس معينه،
0: ما في اشياء ثابته.
1: لا ما في اشياء ثابته.
0: انا عندي مزرعه مثلا بدي اجرها ب 400 دينار، هي ما بتستاهل 400 دينار، انا حر.
1: انت بتطلبي زي ما بدك، هون المشكله بين عرض وطلب، بصير هون يعني اللي بيطلب عالي قليل بصير الطلب عليه قليل، واللي بيطلب متوسط بصير الطلب عليه وانتباه جيد. واهم شغله في موضوع تاجير المزارع اللي هو الماوثوك بيسموه، اللي هو الحديث، الناس بتصير واحد يحكي للثاني والله رحنا على مزرعة فلانية مزرعة سيئة مزرعة الفلانية مزرعة كويسة روحوا بننسب وكذا، فالواحد بيبني سمعته بناء على ممارسته مع الناس، صدقيته ونظافته إلى آخره. نعم.
0: هلأ اللي بيستأجر مزرعة أول مرة وبشوفها منيحة بيرجع بيستأجرها كمان مرة وبيدل الناس عليها.
1: بالتأكيد بالتأكيد.
0: هلأ طب اللي بصير معه مواقف داخل المزرعة لمين بده يشكي؟
1: الآن إحنا بالنسبة لنا المزارع المنتمية معنا اللي هي منتمية
0: لا أنا بحكي بشكل عام غير المنتسبين للجمعية،
1: المنتسبين للجمعية نراجعون الناس بخصوصهم إحنا بننصفهم، الآخرين يعني ما فيش قدامهم إلا المراكز الأمنية أو قضاء. طب والقضاء طبعا مكلف جدا، يكلف رسوم القضايا أضعاف إيش أضعاف قيمة الأجرة، وبالتالي لا هو أسهل شغلي بروح على المراكز الأمنية. إحنا بننصح يروحوا على وزارة السياحة، مع أن وزارة السياحة ما فيش شيء ما يعني يثبت أنه هذه مزرعة وإيش نوع المخالفات، يعني ما فيش شيء مقاييس للمخالفات حتى أنه تتدخل أي جهة حكومية أو رقابية من أجل أنها تفرض سلطة قانون وسلطة نظام.
0: طيب. العربون أساسي بحجز المزرعة؟
1: مش عند الكل، أنا واحد من الناس ما عندي عربون. بيجي أنا أصلا حامل المزرعة حتى ينبسط، يعني إلا يصير فيه نسبة خلل بسيطة كسرت إيد
0: التأمين
1: طاولة بلياردو ما في تأمين
0: كمان
1: ما بأخذ، يعني اللي بده عدم المؤاخذة بده يشتغل بده يتحمل شوية خسائر. بدناش ربح ما يسمى ربح 100%، ما في الدنيا كلها ربح 100%.
0: هلأ اللي عنده مزارع وحابين ينتسبوا للجمعية، هلأ أنا زي ما سمعت من حضرتك أنه هلأ أي إشي صار معك وكانوا حاجزين عن طريق الجمعية وصار أي معك أي مشاكل أنا براجع الجمعية.
1: نعم.
0: وهذا الإشي أمان خصوصا للبنات اللي بنزلوا آخر فترة، بتشوف كيف البنات بنزلوا كتير مجموعات.
1: نعم.
0: فيحجزوا عن طريق الجمعية عشان يكون لهم مرجع.
1: نعم.
0: هلأ أنا عندي مزرعة كيف بدي أنتسب لجمعيتكم؟
1: هلأ إحنا جمعيتنا جمعية بالبداية بسيطة لأنه ما في مقاييس معينة.
0: أوكي.
1: إحنا أهم شغل يكون عنده الواحد كشان مزرعته اللي هو سند تسجيل ورخصة إنشاءات اللي هي إنه مرخص كبناء كويس، وهويته الأحوال المدنية ويعني معلومات عامة عنه، وبنأخذ معلومات عن المزرعة نفسها واسم المزرعة كويس. هذا الحكي يعني بأهله للانتساب، لأنه زي ما حكيت لك مع الناس ما يسمى بمقاييس معينة للانتساب، لأنه هاي مقاييس عامة وليست مقاييس خاصة.
0: وما في أي اشتراك أو أي
1: لا هو في اشتراك لأول مرة 10 دنانير يعني مش هالمبلغ وتجديد اشتراك سنة 25 دينار لكل مزرعة. طبعا احنا
0: ما في نسب على الحجوزات,
1: لا ما في, ما بناخذ احنا على الحجوزات نسب. بالإضافة لهيك احنا يعني بنسوق في الموسم يعني هالأربع خمس شهور اللي هي
0: صيف.
1: من شهر 5 منتصف 5 إلى منتصف شهر 9 هن هذول أشهر الصيف وأشهر واللي هي بتبلش طبعا بعد انتهاء امتحانات الطلاب العاديين دراسية. يعني مش دور الطلاب التوجيهي, طلاب التوجيهي لهم كاتيجوري آخر زي ما بيحكوا.
0: هلأ كمان أنا إذا كنت منتسبة لجمعيتكم وصار الحجز صار عندي مشكلة, أنا استأجرت المزرعة براجعكم أنتم؟
1: إذا صار عندك مشكلة بتراجعينا إحنا, بس لغاية الآن تتصوري ما عندنا ولا مشكلة مع إخواننا. ليش؟ لأنهم كلهم من الناس يعني الثقالي اللي مستثمرين بطريقة إيجابية.
0: أوكي. هلأ كمان ما صار موقف غريب ببدايتك بإنشاء الجمعية معك مستأجرين؟
1: صار مرة اتصل فيه أحد الإخوان بيشكو من أنه انفلم في مزرعة وطلع منها, وسبحان الله وافقت انه كانت مزرعتي انا فاضي, قلت تعالوا خذ المزرعة انت وعيالك اليوم مجانا, مع انه اللي نصب عليه انسان مش من الجمعية ولربما مش من القطاع, ففضل الله انبسط واجى على مزرعتي مرة ثانية وثالثة, الان صار يعني احد زبائني الدائمين.
0: هلا بدي تعطيني نصيحة أو 3 نصائح نحكي لحدا بده يستأجر مزرعة, إيش المعايير اللي يدير باله منها؟
1: أولا يجب أن يتحقق من أنه الشخص اللي بيستأجر منه أنه هاي المزرعة حقيقة على الأرض الواقع, يجب أن يزورها, وإذا كان إلها مزارع يتصل فيه ما في مشكلة, أنت دافع فلوس دافع فلوس, يجب أن تتحقق من وجود هذه المزرعة على الأرض الواقع, تتحقق من الهاتف نفسه يعني تحاول تراجعه مرة مرتين ثلاثة, لأنه في كثير من الناس بحط رقم هاتف وهمي
0: صح.
1: ولا تدفع يا أخي عربون 50% و40%, يكفي 10 دنانير للصدقية, 10 دنانير يكفي, يعني أنا واحد من الناس 10 دنانير بتكفي ولو راحت علي يوم وين المشكلة. الحمد لله يعني لغاية الآن إخواننا حتى اللي بيشتغلوا معنا في القطاع ما عندهم مشاكل لغاية الآن.
0: بدنا نشكر أستاذ شاهر حمدان على وجوده معنا بالاستوديو, هو رئيس جمعية المزارع والشاليهات في الأردن.
1: اسمها بس جمعية الضيافة للسياحة العائلية,
0: جمعية الضيافة للسياحة العائلية
1: لكن هم معنية بالمزارع والشاليهات في الأردن.
0: شكرا لك, شكرا على وجودك, شكرا على الحوار الحلو.
1: أهلا وسهلا يا ستي, في الخدمة دائما, الله يرضى عنك. الله يرضى.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر, مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. 11:00 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلاً بكم. الأمن العام يوضح حيثيات حادثة الأشرفية ويحذر من تضليل الرأي العام ونشر معلومات وأخبار عارية من الصحة. الكنيسة الإسرائيلي يقر مشروع قانون حل نفسه تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة بعد اقتراح قدمته أحزاب الائتلاف اليمني الحاكم. ترامب يؤكد أن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف القتال وأن نتنياهو لن يرسل أي قوات إلى بيروت. لبنان يعلن موافقة حزب الله على وقف متبادل للهجمات مع إسرائيل. الرئيس الأمريكي يتوقع اتفاقاً مع إيران خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. الجمعية العامة للأمم المتحدة تختار اليوم رئيساً للدورة 81 لها ليخلف الألمانية أنالينا بيربوك. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي أف آي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من اسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف فور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
6: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: يا اهلا وسهلا ويا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم اليوم برنامج كيفك. كنا عم نحكي انا ورندا ما قبل الفاصل عن المزارع وطريقه كيف الناس تستاجر مزارع، كيف تاكد من الامان، كيف تاكد من الخصوصيه. بس ايش اكثر نقطه لفتتك بكلام الضيف رندا؟
1: هلا انا صراحه اللي كثير لفتني انه بقدر احجز عن طريقه.
0: اوكي.
1: واي شيء بيصير معي انا براجع الجمعيه نفسها. يعني ليه ادخل بدوامه نصب علي ما كانت المزرعه زي ما بعثوا لي اياها بالصور؟ لا، انا بحجز من طريقه موثوقه اللي عن طريق الجمعيه، هو بنسب لي حسب انا المبلغ اللي بدي اياه، بنسب لي مزرعه حسب المنتسبين لإلهم. وأي إشي صار معي مشكلة، صار معي ما حبيت المزرعة غير اللي حكولي عنها، عطول براجع صاحب الجمعية.
0: حلو إنه دائما بيخترعوا أفكار أو حلول لمشاكل إحنا بتصير مع كثير مواطنين. يعني كنا عم نحكي قبل شوي عن مشاكل ممكن تكون مشاكل خصوصية، ممكن تكون مشاكل إنه أحيانا كمان المزارع لازم كمان تركز على موضوع الأفراد اللي عم تدخل على المزارع. يعني أنا ما بزبط أدخل جروب مثلا ميكس دائما على المزارع، ما بزبط هاي الشغل، لازم تكون من الأشياء الممنوعة. مثلا الواحد لازم يتأكد من دفتر العيلة خصوصا مواضيع المزارع، لأنه الواحد كثير ناس بتعمل قصص ومصايب ويعني جرائم بهيك أماكن وما حد بيكون حاسس، لأنه ما حد بيكون متأكد من هوية الشخص اللي هو الذكر أو الأنثى. هاي الشغلات لازم كمان صح يركزوا عليها.
1: هلأ الضيف حكى شغلة كثير مهمة، حكى عن موضوع الرقابة. هم هلأ المزارع ما عليهم رقابة. يعني ما عندهم إشي، حتى إذا كانت مزرعتي مثلا بتسوى 100 دينار بالأجار. أوكي. أنا بدي أجرها ب 400 دينار، ما حد له دخل.
0: بالضبط.
1: هو عرض وطلب، إذا عجبك استعر استأجر، ما عجبك أنت حرة. وحتى حكى كمان إشي كتير مهم لين، حكى موضوع العربون مش أساسي. يعني هلا أغلب الاحتيال والنصب بيجي عن طريق العربون. ابعتي لي العربون وآخر إشي بتطلع فيش مزرعة أو مزرعة مش نفس الصور ببعت لنا إياها. بقول لك العربون مش شيء اساسي،
0: بس بحس من حق يعني صاحب المزرعه مثلا انه يعني
1: يحجز يومه.
0: يحجز يومه، لانه صح. في كتير ناس كمان بيعملوا مقالب برندا، يعني اذا بدنا نحسبها كمان مش على المزارع، على الصالونات، على اي مكان، بيكون يحكوا لك بدي احجز وفجاه بيختفي الاشخاص. طب ما انت هيك بتكون ضيعت له يومه كمان. فبحس هاي الشغله لازم تكون موجوده. أوكي. بس بحكم تكون مزرعه موثوقه،
1: مزرعه موثوقه ومش نص السعر.
0: صح.
1: يعني مبلغ رمزي بدنا نحجز نعطي عربون فيها، بس مو نص السعر. انا بدي استاجر ب 400 لازم احول لك 200 دينار. 200 دينار، طيب بلكي انت نصاب، يعني راحوا ال 200 دينار، يروح 50 دينار مش مشكله، بس مش 200 دينار.
0: تمشي تمشي 50 تمشي فعلا. طب شو رايك نعمل هيك مقارنه سريعه انا وياكي ما بين المزارع لفئه الشباب ولفئه البنات؟
1: يلا.
0: اوكي، اول شيء نبلش بالاكلات. شو بيعملوا البنات بوقت المزرعة بالأكل؟
1: ثبولة إشي أساسي. برجر ممكن على هيك على الفحم إذا بدي غلبوا حالهم، إذا ما بدي غلبوا حالهم بطلبوا وجبات من أي مطعم قريب.
0: بس بيعملوا أجواء كل إشي بتكون موجودة. البيكنيك كل إشي، يعني حتى الملح والفلفل الأسود موجود.
1: والموهيتو.
0: والموهيتو
1: لازم الموهيتو. والبطيخ هيك ترميها بالبركة.
0: البطيخ بالبركة. وأجواء الأظافر، إذا واحدة مش ضبط أظافرها بتحكي للتاني تصور عنها.
1: والفلامينجو.
0: الفلامينجو هاي تنزل معك.
1: هاي أساسي.
0: هاي بتاخد كرسيين ورا، اللي معها فلامينجو بالسيارة ما بتركب معها حدا
1: أبدا.
0: أوكي، رحلة فئة الشباب. شباب بحس بفضلوا يعملوا صاجيات دائما. أوكي، أو قليت بندورة مع صاجية إذا حبوا يوفروا، يعني إشي هيك فرع اللي هو البندورة الأشياء هاد وماترك، يعني مش سوري، يعني أي مشروب غازي هذا عملنا يلا فري. يعني وبيجيبوا اي شيء مثلا بيشربوا معه،
1: او حتى شاي
0: ماكسيمم. شاي شاي على شاي شاي
1: بيحبوا هيك بعد صح. الاكل عطول يحطوا شاي على الفحم.
0: بس ما عندهم مش اجواء البطيخ والكرز والموهيتو والقصص هاي، يعني
1: لا
0: بس هي الصاجية
1: يعني اذا كان اذا كان واحد رايق فيهم بيجيب له بطيخه.

0: يعني ما عمرك شفت حدا طالع بباص
1: على باص رحلة على العقبة على العقبة
0: ولا عمرك شفت طبلة بالباص؟
1: مش على المزرعة.
0: على المزرعة
1: عن جد؟
0: لأنه ما في مكان.
1: كيف تروح بنفس الباص؟
0: طبعا هلأ أقولك شغلة، إذا إحنا رحنا بسياراتنا على 8-9 بتعرف طريق البحر الميت والله مش كتير بيخوف شوي، فتمني منكون إيش مروحين لأنه إحنا بسياراتنا منخاف يعني نسوق بالليل بالطريق البحر، بتعرف طريق المزارع قدي صعبة بتكون
1: صح.
0: بس إذا كنا بالباص نقعد 11-12 عادي إنه معنا باص.
1: أوكي.
0: ما منهتم. أوكي. وغير هيك إحنا منكون تعبانين كتير يعني بالآخر المزرعة ومو قادرين نسوق، فلين نسوق كنا منصف صح. على طريق المطار وبروحنا الباص على طريق المطار ننزل نأخذ سيارتنا ونروح.
1: حبيت الفكرة، بس الفكرة عنا احنا كمان البنات رندا انه احنا عادي ممكن نطلع تنتين بالسيارة لو كنا حاجزين 20 واحدة.
0: شو تنتين؟ ستة.
1: ممكن يعني ممكن نطلع تنتين لأن كثير اوقات كنا نطلع تنتين، بس الشباب بتلاقي في جد 6-7 قاعدين
0: بتدبي بعده بتدبي 3-4
1: سيارة وقاعدين بحضن بعض وكل إشي، وإذا واحد بده يريح بوقف على جنب على الرصيف بس انه يحرك رجليه عشان بكون خلص كسر الدم اللي برجليه.
0: لأنه احنا اغلب يعني احنا كبنات صراحة احنا البنات هيك شوي متكتكين بموضوع المزارع، يعني بنكون نخطط لها قبل شهرين ثلاث على موضوع المزرعة انه ننزل المزرعة وطول الصيف نستنى نزلت هاي المزرعة، بس الشباب عادي قالوا احنا زي المزرعة تنزلوا بننزل يلا، ولا تخطيط ولا اشي، حتى بيشتروا شورت عن الطريق يعني. والله صارت هون بالشكر انت شفتيهم بس ديك المرة نزلوا على مزرعة كل ما هيك تروحوا على مزرعة يلا نشتري شورت على الطريق
1: يلا منيح بنشتري شورت. في شباب بعرف انا وصلتني اخبار انه اخوي بس ينزل مع اصحابه بيلبسوا نفس اللبسة يعني بنزلوا فيها زي ما هي، لو لابس بلوز وشورت بنزل بالبلوز والشورت.
0: بس احنا البنات لا يعني بتكلفنا اصلا روحة المزرعة من اظافر من اواعي من كذا أكتر من المزرعة نفسها.
1: صح صح.
0: وإحنا أصلاً يعني أكتر رقم ممكن نروح عليه يعني 15 بنت.
1: صح.
0: إذا كانت المزرعة كتير كبيرة.
1: صح. هم بعمل دوانية.
0: قديه ممكن الشباب ينزلوا العدد؟
1: ممكن 25 وبيخبوا يعني إذا دخل الحارس ممكن يخبوا منهم 9 على السطح عشان ما يعرفش إنه في حدا. بس في كمان شغلة. بحس بس مع هيك أنا دائماً بحكي حفلات الشباب ورحل الشباب والمزارع دائماً بتكون أحلى من قصص البنات، لأنه أحمي بدهم يتصوروا بدهم يصوروا في هالبركة عادي، بحكي لصاحبه صورني صورة من فوق صورني أنا لف وجهي ماكسيموم
0: عادي يمكن ما يتصوروا.
1: إحنا بنعمل كوافير جوا وشعر وميك اب وهيك وتحت الشجرة 3.5 ساعات بس عشان تاخدي صورة ولبس ألوان وقصص، لا هذاك إنه هو بلف وجهه وبتصور إنه شو هالشاب العضلنجي فاهمة كيف؟
0: يعني ممكن يعني ممكن يتصور هيك بالنظارة وحاط إيده على البركة يعني هاي ممكن يعني اكثر شيء
1: اجمعنا سنكست حبيبتي
0: يعني احنا بنات غير والله فعلا معك حق اني بهاي الشغله ان هم طلعاتهم احلى صح. لانها بتكون بدون فلاتر بدون فلاتر بيطلعوا طبيعتهم بيقعدوا بينبسطوا، حتى ممكن كتير منهم ما يعني كيف بدي اقول لك ضيعت من الكلمه
1: يا دائما بيكون في متعه، بعدين انا اصلا بستغرب كيف بيطلعوا عايشين من المزرعه، في منهم بتنطوا من الطابق الاول من الطابق الثاني
0: والله بنبسطوا يعني انا كنت بدي احكي انه ممكن كتير منهم ترى ما يتصور
1: صح
0: يعني
1: صح.
0: عادي ما عنده مشكله يروح وينبسط بدون تصوير ما عنده اي مشكله
1: صح.
0: وغير هيك حاضر من عيوني هاي قبل هاي غير هيك في شغلة الناس اللي بتنزلي معها على مزرعة يعني قديه انه الناس بيأثروا عليك، احنا البنات صراحة كل تنتين بيكونوا قاعدين بزاوية بيحكوا على التالتة
1: صح بيكون
0: واضحين بيحكوا نصحانة
1: يطلع كيف
0: شو اسمه زنخة مالها هيك شو جابها
1: اشمعنى احنا جبنا معجنات وجاي بصحون بلاستيك
0: ما قامت نظفت معنا غير هاي التنظيف هاي للآخر المزرعة ما قامت نظفت معنا مين فكري حالها احنا نشتغل عندها يعني هيك او هاي مثلا نزلت بعد ما احنا نزلنا جكر فينا احنا هيك البنات بس الشباب
1: صح
0: يا سلام الشباب بينزلوا زي ما حكيتي 35 واحد بينبسطوا كلهم مع بعض كلهم بيصرفوا مع بعض وبيحكوا مع بعض وبيكذبوا على بعض واللي قدام بعرف انه هو بيكذب بس مبسوط
1: مستمتع
0: اسمعي ال 35 في منهم 15 مدفعين
1: صح
0: وما هيك عارفين
1: واخر بس يجي بده يحاسبه اخر شيء لازم دفعت انا شو كنت اطلع كل واحد سدني الربع دفعتهم هذا مع اكل استاذ لا عن جد انا بحس الشباب ممكن بيركزوا على الحساب قد ما ممكن بنات بيركزوا بحس بنات بيركزوا اكثر
0: بنات بيركزوا اكثر
1: صراحه مع انه حتى لو شو ما كان وضعهم ممكن الشباب يكون وضعهم المادي تعبان اكثر بس ما بحسهم بيركزوا على هاي التفاصيل
0: احنا البنات فعليا اذا ما كان معنا 50 دينار زياده على موضوع الطلعه ما بنطلع هم بيكون معهم دينارين دينار ونص يطلع فيه نص دينار احتياط
1: بصراحة
0: فالشباب بيكون هم أروى بهذا الموضوع عكس البنات تماما ما بيحسبوها كتير
1: مليون بالمية حتى إذا بدنا نحكي كمان حكيت لنا عن شخصية البنات شخصية الشباب كمان بالمزرعة
0: ما بقدر
1: إنهم أنا بحس بتقسموا لأكثر من شخصية بيجيكي هذا الشاب اللي داخل يارد عضلاته هذا اللي بيطلعش من الجيم اللي مقضيها صدور جاج هيك بتخل بمشيش عادي بمشيش

0: هذه اي حديده بتشعبط عليها اي سور بعد يعمل لك عليها انه هو بيعرف يعني يطلع وبلشوا الشباب يعدوا له ويسحشوا له ايش هذا ابو خالد والله معدي من هالحكي
1: والله امورك ضابطه ضخمان
0: وهيك بس ياكل بيجي بياكل كل وجبات الموجودين لانه هو بيعرفش ياكل وجبه. الشاب الثاني اللي هو النسونجي سواء خاطب متزوج يعني في قصه جديده في حياته هذا بتلاقي ماخذ زاويه بتصور هيك بعمل هاي النظره انه هو الشاب اللي بيشحر هيك وبحط لك فلتر البروستد هذا انه بكون لونه ابيض ابيض شفاف بكون لونه بس على الأسود بيطلع
1: استخدم زيت زيتون
0: زيت زيتون شو كبير زيت زيتون النوع التالي اللي هذا المصعلك اللي هذا عنده سوء تغذية
1: هذا بيضحك
0: هذا بكون
1: بضحك فعليا اللي مصعلك بضحك
0: هذا بكون انت اذا بتخبطي فيه بصير معه هشاشة وينه مش موجود تقعد تدور عليه. أزنخ نوع البنط بالمسبح هذا
1: اللي كان شوي مليان
0: هذا فجأة بنط لك انت تكون تحكي عن سياسة ولا دنيا والعالم ومبسوط وفي عز الموضوع هي طلع شوفوا له هاي النطة طيب شوف النطة انت بالكوع بينزل. اما النوع الخامس هذا النوع الرايق اللي بتلاقيه قاعد على جنب حاطط ارجيلته جنبه ماسك تليفونه متمدد وبس هيك
1: اغاني اغاني
0: بيطلع هذا مايل شوي لجو البنات فهمتي كيف يعني هيك واذا حد بعلي الاغاني يا جماعه وطصت احنا جايين نسترخي يا جماعه حطينا ضحيه فعليا في حد بحط ضحيه في مزرعه
1: اللي هي فعلا نقلين اغاني البنات عكس اغاني الشباب تماما الاغاني الشباب بتحط هيك بتلاقيهم ملعين نار محمد عبده خالد عبد الرحمن عبادي الجوهر هيك ما
0: بتعرفين
1: اوكي البنات البنات
0: عمرو دياب
1: عمرو دياب
0: تامر حسني هاي فوهبي
1: مهرجانات مهرجانات هاي هيك يعني مهرجان مهرجان فيعني هو حتى انت اذا كنت بمزرعة جنبهم تعرفي هاي المزرعة فيها شباب او فيها بنات
0: صح صح صح من الريحة بسم الله ما شاء الله احنا ما شاء الله بس نحكي على اشي بخص المزارع تلت ساعة بدنا نحكي بنفس اللينك اغنية ما سمعت اتصال ناخذ اتصال صباح الخير
2: الو السلام الله عليكم
0: وعليكم السلام يعطيك الف عافيه كيفك يا استاذ علي
2: ما شاء الله عليك يطول عمرك ويرزقك انت والاستاذ رندا
1: الله يسعدك
0: شكرا شكرا لك كل
2: الله يحفظك اهاليك واولادك جاسد محمد والاستاذ ديار ربابة ربنا يرزقه من عالي السماء ويكافي شرف البني ادم
0: يا عيني هالادعيه الحلوه الصبح والله
2: الحمد لله رب العالمين خصص من واحد ضرير الحمد والشكر لله
0: الحمد لله الحمد لله
1: الله يعطيك الصحة يا ربي علي.
0: الصحة يا علي
2: علي الله يقويك أستاذ
0: نسألك سؤال أبداً. عمرك رحت هيك مزرعة
2: أنا بفضل رب العالمين الحمد لله رب العالمين بحياتي ما رحت على مزرعة نهائيا نهائيا أما أخواني خواتي زوجتي راحت مع جروب مع
0: طب ليه ما عمرك رحت يعني ما بتستمتع تروح ما بيجي عبالك تروح شو الفكرة يعني
2: والله أنا يعني كيف بدي احكي لك اياها ايش انه ما بستمتع لا انا بحب الطلعات وبحب القعده
0: يعني قصدي القعده المي
2: وارق العادي يعني ماشي ولكن يعني الظروف الماديه اولا
0: ايوه ايوه ايوه
2: الظروف الماديه مرات بقيت اخذ اروح مش على مزرعه استراحه اخذ اولادي مثلا زوج انا وزوجتي واولادي بعد الغداء يعني قريب المغرب زي هيك
0: ايوه
2: اخذ مطشش مثلا على استراحه
0: بس قديش بتغير النفسيه علي بس يعني تطلع هيك مكان وتغير جو انت بالعيله
2: والله والله كثير الواحد بيرتاح نفسي
0: صح صح صح اليوم بالمية علي
1: الله يديم عليك الصحه
2: يعني يعني الواحد بكون قاعد بكون كاسه القهوه بجنبه ارجيلته بجنبه مرة طلعت أنا ولدت يعني دون ما أطول عليك وطلعت أنا وعديل لي زي هيك على استراحة على استراحة وطولنا بالاستراحة يوميته والله العظيم تاع الاستراحة كحشت وكحش قابق بشتروا حتى نتذكر
0: هتطلع من راسنا مشان الله
2: والله
0: مش مشكلة مهمة مبسطة يا
2: حابة أطلب أغنية إذا سمحت بهديها لزوجتي وولادي
0: أكيد
2: إذا سمحتوا إذا موجود عندك أغنية يا نور عيني
0: يا نور عيني أبشر بأحلى أغنية بس بعد الفاصل أستاذ
2: إن شاء الله شكرا جزيلا لك وعلى استقبالك للتلفون
0: يا أهلا وسهلا فاصل
1: ومكملين
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر
4: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
3: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس عين اف ام معك بالصوت والصورة. هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: Hey man, you seem happy. What is going on?
2: I got named top performer at work.
1: No way. At Wuduh? That's big, man.
2: I know. It's so competitive. Everyone's at the top of their game. I've been picking up so much. I really feel like I know where I'm heading.
1: Wow, that is awesome. But balancing all of that?
2: Yeah, they actually helped me balance work and my classes. Focusing on my growth and skills never felt better. This will definitely open doors for me.
1: Sounds like you actually found your place.
2: Oh, I know I did. I'm ready for whatever comes next. It's a solid spot to be in.
3: At Wuduh, excellence is in every journey. As a Jordanian company specializing in operations management, Wuduh empowers talent and builds futures. Wuduh, where your future takes off.
4: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: يا مرحبا ويا اهلا وسهلا سعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم اليوم انا ورندا. رندا
1: نعم
0: احكي لي انت شو جمالك اليوم؟ انا اليوم ما تغزلت فيكي صراحه الصبح.
1: شكرا شكرا.
0: شو الحلاوه هاي؟ شو الجمال؟ ثانك يو. يعني كمان يعني ارحمي المتابعين والمستمعين والمذيعين استاذه
1: بعد ما عندكم يا عمي.
0: حبيبه قلبي يا رندا، كنا عم نحكي عن المزارع عبد الفاصل وعملنا المقارنه ما بين اللي هم الشباب والبنات. صحيح بس بالاخر بنحكي انه دائما خلوا في عندكم هيك اكتيفيتيز اخر الشهر، اخر الاسبوع، كل شهرين، كل ثلاثه لازم يكون في شغله حلوه شو ما كان الوضع المادي، شو ما كانت الأمور. لو كل يوم حوشنا نص مثلا، نحكي إذا كانت الأوضاع جدا سيئة، لو كل يوم واحد حوش شغلة عشان واحد يغير جو ينبسط يستمتع، ما بتتخيلوا قديش فعليا الشغلات الصغيرة هاي ممكن تحسن نفسيتكم. وبعدين بحكوا لك الجنة بدون ناس ما بتنداس، ونفس الإشي الرحل لما يكون مثلا في معك ناس كئيبين وسلبيين وبعلقوا على كل إشي رح يقلبوا لك الرحلة نكد. يعني في ناس تحكي لي ريحة اللحمة، ريحة الدجاج، ما بدي أشرب، ما بدي أكل، ما بدي أنام.
1: معك حالين، ودائما بنحكي الرحل مش بأماكنها بناسها.
0: صحيح.
1: ومش ضروري الواحد يطلع ويغير جو ويدفع مبالغ كتير هائلة، يعني عادي فنجان قهوة بأي مكان بالسيارة، حتى كمان شاورما يا لين، شاورما بتغير المزاج وبتغير المود. الواحد مهم يغير جو ويطلع من أجواء البيت يفصل عشان يشحن طاقة جديدة ويرجع بطاقة حلوة.
0: طاقة حلوة. صحيح.

0: سوقها بعقلك.
1: الله بيها كثير حماسة بالأغاني.
2: الماني ماني حتحلي مشاكلك. الماني ماني ما حدش حياكلك فعليا.
1: الماني ماني بتحل المشاكل دي.
2: آه طبعا.
1: صارت أجواء أجواء ريحة بضياء.
2: احنا كنا بنحكي الواحد يلم نص دينار كل يوم. دخلنا موضوع الماني محمد رمضان الله يرضى عليك. يعني بصراحة أنا مع هذا الموضوع. دائما بيحكوا لك إنه أنت مثلا تبكي مثلا وانت قاعده بفيلو قدام البحر
1: مو مشكله,
2: احسن ما تبكي وانت قاعده قدام حيطه مكتوب عليها احمد بحب ساره مثلا. يعني ما يعني مع هذا الحكي, بس بالاخر واحد الواحد لتشيك مزارعكم مثلا او ضبط خطك او تلاقي ممكن واحد اذا شاد حلو ممكن يكون سابب على الحيطه عادي, وانت كل يوم تصحى مسبه. فالله يجيب الفيل خير استاذه.
1: امين امين.
2: وشو اسمه, هلا احنا خلصنا مهرجانات, هلا في اغنيه رومانسيه بعد الحكي اللي بدي احكي, لانه في داخله موضوع دراما استاذ
1: دراما. طب اسمع خلينا نسالهم سؤال.
2: شو السؤال؟
1: بس حدا يقول لك الله يجوزك أو الله يجوزك, بتدعي عليه بتدعي له؟
2: متى بدنا نفرح فيك؟ أنا بديش أكتفح
1: هلأ فعليا. هلا بس حكيت لإبراهيم الله يجوزك وحتى تزعل.
2: لا أنكد, أنا حسيته اختفى أصلا, اختفى اختفى من المكان. يعني الله يجوز
1: الله يجوزك يعني.
2: بنضم لشلة إبراهيم هلأ, بطلع من الاستوديو كله.
1: يزن الله يجوزك.
2: احنا قضيناها هلأ دعاوي. الله
1: يزن حاب الموضوع.
2: شوفي بحس انه بخصوص موضوع الزواج لازم يكونوا شخصيات مختلفين.
1: ليه؟
2: يعني ما بحس انه اذا هي وراي وهي رايقه ممكن يكون في انسجام, لازم يكون في حد هيك اكشن في الموضوع.
1: احنا البنات دراما اكثر,
2: احنا بنموت في دراما. مشكله ما بيفهموا هاي القصص رندا. يعني احنا بنعمل دراما بس هم بفكرونا نكدين, بكون عاملين مصيبه. يا الله ما انكدك.
1: شو مشكلتنا؟
2: شو مشكلتنا؟
1: اقول لك شو مشكلتنا. احنا بنغلط نفس الاغلاط أكثر من مرة,
2: كل مرة بننصدم
1: وكل مرة بنعطي ردة فعل غير.
2: أوكي.
1: ويعني ما بنتعلم من أغلاطنا, هاي مشكلة البنات.
2: صح.
1: بس إذا الشاب غلط غلطة اسمعي مستحيل رح يكررها.
2: الشاب بيجيب حد تاني عشان يعلم غلطه. عشان يأكد له.
1: فعليا البنات هيك مشكلتنا, إحنا بنغلط الأغلاط مثلا وبنرجع نغلطها كل يوم. مثلا أعطيكي مثال.
2: يلا
1: نحكي لازم نروح على الجيم عشان نتمرن. ضلنا نحكي نروح على الجيم عشان نتمرن. ما بنروح على الجيم.
2: صح.
1: ناكل اكل صحي عشان صحتنا.
2: ما بناكل
1: اكل صحي عشان
2: صحتنا. ننام بدري عشان وجهنا خرب.
1: ما بننام بكير. ناخذ فيتامين عشان يعني نقوي حالنا ونقوي جسمنا. ما بناخذ فيتامين.
2: بدي ارجع ابعث له عشان اعجبه له. اي حبيبي صباح الخير. كل إشي بيصير بالعكس. سات صباحكم, شو بدكم تعملوا؟ هي هيك الدنيا. بس تعرف هاي الشغله بحكوا لك, هاي الشغله مربوطه. يعني بحكوا لك في دراسه بتحكي بعلم النفس عن هذا الموضوع, انه دائما الناس بتعيش بعقليه التسويف. ليش؟ لانهم بيكونوا كتير حابين الشغله, الادرينالين عندهم مرتفع بخصوص هاي الشغله, بس لما يجوا تطبقوها على ارض الواقع لو مره مرتين بحسوا انه الجهد كبير وانه حياتهم كانت اريح قبل, فبيحكوا لا خلص. فبفضلوا انه هاي الشغله هاي الشغله. عشان هيك ليش دائما احنا بنحسد الاشخاص اللي عندها اراده؟ يعني انا ممكن احجز بين احد احسرتم
1: راحت,
2: ممكن احسد بنت جد احكي طب هاي كيف كل يوم بتصحى بتروح على الجيم مو بتاكل صحي وبتتمشى قالوا, وبتشوف قدامها طبخات زاكي زاكي وبتحكي انا ما باكل. بحس الموضوع كثير صعب والله, انه هذا اختبار
1: والله صعب.
2: اذا انت بتقدري تعملي هيك معناته انت اي شيء في العالم
1: انت قويه. بدنا نحيي البنات
2: معدي يا حبيبتي
1: فعليا. احنا كل يوم الصبح بنصحى يا جماعه بنحكي خلص اخر يوم سهر. ما بدنا نسهر ليلا ونصحى مسطلين وتعبانين وما بننام منيح وبشرتنا تعبانه.
2: صحيح.
1: وامورنا كلها تعبانه. حتى الواحد بس يكون نعسان ما عنده طاقه لاي شيء يعمله محى كل يوم نسهر.
2: بس معلومه حلوه منك فتحت السهر, وانا بموت في الدراسات.
1: تفضل
2: لعبه الدراسات.
1: انا ببلش هي بتكمل
2: الدراسات تشير.
1: يلا تفضل.
2: الا انه بحكوا لك الناس اللي بتفضل السهر اكثر وبتحب طول الليل تضلها سهرانه, هذول بيكون عندهم فكر ابداعي جدا اعلى. في ناس بحكوا لك السهر غير صحي, ولكن الدراسات بتحكي انه السهر ممكن يكون صحي اكثر بكثير من انك تنام بدري, لانه خصوصا بهاي الفتره بيكون الارق اقل, الهواء انظف والجو اروق. فانت تفكيرك افكارك زي ما بيحكوا الاشياء اللي انت حاب تسويها او الافكار اللي بتحس انها صعبه ممكن انك تخلصها. عشان هيك اغلب الناس بتحب احيانا تقرا كتب بالليل. يعني انا امبارح والله مسكت كتاب كان نفسي اقراه, قرات اول صفحه ثاني صفحه ثالث صفحه, بيحكوا فيه عن واحده عايشه بالمانيا. فانا ما فهمت, حاولت اني اربط المواضيع ببعض ما فهمت, سكرت الكتاب. فمتى بده يصير عندنا هاي الاراده الحلوه؟ صح. بدي اخبرهم انه بعد الفاصل احنا هلا راح يكون في معنا ضيف لحتى نحكي بهذا الموضوع اكثر عن الحاله النفسيه للشباب هلا فعليا رندا,
1: والجيل الجديد.
2: الجيل الجديد. بس اسمح لي باغنيه وبطير. يعني
1: خلينا نطير
2: خلينا نطير.

0: بيت الفرحة.
1: صراحة معاكي حق 100%، بغض النظر انه ضياء ما حط لك اغنية وبطير، بس بعد هذا الكلام الصغير اللي نحكيه بده يحط لك اغنية وبطير.
2: اوكي،
1: لا بنعمل انقلاب عليك يا ضياء لو سمحت.
2: لا حي والله ما في منه ضياء حرام.
1: هلا عن جد دي معاكي حق بهاي الدراسة، فعليا احنا الافكار المنيحة بتجينا متى؟ قبل بس نحط راسنا على المخدة. بتحسي حالك فكرتي بكل تفاصيل الشغل، البيت، الترتيب، حتى ممكن ترتبي يومك تاني يوم بالليل وانتي نايمة تقولي انا بدي اعمل 1 2 3 4. ففعليا الليل او السهر شوية وقت رواء، تحسي مثلا يعني انا كأنا الاولاد بيناموا في الليل، تحسي حالك انك انتي روقتي، بقدر اشتغل براحتي، برتب يومي، برتب شغلي. فهاي التفاصيل صراحة معك حق فيها
2: مليون بالمئة. بس احنا كمان بعيد
1: بنحكي كمان شغلة اللي يعني بعد اذنك،
2: ما شاء الله،
1: انه السهر مضر بالصحة.
2: إلا السهر يا جماعة،
1: السهر فعليا مضر بالصحة وبتعب البشرة وبعطينا ما بعطينا طاقة حلوة. يعني احنا مش مع السهر بس
2: والله
1: يعني...
2: احيانا السهر حلو يا رندا. اعرف مع مين تحكي بالليل تصحى الصبح مرتاح ولا لا؟ حط لي اغنيتي خلص، احنا حكينا اعطينا النصائح
1: للاساتذه
2: الكرام.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
2: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس،

0: يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم باخر ربع ساعه من برنامجنا لليوم. اليوم عندنا ضيف جدا مميز، رح يكون معنا الاستاذ محمد ابو الفيلات، مدرب ومستشار في علم نفس الاعمال والسلوك البشري. يسعد صباحك.
1: يا اهلا وسهلا. كيف انا أمورك؟ مبسوط اني معكم صراحه.
0: والله واحنا اكثر،
1: لاني بعتز بهاي بهالمكان لانه بعرف كيف طلع وكيف اجا، وانا كثير فخور بانه شوي عم تغيروا الشكل الاعلامي، يعني عم بصير أكثر أقرب للناس.
0: شكرا لك. يعني إحنا بنحاول نركز على الأشياء اللي بتخص خصوصا الشباب حاليا. يعني كنا لسه عم نناقش أنا ورندا قبل شوي، الشباب هلأ كتير عم بيشكوا من مشاكل إنه إحنا مثلا نصحى بدنا نغير يومنا، بدنا نبلش بشغلة جديدة، نروح على الجيم، ناكل صحي، نغير البيئة إلى آخره. كتير يعني بيكون في أفكار ببالك أنت حابة تغيرها، بتكتشف إنه أنت مش قادر تبلش. فممكن ان هذا سؤالي لك اليوم، كيف ممكن الواحد يبلش عن جد، مش يضل بس الموضوع كفكره براسه؟
1: بتعرفي المشكله لين انه كل شيء عم نعمله هلا عم بيطلعنا من فكره انه احنا بشر. يعني اليوم بعالم الاي اي وبعالم السرعه والمعلومات وهي القصص، صرنا عن جد اليوم عم نروح على مكان انه احنا الطبيعي احيانا نكون مش عارفين نخطط للاشياء اللي بدنا نعملها. الطبيعي اليوم انه نخطط لإشي وما يزبط. الطبيعي اليوم انه انا اكون بدي اعمل شغله بس برضه ما تزبط. الفكره اليوم انه صار في كم هائل ولود على العقل، وخصوصا بعالم مقارنات واشياء كتير، صار في لود انه لا لازم دائما نطلع صح، لازم دائما الامور تزبط، وصار في انه ستيبس اليوم لازم انا اعملها عشان اطلع هيك. ليتس بي اونست، ممكن انا بصراحه بحس انه هاي الخطوات فعليا صعب انا اليوم احكيها لانه لكل شخص حتختلف.
0: صحيح.
1: اليوم بعتبر انه اللي ضيعنا بالزمن الماضي اللي هو الشموليه بالمعلومه. يعني اليوم المعلومه بتنعطى بشموليه، ولكن يمكن لإلك غير لإلي. صح. الناس صارت تاخذ هاي المعلومه وتطبقها، ولكن يمكن انا حالتي غير حاله الشخص الثاني.
0: صح، مليون بالمية. وحتى انت ذكرت هلا المقارنات، وانا بحس المقارنات ممكن تدمر اي شيء، سواء نفسيه الشخص، علاقته مع الشخص الموجود في حياته. ليش الى الان عم بنعيش بمقارنات باشياء خصوصا انا بحسها غير واقعيه؟ يعني اذا بدنا نربط الموضوع بالسوشيال ميديا. صح. فهي اشياء غير واقعيه. انت شو رايك بالموضوع؟
1: بتعرفي لين، لانه شوي احنا المقارنات موجوده وما بنقدر نعيش بدون مقارنات.
0: صح.
1: بس المشكله كم المقارنات صار هائل، واليوم صرنا عم نقارن بشيء يمكن حنحكي عنه اكثر بالانترفيو. في اليوم شيء بنسميه possibility وprobability، اللي هي امكانيه حدوث الإشي واحتمال حدوثه.
0: أوكي.
1: اليوم احنا اليوم لما عم نطلع على السوشيال ميديا وعم نقارن، فاحنا عم نطلع على ايش؟ عم نطلع عن امكانيه الشخص، عم بورجيك امكانياته الاستثنائيه، ولكن ننسى موضوع الاحتماليه. صح. انا احتماليه اني اقدر اعمل زي هذا الشخص او شو صار معه، واذا الإشي مناسب لإلي اصلا هو ممكن تكون اقل. فكثره المقارنات وكثره الانسبيريشن وكثره الناس اللي بتطلع بتقول لك لازم تعمل كذا عشان تكون ناجح، صار الانسان محطوط بفريم اكثر من ما هو بشر. يعني فعليا بزمن الاي اي، الاي اي بده يصير فعليا زي الانسان، والانسان عم بيتحول ليصير روبوت. يعني هي صارت عكس
0: الدنيا، عم تختلف
1: 100%. يعني هي اختلفت.
0: وعم بشوف هلا كمان، يعني اذا بتلاحظ انا بفتح انستغرام بلاقي كل الريلز، اذا بدك تصحى مبسوط بدك ترتب غرفتك، واذا بدك تعمل لازم تكون ايجابي. لما تيجي تطبق هاي الاشياء حتى لو كانت نفسيتك سيئه، بتكتشف انه نفس ما هي نفسيتك.
1: الدين هي بتفرق انه احنا اليوم عم نعالج الاعراض المشكله وليس جذورها. وهي المشكله انه احنا اليوم عم نعالج السيمبتومز والاعراض تبعت المشكله، فبتسكت شوي، يعني بتسكت اسبوع اسبوعين لانه عم ناخذ دوز اوف موتيفيشن، عم ناخذ جرعه تحفيز. فالطبيعي اليوم انه نحس انه مشيت امورها بعدين رجعنا. معالجه الجذور كثير اعمق، وللاسف للاسف بعالمنا وبالشموليه هاي اللي عم تكون موجوده، لم يطلع حدا ويحكي لي مثلا اصحى الصبح واعمل 1 2 3. طيب سوري، انا اذا عندي كيس كثير صعبه، كيف انا حقدر تاني يوم اصحى واكتب مثلا انا بخير او انا
0: صح، انا مبسوط، انا اموري
1: طبعا تمام. احنا بنلجأ للسي بي تي والعلاج السلوكي المعرفي، الكل طبعا مع احترامي انا مش دكتور، ولكن الكل اليوم نستعمل هاي الاساليب لنساعد الناس، بنعملهم كوتشنج، بس فعليا بدنا نطلع على كل كيس لحال.
0: ايش هو عفوا العلاج السلوكي المعرفي؟
1: يعني اليوم احنا اذا في شخص عم بيعاني من اي مشكله، في انواع اليوم في العلاج. الكوتشنج بيركز على العلاج السلوكي، لانه انت بتعرفي موضوع الادويه والموضوع التشخيص هذا مختص بالطب وله تراخيص معينه. فاليوم اذا عم نحكي عن سلوكي، اليوم بدي اعالج حدا سلوكيا، في ميثودز بتكون موجوده ونظريات احنا بنشتغل عليها. اليوم النظريه لا يمكن تكون مناسبه للجميع.
0: صح.
1: يعني اليوم انا بدي اطلع شو وضع لين، شو حجم المشكلة اللي عندها؟ طبيعي اليوم إذا حجم المشكلة قليل، طبيعي إني أقدر أعطيها أشياء تحفزها أكتر. شو التارجت تبعها؟
0: كل شخص مختلف. يعني حتى بيحكوا إذا كان شخص مثلا عنده وجع البطن مثلا، معروف إنه عند كل شخص عنده نفس الأعراض، بس طلع بالطب معروف إنه كل شخص بيكون عنده نفس الأعراض بس طريقة التعامل الجسم معها مختلف. ما في حد بالعالم تخيل نفس التاني.
1: صح.
0: بس إذا هلا عم نحكي عن علاج السلوك، أنت بتحكي لي إنه إحنا بنعالج السلوك قبل ما نعالج الشخص مثلا بأدوية، لأنه هذا إشي بمجال الطبي. بس هلا عم بلاحظ كتير خصوصا بجيل الشباب كتير عم بلج يلجأوا لموضوع المسكنات، مضادات الاكتئاب، الأشياء اللي لأنه الضغط الهائل عم بيصير على على على الشباب خصوصا بسبب الوعي الزيادة هلأ بهاي الفترة عم يسوي لهم كتير مشاكل. هل بتشوف إنه هذا الوعي الزيادة ممكن يكون تأثيره سلبي أكتر من إيجابي، ولا شو رأيك؟
1: بالتنتين يعني حسب كيف عم ناخد هذا الوعي، ولكن بزمننا الحالي عم بيكون نوعا ما سلبي لأنه في وفرة معلومات خرافية وإحنا قادرين اليوم لين نوصل لأي معلومة بسرعة. بس المشكلة المعنى من المعلومة ما عم بيوصلنا. ليه؟ لأنه إحنا اليوم زي ما قلت لك عم نعالج إيش بالآخر الأعراض. يعني إحنا اليوم أي مشكلة عم تصير معنا عم نعالج أعراضها، ولكن شو جذورها؟ يعني أنا ممكن اليوم أكون عم بصحى الصبح عندي مشكلة أو عم بحس باكتئاب زي ما حكينا. طب شو جذور هذا الاكتئاب؟ الإنسان دائما ما بيقدر يوصل للجذور لأنه بيحاول يعطي أشياء تحفزه شوي، لأنه هيك العقل بيشتغل. العقل اليوم وخصوصا حكينا بإمكانية حدوث الإشي واحتماليته. اليوم إذا أنا بدنا نحكي بدي أنجح، صحيت أنا قلت هل أنا اليوم بقدر أنجح؟ أنا اليوم كمدرب بقدر أنجح؟ إمكانية إني أنجح قديه؟ ممكنة صح؟
0: يعني صحيح، لأنه أنت عم تعطي لحالك تحفيز أصلا
1: 100%. إيش احتمالية إنه هذا النجاح يكون موجود اليوم؟
0: 50%
1: مثلا. exactly. ممكن يكون 50، ممكن يكون 70. لازم أروح أكتر على قدي احتماليته، شو أنا، شو الطرق المطلوبة لأوصل للإشي.
0: قصدك إنه أكون حط حالي باحتمالية إنه ممكن إشي يفشل وممكن إشي ينجح، بس أنا أكون بنفسيت إنه أنا بدي أنجح
1: وبدي أفهم شو الخطوات، وبدي أفهم الاحتمالية هاي عايش تشتغل. دائما الإنسان اللي بتعرض لخيبات أمل بيكون بيشتغل بس على الإمكانية يلي هو بقدر أنجح بقدر أنجح. والمشكلة إنه العقل مرات بيلخبط بشغلة وبيفكر فيها بعقل بطريقة غير منطقية. لما بنيجي بنقول مثلا اليوم بدي أنجح، بفكر بالاحتمال إنه موجود بإمكانيته، ولكن لما بطلع على الاحتمال إيش بشوف؟ إنه لا أنا ما بقدر، احتماليته مثلا كتير قليلة. وايل إذا فشل بلاقي إنه فشلت، بصير يحط الأسباب وبصير ما بده ضمانات اصلا على فشله، وبصير دائما عم بسرع بالموضوع لانه طبيعه العقل ايش بيعمل، بضخم الامور.
0: صح
1: سو احنا اليوم الفكره اذا اي حدا عن جد بده حل، فهو مرات ما في حل، مرات بدنا نتكيف على الاشياء الموجوده ونحاول نطلع شوي باخف الاضرار. كيف بدي اطلع باخف الاضرار لين؟ بس هي عن جد هاي الميثود، اني انا اليوم اشوف احتماليه الاشي. يعني انا كلين اليوم انا بشوف لين بتطلع على السوشيال ميديا وهي مذيعه اليوم. انا حاب اصير مذيع. شو امكانيه اني اصير مذيع؟ ممكن
0: صح؟
1: بس شو الاحتمالية؟
0: صحيح. أوكي أنا هلأ بلشت أفهم موضوع الإمكانية والاحتمالية.
1: 100% يمكن تكون احتمالية إني أنا ما عندي سوشيال سكيلز صح بقدر أشتغل عليها. يمكن تكون الاحتمالية لا أنا مثلا غير مناسب لهاي الشغلة. بس إحنا المشكلة بناخد الأولى ومنعيش الأحلام
0: صح،
1: والتانية المشكلة لأنه التنتين مرتبطين ببعض. الأولى عشان تعملي أمل وخياراتك بالحياة، والتانية عشان إيش تعملي تكوني واقعية.
0: صحيح. ما هاي المشكلة ما بين الواحد لما بده يكون واقعي وبين أحلام اللي براسه. بس حكينا كمان عن موضوع خيبات الأمل. يعني كتير ناس مثلا بيكون عندها توقعاتها زيادة، عشان هي دائما بيحكوا خلي توقعاتك معقولة بأي إشي في الحياة. توقعات الزيادة بحس أحيانا بتخرب أي إشي في بالك، خصوصا أنا بتكون متأكد من هذا الموضوع. بس الناس مثلا اللي بتدخل مثلا مجال معين بحياتها بتكون توقعاتها كتير عالية، وفجأة بتلاقي إنه توقعاتها بقت بالفشل، كيف ممكن تتعامل مع حالها أو كيف ممكن تتعامل بهذا الظرف؟
1: ترجع للي حكينا، شو بتعمل؟
0: بتقيم. تحكي ليش الاحتمالية؟
1: طبعا بدها تقيم. طبعا هي هون الفكرة، بدي أقيم إيش ممكن. أوكي يعني أنا بدي أعرف شو ممكن وأقيم شو المرجح يصير وبناء عليه أنا أتصرف. اليوم بدي أحكي لك شغلة، ما في قاعدة ثابتة يعني اليوم كنا بنقول ما تحط توقعات للناس لأنه بخيب أملك. طب سوري إذا أنا بني آدم طبيعي أنا أتوقع من لين اليوم، إذا هي مثلا صديقتي أنه أتوقع أنه تساعدني إذا صار معي إشي. هذا الطبيعي. فكرة الشمولية بأنه بيطلع حدا على ريل بيقولك ما تتوقع إشي من حدا. لأنه اليوم طب أنا أنت ما علمتني كيف أتعامل مع هذا الموضوع، أنت علمتني to avoid it. يعني علمتني أنسى الموضوع.
0: أنسى الموضوع ما أحله ما أدور على حل.
1: بس مش صح. مش صح. أو اللي بيطلع بيقول لك خليك لحالك أحسن لك. هي مش هون. أنت اليوم أنا دائما كنت أحكي الشخص الشاطر واللي بده يساعد الناس لازم ينقلهم من وعي لوعي تاني. مش اليوم يلغي الأشياء عشان يطلع منها من المشكلة، أو يقول لك مثلا ما تقعد مع الناس. اليوم ما بقدر أقعد بدون ناس.
0: صح.
1: هاي حقيقة.
0: أنا عم بتزيد هاي نظرية التوحد كمان اللي عم بتصير، إنه أنا كتير عم بشوف في كتير ناس عم بيشجعوا موضوع إنه اختصر الأصحاب، اختصر الناس، اختصر إنه يكون فيها حتى علاقة جدية في حياتك، لأنه أنت هيك بختار راحة بالك.
1: كيف هيك؟
0: نظرية العنوسة كمان عم بتزيد بسبب هاي القصص. لأنه صارت الناس عندها فكرة إنه فعليا الشخص أي شخص بيدخل حياته هو عبارة عن زيادة مشاكل مش حل لأي مشكلة في حياته.
1: صح.
0: طب بتحس إنه خصوصا هلأ الشباب مثلا نحكي من عمر 25 لعمر 35 اللي هو عمر اللي بيكون جاهز للزواج، شو ممكن تكون الأسباب النفسية اللي عم بتصير حواليه اللي عم بتخليه واقف مكانه؟ أنا مثلا ما بدي أعمل خطوة جديدة بحياتي أو خطوة جدية بحياتي.
1: طبعا اكيد الوضع المادي والمعيشي هذا اول شيء. خلينا نروح شوي كثرة الخيارات وسهولتها ووفرة المعلومات. يعني اليوم صار هو اذا بده يختار الشخص اللي بحبه فعليا بطل يختار الشخص هو. صار ايش بينزل عن سوشيال ميديا انه لازم الشخص يكون كذا. انت اليوم هلا بتفتحي السوشيال ميديا بتلاقي مواصفات الشخص اللي انت بدك تتجوزيه مش انت بتحدديها.
0: صح, السوشيال ميديا بتحددها
1: 100%. السوشيال ميديا بتحددها. فما تتوقعي اليوم انه تكوني متاكده من قرارك اذا ما اشتغلتي على جذور هذا القرار. يعني انا اليوم عن جد اكون عارف انه ما في إشي عن جد كامل. الفكره انه كلنا اليوم نبحث عن كمال ولكن هو غير موجود.
0: صحيح.
1: يعني اليوم عن جد اذا انا بدي ارتبط بشخص او بدي اتزوج لازم افهم ليه بدي اتزوج. هل انا جاهز للزواج؟ هل اليوم الزواج هل اليوم فكره دبانه عم تساعدني
0: دبانه
1: عن جد؟ هل اليوم انا عن جد اتجوز لانه اهلي طلبوا مني اتجوز ولا انا عن جد مقتنع؟
0: ولا انا مقتنع بالفكره.
1: لانه احكي لك شغله, قد ما الانسان حاول يكابر ويمشي بالاخر في وقت من الاوقات حيبطل عنده هاي الطاقه, حيرجع لاصله.
0: صحيح صحيح معك حق. يعني خصوصا هاي هذا ممكن بدها حلقه كامله احنا بدنا نحكي هذا الموضوع. هذا له شيء ثاني. بس هلا انا حتى عم بلاحظ انه الناس اللي عم بتدور على الكمال باشخاص معين هي اصلا في عندها مشاكل وعندها نواقص بكتير قصص, بتحاول انها تعبي فراغ معين عن طريق ناس تانية. وانا بشوف كتير ناس بتكون ضحايا بسبب هاي الشغلات. بس اذا بدنا نروح نترك الجانب العاطفي هلا ممكن نرجع لجيل الشباب. عم بحس انه انا هدخل موضوع تاني نهائيا فجهز حالك.
1: اوكي,
0: الاي اي هلا وزي ما بنحكي فرص العمل عم بتقل كتير. الوضع الاقتصادي عم بيكون شوي تعبان والاي اي عم بياخد شغل بعض الناس تقريبا لانه عم بيسهل هاي الظروف. هل في طريقه معينه انه مثلا الجيل الجديد يقدر يواكب هذا التطور بطريقه صح بدون ما ياثر على نفسيته؟
1: المهم ما ياخذ الموضوع بشكل سلبي لانه اليوم بده يتكيف زي ما قلت لك. ما في حل يشيل الاي اي. اليوم الاي موجود وحيزيد. انا المطلوب مني ازيد السوشيال سكيلز تبعتي. يعني اليوم اسال سؤال, اذا انا عم بشتغل بشركه ايش الاشي اللي بده يكون موجود عندي ما يخلي صاحب الشركه يستغني عني؟ اليوم الاي ممكن يساعدني كتير. يعني انا اليوم كمدرب اليوم اذا كنت اخذ بسلايدز اسبوع صار ياخذ معي يوم, فصرت انا قادر اركز على الكونتنت وعلى طريقه الالقاء وكيف اوصل المعلومه بطريقه افضل.
0: صحيح.
1: اليوم المطلوب اليوم الانسان اللي التغى لا ارادي. اليوم لما طلع الانترنت حتى زمان قبل سنين برضو في اشغال التغت. اليوم الاي اي وطفرته, انا بدل ما اعادي الاي اي اعرف استخدمه بطريقه صح. الطبيعي اليوم انه يريحني بالتفكير. ما حنقدر نشيل هذا الاشي. خلينا نكون رياليستيك. اليوم اذا بيطلع حدا بيقول لك طريقه التعامل مع الاي اي انه انت ما تستعمله, ما بزبط. يعني بالجامعة حيستخدم.
0: صح.
1: يعني احنا كنا عم نحكي يمكن بمنتدى تواصل وكتير انبسطت بكم المعلومات اللي كان موجود, كان بترتيب من أسست ولي العهد. الانتباه كان على انه عن جد بالمستقبل ممكن تلتغى الجامعة.
0: صح.
1: الاربع سنين يعني يصير في طريقة تانية انه اليوم يكون المدة اقل. ممكن اليوم الاي اي يصير عم يعتمد عليه اكتر. اليوم تطبيق سند لقدام برضه حيدخل عليه الاي اي. هذا اللي كنا عم نحكي بالمنتدى. سو احنا داخلين على زمن اذا ما حنقدر نواكب هذا الاشي ونشتغل على السوشيال سكيلز تبعتنا. يعني انا اليوم يكون عندي اشي كشخص عارف اتعامل فيه وعارف احكي مع الناس وعارف كيف اقيم الامور ويكون عندي ايموشنال انتليجنس عالي.
0: صح.
1: صعب كتير لانه السكيلز صارت موجوده.
0: حتى اتوقع بنفس هذا المنتدى كان عم بيحكي عن نقطه معينه انه ما في دكتور الاي اي بياخد شغله, في دكتور بيقدر يواكب هذا التطور.
1: صح. صح.
0: وبنفس الوقت انه يخلي الاي اي هو يساعده بشغله. 100%. وهذا الشغله اللي بتخلي الواحد مثلا يواكب الجيل الجديد. طب يعني ممكن ننهيها للاسف انه الوقت احنا انا سريع وانت
1: مشكلة سريع. هذا هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الموضوع كثير
0: بده كثير حكي.
1: اسمعي لين, انا عندي ميثود بشغلي وبكل شيء. هي اسمها ذا روتس ميثود اللي هي الجذور. يعني انا شخص مش كتير بهمني الأعراض, أنا بهمني أروح ديب شوي. يمكن عن جد بدنا حلقة
0: كاملة ديب. ساعتين
1: عن جد
0: حالكم لحلقة ديب إن شاء الله
1: عن جد.
0: طب أستاذ محمد, هيك ممكن نسمع منك كنصيحة أخيرة لكل حد عم بسمعنا, ممكن مثل قرأته في حياتك, شغلة سمعتها, نصيحة من شخص تاني غيرت حياتك بطريقة هيك مختلفة, أو نصيحة منك مش ضروري.
1: بتعرفي يمكن الإشي اللي خلاني, يمكن أنا كنت أحكي إنه وعي زاد قبل سنتين. يعني أنا لقيت محمد قبل سنتين تقريبا ثلاث سنين. فعليا لما عن جد عرفت شو معنى وجودي مش أنا شو بعمل. يعني اليوم إذا بنسأل أي حدا بقول لك what do you do, شو بتشتغل أو شو بتعمل. 100%. بس فعليا عن جد مين أنت؟
0: صح.
1: لما عن جد اجيت دورت ولقيت شو معنى وجودي. عشان هيك بكل قصص السابقة سواء كانت بالرسل وكذا كان عندهم اليوم رسالة. احنا اليوم كمان لازم عن جد يكون في عندي رسالة. اليوم اذا عندي رسالة ايش ما يصير معاي ديورينج هالرحلة او هالطريق حشوفه طبيعي واعرف اتعامل معه لانه انا عندي رسالة واشي اعلى معنى من اي اشي عم بصير. فاذا انا فهمت اليوم شو معنى وجودي وعن جد ليه انا موجود يعني ليه أنا موجود بهاي الدنيا وشو بدي أعمل؟ هل هدفي أساعد الناس؟ هل هدفي كذا؟ ما حقعد أطلع اليوم إذا ساعدت شخص وفلمني مثلا أو ما كان تمام معي فأنا خلص بدي أبطل منيح.
0: صح.
1: مستحيل. اليوم كل إنسان عنده رسالة لازم يكملها، بس المشكلة يلاقيها.
0: صحيح مليون.
1: فنصيحتي اقعدوا مع حالكم، نصيحتي روحوا على الجذور وعلى الروس تبعتكم، اعرفوا جذور المشاكل. والرحلة مش سهلة، رحلة كتير صعبة، صعب الإنسان يواجه حاله، صعب الإنسان يواجه المشاكل اللي تراكمت من سنين ويواجهها.
0: صحيح مليون بالمئة. أول 100 سنة صعبة، بعدين بتمشي.
1: بعدين بتمشي.
0: شكرا كتير لك أستاذ محمد.
1: Thank you. Thank you. Thank you.
0: يسعد صباحك.
1: Thank you. الجو بده إياك والمود على كيفك بخريط.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمن العام يوضح حيثيات حادثة الأشرفية ويحذر من تضليل الرأي العام ونشر معلومات وأخبار عارية من الصحة. شهيد جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة حاروف بالنبطية جنوبي لبنان. ودفاع المدني اللبناني يعلن عن أضرار بمركزه في بلدة كفرسير بالنبطية إثر استهدافه بغارة إسرائيلية. الجيش اللبناني يؤكد إصابة جنديين نتيجة استهدافهما بمسيرة إسرائيلية بالنبطية جنوبي لبنان. الكنيسة الإسرائيلي يقر مشروع قانون حل نفسه تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة بعد اقتراح قدمته أحزاب الائتلاف اليمني الحاكم. الرئيس الأمريكي يتوقع اتفاقا مع إيران خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. الجمعية العامة للأمم المتحدة تختار اليوم رئيسا للدورة 81 لها ليخلف الألمانية أنالينا بيربوك.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن من أرض

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
2: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
3: عيش السهولة، عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة.

0: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
1: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
0: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع. عيني على عين
2: لنعيش حال علي جرال تعصف في ريا حلوة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمن العام يوضح حيثيات حادثة الأشرفية ويحذر من تضليل الرأي العام ونشر معلومات وأخبار عارية من الصحة. شهيد جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة حاروف بالنبطية جنوبي لبنان. ودفاع المدني اللبناني يعلن عن أضرار بمركزه في بلدة كفرسير بالنبطية إثر استهدافه بغارة إسرائيلية. الجيش اللبناني يؤكد إصابة جنديين نتيجة استهدافهما بمسيرة إسرائيلية بالنبطية جنوبي لبنان. الكنيسة الإسرائيلي يقر مشروع قانون حل نفسه تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة بعد اقتراح قدمته أحزاب الائتلاف اليمني الحاكم. الرئيس الأمريكي يتوقع اتفاقا مع إيران خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.

حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في الدين وأن تعلمنا التأويل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين. بفضل الله انتهينا بموسم كامل تقريبا سنة ونحن نتدارس فقه العبادات، وهو الجزء الأول من أجزاء الفقه الإسلامي، حتى انتهينا بفضل الله مع موسم الحج من أحكام الحج والأسئلة والمسائل اللي بتهمنا يعني مسلمين وخاصة المستمعين. بنرحب مرة أخرى بفضيلة الشيخ موسى الزعاتر، الدكتور موسى مفتي جنوب عمان. حياكم الله يا سيدي.
2: حياكم الله يا سيدي.
1: الله يكرمك ويبارك فيك وسيدي. أهمية أنه الإنسان والمسلم يكون متفقه في دينه ويعرف المسائل الدينية حتى يعرف يتعبد المولى سبحانه وتعالى.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن في حديث صحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا العلم كما بيّن عليه الصلاة والسلام هو ميراث النبوة، حيث أن الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت وارث نبوة، الذي يتعلم العلم الشرعي أو أي علم يوصله إلى الله سبحانه وتعالى. يعني قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أكثركم خشية لله سبحانه وتعالى هم العلماء. أي علم، طبعا علم الشريعة هو أفضل العلوم، لكن أي علم يوصلك إلى الله، هو طب، هندسة، فيزياء، أي علم يوصلك إلى الله هذا علم نافع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا إيش دلال على أن العلم علم عظيم، هذا ميراث النبوة. أنت حينما تتعلم، هكذا خذ الأمور بهذا المعنى، أنت حينما تتعلم العلم الشرعي أنت تارث عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء ورثت الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثت الأنبياء. فأنت حينما تلتقي في أهل العلم أنت تلتقي حقيقة بوارث من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. في أحسن من هذا الأمر؟ يعني أنك تلتقي بوارث من ميراث النبي.
1: خطر في بالي أنه كل واحد يرث له حصة معينة، يعني الثلث، السدس، الربع، النصف، لكن الوارث المحمد اللي بيورث يعني يرث العلم والفضل والأخلاق، هذا شو ما بده وشو ما بيقدر ياخذ، يعني شو ما بيقدر يحصل من الميراث يرث له ذلك.
2: ولذلك إذا سمحت لي دكتور، يعني السلف الصالح كانوا حريصين على العلم والعلماء. سيدنا الإمام إبراهيم بن أدهم هو أحد العباد الزهاد، يعني كان في بداية عمره يعني كان يعني رجل صاحب ثراء وترك الدنيا، كان يعني في الوزارة وصاحب منصب، فترك كل هذا الأمر والتحق بالعلم والعلماء. فضاق الحال به، يعني يوما من الأيام يعني وصل إلى درجة شديدة من العوز والفقر وكذا. فيوم من الأيام طالب من طلابه أراد السفر إلى مصر، فقال له: اذهب، إذا ذهبت إلى مصر، كانوا عادتهم يعني أنه يتفقد العلماء أول شيء بيجوا، كيف كانوا يحترموا العلماء، يعني أول ما يصل البلد الذي سافر إليها يسأل عن العالم الفلاني ويلتمس منه الدعاء. فقال له: اذهب عند شيخي، هو علمني، اذهب عند شيخي فلان وقل له إبراهيم بن أدهم يهديك السلام ويقول لك أن تدعو له.

0: الغلام قال الدنيا في قلب إبراهيم بدهم الدنيا عندك
1: أنت قصر وخدم وحشم هذاك معوش
0: تجلس في بيتك هذا البيت وتقول أن اللهم أخرج الدنيا من قلبه. فقال أمين أمن على دعائه وذهب. فلما رجع إلى العراق كانت أيضا من عوائدهم أن يذهبون إلى مشايخهم ليلتمسون منهم الدعاء والبركة. فلما ذهب دخل عند الشيخ فقال له هل ذهبت عند شيخي نفذت الوصية ولا لا؟ قال له يا شيخ هذا كذا, يعني أراد أن يذكر يعني معايبه أنه عنده شيء من المال وكذا. فقال له هل دعا لي؟ قال نعم. قال ماذا قال؟ قال اللهم أخرج الدنيا من قلبه. قال فبكى إبراهيم. قالوا تبكي يا شيخ الدنيا مش عندك أنت, يعني مصطلع معاصر طفران ما عندك شيء, يعني الدنيا عنده. قال لا, هم هؤلاء الناس لأنهم قريبين من الله سبحانه وتعالى أخرج الله الدنيا من قلوبهم ووضعها في أيديهم فملكوا الدنيا, أما نحن لأن تعلقنا فيها أخرجها الله سبحانه وتعالى من أيدينا ووضعها في قلوبنا فتعلقنا بها. إذا لا, إذا أردت الدنيا والآخرة عليك بالعلم. العلم سيدي كما قال الإمام الشافعي يرفع الله به أقوام ويضع به آخرون.
1: سبحان الله. حتى سيدي وانت بتحكي اتذكرت شيء ويعني خطر في بالي شيء, قديش كان الأب والأم حريصين لما يجي يدعو يقول اللهم أني أسألك ولدا عالما. كم من العلماء اللي بنعرفهم كان ثمر دعوة والده أنه يكون عالم ويقدم شيء لنفسه وينفع أمته ويخدم دينه. يعني حتى مثلا الإمام الجزري رحمه الله لما ذهب والده للحج قال اللهم أني أسألك ولدا عالما, وكان الإمام الجزري. الإمام الغزالي كان والده نفس الشيء يروح على دروس العلم ولما يسمع العلم ولذة العلم يعرف شو الخير اللي فوته بسبب انشغاله في عمله وانهماكه فيه. فشو يقول اللهم أني, لما يروح مجلس فقه يقول اللهم أني أسألك ولدا فقيها, يروح مجلس زهد وورع وتزكية يقول اللهم أني أسألك ولدا ورعا. فسبحان الله لما كبروا كان الإمام محمد الغزالي والإمام أحمد الغزالي أخوه. فأهمية اليوم لما نربي أبنائنا يعني نسمعهم وندعوهم ونوجههم, خاصة احنا اليوم في مقبلين على العطلة الصيفية, كويس نوجه الأبناء نحو المراكز القرآنية نحو المراكز اللي بتعلم شيء من أمور الدنيا. يعني لما يطلع الولد ويكون الله أوجب عليه الصلاة الآن يكون بيعرف أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام, لأنه يعني للأسف من فزعة الناس في بعض الأسئلة البسيطة تستدل أنه للأسف الناس اليوم ما تحمل شيء من العلم الشرعي.
0: وإذا سمحت لي سيدي يعني ولا قطعان بحديثك أنه هذا نقطة مهمة جدا لابد من التركيز عليها. يعني حتى هذا يعني هذا الخلق أو هذا السلوك سلوك الاهتمام بالعلم والتربية, لأنه القضية مش بس قضية علم, لابد من التربية مع العلم. يعني أنا إيش بدي فيك أنت حافظ لي المطولات وليس عندك أخلاق؟
1: صحيح.
0: هذا يؤذيني.
1: صحيح.
0: أما ما عندك علم بس عندك أخلاق أنت لا تضر, بالعكس أنت تنفع. فلذلك كيف إذا اجتمع الأمرين, يعني هذا خير على خير. فكانت هذه من عادات الملوك والأمراء والوزراء في قديم الزمان أنهم يبعثون أولادهم إلى المربين والمشايخ ليعلمونهم. لذلك هذا العلم الذي نتعلمه يعني علم عظيم. لذلك نحن إذا تركنا الأولاد بلا تربية بلا توجيه بلا موجه سيخرج الولد عنده أفكار منحرفة, سيتوجه الولد إلى الألعاب الإلكترونية, سيتوجه إلى السوشيال ميديا بشكل عام, إلى هذا العالم الافتراضي لا مربي ولا رقيب ولا حسيب, سينحرف الولد. صحيح. سيوصل في النهاية إلى الانحراف الفكري. يعني إحنا مش بس عندنا انحراف يعني أخلاقي, عندنا انحراف فكري يتطرف هذا الولد لغياب المربي الحقيقي. من الذي يتلقفه؟ تتلقفه
1: جماعة السوشيال ميديا التافهين.
0: نعم. فعلى أي صعيد كان صعيد, سواء كان الصعيد الإسلامي يعني من حيث أنه يعني التزم ممكن أن يصل إلى أفكار منحرفة أو متطرفة يعني, وهذا ليس ببعيد عنا. يعني قضية التكفير الآخر ويعني نعت الآخر بالكفر هذا انحراف, هذا عنده انحراف فكري أو إلى أقصى اليسار اللي هو الانحلال الأخلاقي. يعني يخرج ويشاهد المهرجانات الخليعة والتي لا ترضي الله سبحانه وتعالى والتي لا تمثل المجتمع المسلم والمجتمع الأردني تحديدا.
1: صحيح.
0: يعني هذا من الذي سيوجه هذا؟

0: الطفل في النهاية سيوجهه هذه الانحرافات. فلذلك قضية الشيخ المربي أو قضية المعلم هذا شيء من الأشياء المهمة جدا. فلذلك سبحان الله حتى في عندنا في وزارة اسمها وزارة التربية والتعليم، ما حكوا التعليم والتربية، لأن التربية أخي الكريم هذا يعني في بيته، في بيته يتربى، إذا ما عنده تربية في بيته بده يجي لا رح يحصل تربية ولا رح يحصل تعليم. فإذا إيش المشكلة الأخلاقية اللي إحنا بنواجهها؟ في عنا مشكلة حقيقة، يعني لابد من الرجوع للعلم والعلماء والدين حتى الله سبحانه وتعالى ينير طريق هذه الأمة العظيمة.
1: والقضية المهمة سيدي قبل ما نطلع الفاصل الأول، قضية
0: إحنا اقتصاد اليوم بستخدم
1: والله مهمة جدا، قضية احترام العلماء وعدم إسقاط القدوات.
0: نعم.
1: اليوم للأسف بتلاقي واحد مثلا شيخ من المشايخ المعتبرين، يعني أنا لما دائرة الإفتاء مثلا تصدر مفتي ويكون مفتي لمحافظة وكذا ويطلع له فيديو، أو حتى شيخ يعني معلوم مكانته ووزنه في العالم الإسلامي ويتكلم في مسألة، بتلاقي واحد مش لأنه هو عارف المسألة ولا أنه فاهم فيها بس لأنها ما وافقت هواه صار يسب على الشيخ أو يتكلم عنه بطريقة يعني لا تليق أنك بتتكلم. إحنا ما إحنا مش لذات الشخص، إحنا لتقديس العلم والدين. يعني مثلا واحد يطلع يتكلم فرضا بمسألة الدخان، حكم التدخين، لأنه مثلا هو مدخن بيعجبهوش مثلا الحكم اللي حكى فيه الشيخ، بتلاقيه بيسقط فيه أو بيتكلم فيه. واحد حكى في حديث، الحديث لا يلائم هواه وتطلباته وتطلعاته، بتلاقيه يسقط حتى الحديث. يعني بتكلم بيقول لك إيش هاي الخرافات اللي أنتوا بتجيبوا لنا إياها، أنتوا مش لاقين في الدين غير هيك. بتلاقي واحد بيحكي في مسائل الصلاة مثلا أحكام الصلاة، بيقول هسا أنتوا حليتوا كل القضايا وجايين تحكي في أحكام الطهارة. فقضية إسقاط القدوات هاي يعني من أسوأ القضايا اللي بدنا نعيش فيها. وعلى النقيض بتشوف بتلاقي واحد تافه أو واحدة تافهة على السوشيال ميديا طلعت بفيديو ينافي الحياة، ينافي الأدب، يخالف الشريعة، بتلاقي عليه تفاعل يعني بالملايين.
0: للأسف للأسف الشديد هذا سيدي، يعني ما يعني حقيقة نحن نوجه رسالة من هذا المنبر، هذا الأخ الذي يعلق بأي تعليق، يعني سواء كان الشخص الذي أمامه يعني يمثل جهة معينة أو يمثل شخصه، يعني قبل أن تكتب شيء على الفيسبوك أو على أي يعني وسيلة من وسائل هذه التواصل، تذكر أخي، تذكر أنك ستسأل أمام الله، ستكتب شهادتهم ويسألون، ستسأل عن كل شيء أنت كتبته. هل ستلقى الله سبحانه وتعالى وأنت على هذا الحال؟ الإمام الشافعي رحمه الله كان يتدارس هو وتلميذ له يعني بعض المسائل الفقهية، فذكر كلمة لا تليق الذي كان أمام الشيخ الشافعي، فقال له اكس ألفاظك لا تخرجها عارية.
1: الله.
0: يا رجل يعني هم يراقبون الله سبحانه وتعالى ونحن نراقب هل سيحصل هذا التعليق على ترند أو على
1: سيد النقد البناء والرد مقبول. المؤدب مقبول. لكن إنك ترد بشكل يعني يعني يعني مش عارف اسأل، بتعرف انقد نقد بناء لكن تسيء، انت ما أسأت لذات الشخص. إذا كان طبعا عالم، إذا كان لابس طقية وعمامة وكذا هذا يمثل دين، فأنت لما ترد عليه زي هيك ويشوف الشباب الناشئة كيف تعليقك أنت على هذا العالم، إيش القيمة اللي بدي حصلها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يعلمنا ويؤدبنا خاصة مع علماء الدين، زي ما يعني اتفضلت سيدي يعني كيف كان لا يحط رحاله قبل ما يروح على العالم يسلم عليه ويعني يطلب منه الدعاء. خلينا نطلع فاصل سيدي ونرجع للمعاملات الإسلامية والفلوس.
0: بسم الله.
1: نطلع فاصل ونرجع.
2: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري، نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
6: Hey man, you seem happy. What is going on?
7: I got named top performer at work.
6: No way. At Wuduh? That's big, man.
7: I know. It's so competitive. Everyone's at the top of their game. I've been picking up so much. I really feel like I know where I'm heading.
6: Wow, that is awesome. But balancing all of that?
7: Yeah, they actually helped me balance work and my classes. Focusing on my growth and skills never felt better. This will definitely open doors for me.
6: Sounds like you actually found your place.
7: Oh, I know I did. I'm ready for whatever comes next. It's a solid spot to be in.
8: At Wuduh, excellence is in every journey. As a Jordanian company specializing in operations management, Wuduh empowers talent and builds futures. Wuduh, where your future takes off.

0: ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، وإن شاء الله نبدأ في قسم آخر من قسم الفقه الإسلامي. سيدي، إحنا يعني الفقهاء سبحان الله لما أجوا يرتبوا الفقه الإسلامي رتبوه عبارة عن أجزاء، وبدأوا بالفقه اللي هو أحكام الطهارة والصلاة اللي هو العبادات بيسموه، وبعدين انتقلوا إلى المعاملات. شو تصنيفات الفقهاء بالنسبة للفقه، وليش اختاروا هذا الترتيب؟
2: الشافعية لما قسموا كتبهم الفقهية قسموها إلى أربعة أرباع. الربع الأول اللي هو ربع العبادات، قالوا لماذا هذا الربع؟ قال لأنه يتعلق بالآخرة، لأنه يعني حق الله سبحانه وتعالى مقدم على حق الإنسان في هذه الحالة، لأنك أنت ستعود إلى الله، فبدأوا به لأنه يتعلق في أمور الآخرة. ثم الربع الثاني الذي هو ربع المعاملات. يعني قالوا إذا صلح أمر الآخرة لابد من إصلاح أمر الدنيا، لأن الإنسان ليس بمعزل عن المعاملات بينه وبين الناس، فلذلك جاءوا بهذا الربع الآن فقدموه، لأن هذا الأمر يعني يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى ترتيب أمور وأحكام، فقدموه على الأربع التي بعده. ثم بعد ذلك جاءوا بربع الأحوال الشخصية يسمى في زماننا
1: فقه الأسرة.
2: نعم، فقه الأسرة، هذا
1: اللي فيه زواج وطلاق
2: وحضانة
1: وهكذا، صداق ونفقة.
2: نعم، ثم بعد ذلك ربع العقوبات أو الجنايات نحن نسميها، يعني إذا أخطأ ما هو العقوبة التي تترتب عليه إذا أخطأ. فلذلك بدأوا بهذا الترتيب، وهذا الترتيب حقيقة يعني يعطيك تصور مدى أهمية هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال في الحديث المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، يعني يخالطهم يعني إذن في معاملات بينه وبينه، يعني هناك أحيانا تكون بيوع، هناك إيجارة، هناك يعني على سبيل المثال رهن وهكذا، سنتعرف عليها إن شاء الله في الحلقات القادمة. لكن هذا الأمر مهم جدا، لأنه الإنسان يعني لا يعيش
1: لوحده. الإنسان كان اجتماعي بقوله
2: بطبيعته ويحب هذا الأمر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لذلك نعم، لابد أن يعني نتعرف على هذه الأحكام، أحكام مهمة جدا حقيقة. ومعظم مشاكل الناس في المعاملات، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه لما تولى القضاء في المدينة ولاه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه القاضي، قال في المدينة كان سيدنا عمر، فقال يا أبا بكر بعد عام يعني من التولية، تولية المنصب هذا العظيم، جاء له عمر لأبي بكر رضي الله عنه، قال يا سيدنا عمر، يا أبو بكر، قال يا أبا بكر اعزلني، لا أريد البقاء في القضاء. قال هل قصرنا معك؟ هل يعني بدر منا شيء؟ قال لا يا أمير المؤمنين، يعني أنت ما قصرت، خليفة رسول الله سيدنا أبو بكر ما قصرت معي، لكن وليتني القضاء على قوم عرف كل واحد منهم الحق الذي له فأدى، وعرف الواجب الذي عليه فأخذه ولم يزد، هؤلاء لا يحتاجون إلى قضاء. قضاء ليش؟ لحل المنازعات. طب ناس ما عندهم منازعات، يعني
1: ناس عارفة حقوقها وواجباتها، أيوة،
2: لكن المجتمع بطبيعته يحتاج بيحتاج، لأنه لا يخلو مجتمع من الخلافات. حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حصلت يعني شيء، يعني حصلت مشاكل في المجتمع،
1: والنبي حل،
2: والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه تعرض عليه الصلاة والسلام لمثل هذه الأمور.
1: كيف الصحابة اللي اعترضت طريق الجدار تبع بستان ونخلة لأحد الصحابة؟
2: نعم،
1: فذهب إله، شو قال له؟ قال له شو رأيك، إما تبيع عندي النخلة أو بدي أشيلها يعني أعمل بستان. فرفض، لا بده يتنازل ولا بده يبيعها. فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال له شو رأيك تعطيها لجارك وإلك بدالها نخلة في الجنة. فقال له يا رسول الله بدي إياها. فإجا سيدنا رضي الله عنه أبو الدحداح،
2: نعم أبو الدحداح صحيح،
1: وأبدله 500 نخلة. قال يا رسول الله هي أعطيته 500 نخلة بيكون إلي نخلة في الجنة؟
2: الله.
1: قال له بلى. فشوف، قال ربح البيع. ف يعني لابد أن يكون في بعض يعني المشاكل أو صلى الله عليه وسلم.
2: لك سيدي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث الصحابة على ذلك، حتى الصحابة كانوا يزهدون في هذا الأمر، لكن كان موجود، يعني حينما جاءوا ورتبوا الأمور المالية، الأمور المالية أمور عظيمة جدا. لذلك سيدنا عمر حكم أو يعني جعل من دلائل معرفة الشخص التعامل معه بالمال. فقال يوم من الأيام: من يعرف فلان؟ بده يسأل عن فلان. سيدنا عمر قال: رجل من الناس يصلي في المسجد، أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. قال له: هل رافقته في سفر؟ قال: لا، السفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، بدك تعرف واحد سافر معه شوف كيف وضعه. قال: هل جاورته؟ لأنه الجار يعرف. قال: لا. قال: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ لأنه متى بتعرف الإنسان عامله
1: بس يتعامله تأخذ منه ويأخذ منك الدين ويدينك تعطيه ويعطيك.
2: قال: لا. قال: لعلك رأيته يصلي في المسجد. قال: نعم. قال: لست بالذي تعرفه، أنت ما بتعرفه، بدك تعرف فلان، بدك تعامله،
1: بدك خلطته في إحدى هاي الثلاث. أيوة.
2: فلذلك سبحان الله سيدنا عمر عدها من أسباب الدرهم والدينار، يعني حقيقة
1: تكشف عن
2: تكشف عن أخلاق الأخلاق حقيقة. هذا المال يعني لابد من يعني نعرف الأحوال التي
1: قديش في سيدي واحد بيجيب الدائم بقول لك والله إني محتاج وعطيني مثلا 100 دينار، وإنت بتيجي تأخذ هاي 100 دينار مش من ساعة، يعني أنت بتيجي تعطيهن من إشي أنت كنت مخطط تنفقهن فيه، بيقول لك الأسبوع الجاي الأسبوع اللي بعده بتروح يمكن سنة ويمكن بعدين يفكر أبصر يسدها ولا لا. يعني في من الأشخاص أنا بعرفه داين واحد وبعدين قال له روح بلط البحر ملكاش عندي شيء.
2: المستعان. هذا من الأمثال التي تضرب في زماننا للأسف. بقول لك إذا بدك تداين حدا، إذا بدك تخسر حدا داينه.
1: سبحان الله.
2: يعني حتى خلص يعني تنقطع. لكن ليس هكذا حقيقة. الإسلام أعظم من ذلك، والاقتصاد الإسلامي أعظم من ذلك بكثير. لكن الإسلام حينما جاء ونظم هذه الأمور لأنه دين واقع يتعامل مع الواقع، يعني ليس بمعزل الإسلام دكتورنا، ليس فقط في محراب المساجد. لن تقوم لهذه الأمة قائمة حتى ينتقل الإسلام من محراب المسجد إلى محراب الحياة. نحن يعني الله سبحانه وتعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت. خروج القضية خروج من المسجد إلى الحياة إلى العالم. لابد لنا أن يعني ننشر هذا الدين بشكل صحيح. ولذلك الاقتصاد الإسلامي عالج كثير من القضايا التي كانت موجودة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. وأول هذه المشاكل كان الربا، يعني من المشاكل التي يعني عالجها الإسلام قضية الربا. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء ووجد قومه يتعاملون بالربا. فلذلك هذه المشكلة التي جاء الإسلام بحلها يعني حلت يعني قضايا كثيرة. والآن مشاكل الناس في كثير من الأحيان وكثير من الحالات تعود إلى الربا. صحيح. اسأله هل أخذت قرض ربوي؟ بيحكي لك أخذت. بتلاقي سبب تعاسته ودماره،
1: حياته دمرت يعني اجتماعيا وماليا.
2: يعني هم يعني قال العلماء قال: فأذنوا بحرب من الله. يعني
1: مين بيقدر يوقف
2: الله أكبر
1: في كفة أخرى
2: الله أكبر مقابل الله. فقال السادة العلماء في التفسير عند قول الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قالوا: أي أنه ترفع عنه عناية الله سبحانه وتعالى. يعني مسكين حقيقة الذي يدخل في هذا الباب. بقول لك يلا يا شيخ ما هو هيذاني وهيذاني.
1: بقول لك كل الناس بتتعامل.
2: نعم نعم.
1: بدنا نروح سيدي على موضوع الربا، بس بدي قبلها ما أنك أنت حكيت في نظام مالي إسلامي وجاء بحلول. إحنا عندنا 3 أنظمة مالية في العالم، اللي هي الرأسمالية والاشتراكية والنظام المالي الإسلامي. إحنا النظام المالي الإسلامي شو بيميز هذا النظام عن باقي الأنظمة؟
2: يعني حقيقة دكتور يعني المقارنة بين النظام الإسلامي وغيره من الأنظمة يعني أمر حقيقة غير مقبول. لماذا؟ لأن هذه الأنظمة التي استحدثها هم البشر، يعني إن تقوم حرية الفرد على يعني على تملكه لأي شيء، وخرجوا بشعارات يعني تعارض الفطرة وتعارض حتى منطق العدل. دعه يعمل دعه يمر، ما إلك علاقة فيه، إن شاء الله يصنع
1: يحتكر
2: ما إلك ما إلك فيه. يعني أنا حر، بقول لك أنا حر بدي أعمل اللي بدي إياه وبدي أصنع السلاح، وإنت ما إلك عندي إنك تعترض، وبدي أبيع السلاح في وقت الحروب وبدي أعمل مجازر، ما إلك عندي. فدعه يعمل دعه يمر ما إلكش فيه. وفي أنظمة ثانية
1: هذا النظام اللي رأس ما
2: نعم خلص يعني الفرد يتقدم
1: الحرية الكاملة للفرد يعمل شو ما بده ما حتى لو كان
2: نعم ليس
1: يعني يغلب مصلحته على مصلحة إن شاء الله العالم
2: نعم ما إلك علاقة فيه. فأنا بدي أشتغل وفق مش أنا صاحب المال أنا حر فيه يتعارض مع الفطرة. صحيح أنك لك حق أنت فردي لكن إذا تعارض هذا الحق الفردي مع
1: الجماعة
2: مع مصلحة المجتمع لا مش بكيفك. يعني سيدنا عمر وهذا يذكر يعني حقيقة سيدنا عمر حصل خلاف بين شخصين يعني الصحابة محمد بن مسلم ومحمد بن الضحاك رضي الله عنهم يعني كلاهما من الصحابة بس واحد في عنده أرض حبيسة. شو يعني أرض حبيسة؟ أرض محشورة لا يصل إليها الماء ولا الخدمات يعني في لغتنا المعاصرة إلا من أرضه. فيعني محمد بن الضحاك قال لا أسمح لك بالمرور ما بديش أخليك تمر من أرضي. قال له ليش؟ قال له هيك حر
1: أرضي وأنا
2: فذهب إلى سيدنا عمر الله يرضى عنه كان أمير المؤمنين قال هيك صار معي يا سيدنا عمر بدوش يعني أمر يعني أرض يعني حق الارتفاق هذا حقي طب بدي أنا أسقي أرضي من وين فيش غير من هان. نادى سيدنا عمر بده يفهم سيدنا عمر بده يفهم قال له هل حصل؟ بده يتأكد ليكون الأول مش صادق
1: بالدعية.
2: قال نعم. قال هل أرضه حبيسة يعني ما بتمر إلا من أرضك؟ قال له نعم. قال لماذا لا تسمح له بالمرور؟ قال أرضي يعني بالمصطلح
1: يعني
2: بديش خليمه أنا حر. شو قال له عمر كلمته المشهورة والله لتمرن ولو على بطنك.
1: الله.
2: مش بكيفك هذا حق إلك صح شخصي لكن في مصلحة عامة تقدم. فلذلك مثل هذه الأنظمة حقيقة هي يعني لا يقارن الإسلام فيها الإسلام لأنه دين رباني دين الله سبحانه وتعالى شرع هذا الإسلام وشرع له من الأنظمة ما تحمي وجوده وما تمنع من تغول فئة على فئة. فعندنا مصلحة فردية نعم لكن في عندنا مصلحة جماعية ولذلك جاء الإسلام بنظام مستقل نظام رباني. هذا النظام نظام اقتصادي يعني يقوم على كثير من العوامل ويقوم على كثير من الشروط. وإذا لمست أنت ونظرت في الاقتصاد الإسلامي تجد أحيانا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن بعض أنواع البيوع رغم أنها يعني جائزة بيع جائز أن تبيع لكن أحيانا قد يصبح البيع
1: لأنه يضر بالجماعة
2: حرام. نعم الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبع أحدكم على بيع أخيه. قالوا لماذا؟ يعني أنت الآن عارض بضاعة والثاني ذاك عارض بضاعة والبائع الأول اتفق مع شخص ليشتري فرحت أنت من خلف الكواليس قلت له تعال أنا ببيعك إياه بأرخص فأنت بعت على بيع أخيك. قالوا لماذا كان النهي؟ حتى لا تصبح هناك ضغائن بينك وبين أخوك المسلم يعني بتحقد عليه بالعربي
1: يعني في جانب أخلاقي في المعاملات المالية
2: وبشدة
1: الإسلامية.
2: يظهر بشدة يعني أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبع حاضر لباد. شو قصة هذا الحديث؟ الحاضر يعني اللي سكنوا المدينة يعني الحضر يعني يسمونه والبادي اللي هو في البادي يعني قال لا يبع حاضر لباد النبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ قال لأنه هذا أهل البادية حينما يأتون إلى المدينة في بضائعهم لا يعرفون السعر لا يعرفون سعر البضاعة. فكأن النبي يريد أن يقول لك دعه يتنور ويدخل إلى السوق ويعرف سعر السلعة كم بعد ذلك بسعر في السعر حتى لا تغبنه.
1: أيوة هو ببيع بالسعر المناسب سعر السوق يعني
2: وبعدين بعض الناس بيسموا لك يا مصطلح هذا والله شطارة شو الشطارة؟ هذه بالشطارة يا أخي الكريم هذه أنت عملت إيه؟ أنت عملت شيء منهي عنه.
1: زي سيدي في حديث تلقي الركبان هذا كمان إله قصة مش هي؟
2: نعم
1: هاي من البيوع اللي حرمها النبي.
2: نعم هو تلقي يعني؟ الركبان يعني مثلا تأتي قافلة من بلد ما هذه القافلة محملة بالبضائع فأنت مش تروح على المينة تشتريها تقول يلا أنا بشتري لك إياها خليه يتعرف على سعر السلعة والسوق كم شو وضع يعني حتى لا ترفع السعر في النهاية على المستهلك
1: لأنه إذا تلقى في الطريق
2: نعم
1: واشترى منه يعني في ناس هاي بيحتكر هي الاحتكار
2: نعم
1: بيجيب كل السلع وبيحتكرها عنده وبالتالي بيرفع السعر
2: شوف هذا بيع يعني نعم المآلات أو مقاصد البيوع يعني حقيقة لها اعتبار. ففي مثل هذه الحالات يعني النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يعني شرع مثل هذه البيع مع أنه بيع حلال يعني أنت بتبيعه وبتشتري في بضاعة وفي سعر وفي ثمن بس قال لك لا في كمان شيء آخر اللي هو إيش اللي هو أن لا تقصد بهذا البيع الإضرار بالمجتمع. أنت لما تفوت وتشتري هالبضاعة فيعني كيف أنك أنت بتخدع وبتغش الناس يعني في فيما بعد يعني بترفع السعر وبتدخل. الرجل الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد كان مبسط بتمر ومطرت عليه وأجى هذا يعني الشخص يعني مبسط يعني ما قصد الغش. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وضع يده أو قلب البضاعة عليه الصلاة والسلام طلعت يده الشريفة مبلولة يعني شيء بلل. فقال له النبي ما هذا يعني مبلول؟ التمر لما يكون مبلول بيوزن
1: زيادة.
2: فقال يا رسول الله مسته السماء يعني مطرت عليه مش قصدي. قال هلا بينت. فشوف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم يعني مش أي واحد بيدخل السوق. لابد لنا أن نتعلم الأحكام، أحكام المبيع، أحكام الشراء، أحكام الإجارة، أحكام الرهن، أحكام الضمان، وهكذا. هذه كلها يعني نظام إسلامي مستقل.
1: يعني سيدي يعني سبحان الله يعني نظام المال الإسلامي كأنه نظام أعطى للفرد الحرية الكاملة بالتصرف، لكن متى بتنتهي الحرية؟ لما تعرض المجتمع أو الآخرين لضرر، سواء كان بزيادة السعر، سواء كان باحتكار السلعة، أي ضرر كان، لا هانا أنت حريتك بتنتهي، لأنه تقدم حرية الجماعة على الآخرين.
2: نعم.
1: ولا ينفك النظام الأخلاقي عن المعاملات المالية الإسلامية. يعني هي شيء أساسي، ركن من أركان المعاملة، إنه يكون في هاي المعاملة جانب أخلاقي يتعامل فيه الآخرين. بس تذكر قصة الإمام أبو حنيفة لما طبعا هو كان تاجر.
2: نعم.
1: وكان يعني بتاجر في الملابس، لما جاب ثوب فيه عيب.
2: نعم.
1: لكن هذا العيب خفي يعني مش ظاهر، فأعطى الثوب للعامل عنده وقال له هذا الثوب فيه عيب، فإذا بعت فبين العيب.
2: يا الله.
1: فباعوا هذا. نعم. الرجل بدون ما يبين العيب. فلما لف على المحلات تبعته مرة ثانية ما أبو حنيفة، قال له شو عملت في الثوب؟ قال له والله بعته. قال له هل بينت العيب؟ قال له والله نسيت ما بينتش. فأنفق كل المال اللي انباع في هذا اليوم في سبيل الله سبحانه وتعالى.
2: الله.
1: عشان ما يكون إيش ظلم أو غش إنسان. فهاي أهمية الأخلاق سيدي في التعاملات.
2: شوف ما أحلى الأخلاق حقيقة لما توضع في كل العلوم في كل المجالات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الرفق ما وضع في شيء إلا زانه وما نزع منه إلا شانه. لذلك الإنسان حينما يكون رفيق في تجارته ويكون يعني رفيق مع أهل بيته ويكون رفيق في حياته في عمله في شغله، الأخلاق يعني تبني ولا تهدم. الأخلاق الإنسان يتميز فيها حقيقة. حتى لو أنك رأيت إنسان مش مسلم ولكن عنده أخلاق يزينه هذا أمام عينك يعني. فلذلك ما بالك لو كان مسلم هذا الذي عنده أخلاق. فيروى في كتب الفقه يعني أن تجار القماش كانوا سبب في إسلام كثير من الشعوب الذين سافروا إليهم. فكانوا يعني تصرف غريب لبعض التجار أنهم يربطون أفواه الإبل، يعني بحطوا على فم الجمل شيء من الحبال. فاستغربوا من هذا السلوك، انتوا ليش بتربطوا افواه الابل؟ غريبه، خليها تاكل. فلما اتوا سالوهم انتوا ليش بتعملوا هيك؟ ليش بتخلوا الجمال هاي ما تاكل؟ فقالوا هذه الارض ليست ارضنا، احنا جايين ضيوف ولا يجوز لدوابنا ان تاكل من ارضكم حتى تاذنون لنا. فكان سبب في اسلام كثير من الناس بسبب الاخلاق، أخلاق التاجر.
1: أكبر دولة مسلمة اليوم
2: للأسف الشديد سيدي، يعني في بعض الناس إذا تعاملوا مع يعني مع غير المسلم يجيزون لأنفسهم الخداع والغش في هذا الأمر. رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التاجر الصدوق، يعني الذي لا ينفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني في درجة النبي قال في درجة الشهداء والصديقين. لماذا؟ لأنه يوصل رسالة في النهاية، أنت صاحب رسالة. إذا أنت يعني كمسلم أو كتاجر مسلم ذهبت إلى بلاد الغرب أو إلى بلاد الصناعة والتجارة ويعني كذبت معهم في المواعيد أو كذبت معهم في التسليم أو كذبت معهم في يعني سينظرون نظرة يعني إلى الإسلام، نظرة يعني ليست دقيقة. والنبي يعني الله سبحانه وتعالى يقول في سورة التغابن ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. السؤال كيف يكون المسلم فتنة لغير المسلم؟ قال إذا لم يلتزم المسلم في أخلاقه ولا في دينه
1: يقول لك هذا دينه
2: يزداد فتنة ذلك على فتنته، فأنت كأنك تصده بزيادة. لا، لازم أنت تحسن عرض بضاعتك. عرض بضاعتك كيف بيكون؟ بأخلاقك. صحيح. بدينك هكذا تكون البضاعة الجيدة والحسنة. فنظام اقتصادي نظام عظيم سيدي إن شاء الله.
1: وبارك فيك. خلينا نطلع فاصل.
2: بسم الله سيدي بسم الله.
0: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جو بترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
2: عيش السهولة، عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة.

0: ويترك أثر.
1: ويترك أثر
0: مع الدكتور محمد العبادي.
2: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى. وفي عنا يا سيدي بعض الأسئلة، يعني من الأسئلة المهمة هذا سؤال مليون. بتقول له بما أنك بدك تأخذ قرض، يعني إن كان ولا بد، فخذ من مؤسسة مالية إسلامية ولا تأخذ من بنوك تجارية بتتعامل بالربا. بقول لك لا يا عمي، هاي ذاني وهاي ذاني، اثنين نفس الشيء.
3: يعني كلام مش دقيق يعني حقيقة عند التحقيق. أولا بشكل عام البنوك هي مؤسسات ربحية، يعني بدها تربح، مش فاتح هو يعني اتكية بده يعطيك مجاني بده. ثم الأمر الآخر، المصارف التي تتعامل بالاقتصاد الإسلامي لا تعطيك مالا، يعني لا تعطيك مال مقابل هذا المال تأخذ زيادة، هي تقوم بشراء، عملية شراء ما يعرف ببيع المرابحة، هي تشتري لك سلعة وتبيع هذه السلعة بسعر أكثر من السعر الذي شريت فيه،
2: لأنه أقساط،
3: أقساط، ويكون الاتفاق في البداية مبين. أما المؤسسة
2: ما بتزيد، بالتالي لو تأخر عن السداد
3: نعم
2: ما بتزيد.
3: طبعا هذا لابد أن ينص عليه بالعقد، لكن لو صار فيه زيادة، يعني إذا أنت تأخرت شهر أو قصد سترتفع القيمة الفعلية للسلعة، هذا أصبح شرط ربوي ملغي للعقد. فنا يعني يجب علينا أن نتأكد من هذا الأمر وعرض هذه القضية فعليا أو العقد هذا على دائرة الإفتاء حتى نعطيه جواز أو عدم الجواز في هذه المسألة. لكن المؤسسة الأخرى أو الربوية التي تعمل بشكل غير اقتصاد إسلامي وغير مهتمة بهذا الجانب، تعطيك مال مقابل مال، المال بالمال مع زيادة مشروطة، هذا هو الربا، هذا هو عين الربا الذي بينه عليه الصلاة والسلام. لكن هناك فروقات، نعم هناك فروقات، منها أن المؤسسات الإسلامية أو التي تعمل بالاقتصاد الإسلامي تقوم على بيع سلعة في الوسط، أما غير إسلامية لا، بتعطيك مال مقابل مال وهذا ربا.
2: طيب سيدي، في ناس بتسأل عن حكم الضمان الاجتماعي.
3: الضمان الاجتماعي، نحن في دائرة الإفتاء العام أجزنا التعامل بالضمان الاجتماعي لأن هذا من التكافل، التكافل الاجتماعي، يعني أنت هذا المبلغ الذي يقتطع منك، يعني نحن نخرجه على أنه إيش؟ على أنه عبارة عن مبلغ أنت تهبه هبة أو تتصدق به صدقة، ولا يعني ترتجي من ذلك المبلغ الذي تقوم بالتبرع به أنت من راتبك كل شهر رجوع شيء وفوائد منه. لكن على كل حال هذا الأمر، الضمان الاجتماعي، هو من الضرورات الحقيقة في هذا الزمان، فلا مانع من الاشتراك في مثل هذا الضمان، لأنه يضمن بعد يعني أن يتم هذا الشخص السن القانونية تعود عليه هذه المبالغ التي تصدق بها، تعود عليه إن شاء الله بالنفع، فلا حرج فيه.
2: طيب بارك الله فيك سيدي، الله يجزاك خير،
3: الله يبارك
2: فيكم، في علمكم إن شاء الله. يعني اليوم هيك لمحة سريعة عن المالية الإسلامية، إن شاء الله بنفوت بتفاصيل يعني ضروري تهم المستمع من ناحية البيع والشراء، من ناحية المعاملات الحلال والحرام. بنحذر من للأسف يعني اليوم انتشر الربا، والربا يعني معلوم من الدين بالضرورة إنه حرام،
3: نعم،
2: والنصوص الشرعية تضافرت إنه هذا الشيء حرام. فليش أضيع آخرتي؟ وليش أعلن الحرب على الله؟ يعني موضوع مش سهل، يعني أنا أكون في كفة والله ورسوله في كفة،
3: لا إله إلا الله،
2: يعني موضوع مش سهل. والحمد لله إنه الشريعة الإسلامية ما تركت، يعني لما حرمت شيء وضعت حلول كثيرة في جانب الحلال، فليش أنا يعني أستسهل الحرام أو أروح له برجلي وأخسر دنيتي وآخرتي؟ ولا، في حلول شرعية،
3: نعم.
2: فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكرمنا، يعني يبعد عنا الحرام، يعني الربا من من من من أكبر الكبائر التي يعني قد يأتيها الإنسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى بعد يعني ما شفنا الناس كثير تستسهل في هذا الموضوع وبتروح على شركات التمويل،
3: نعم،
2: بتلاقيه يحتاج يعني لمبلغ بسيط راح مباشرة لشركات التمويل وأخذ منهم هذا المبلغ، يعني استسهل الحرام وأقبل عليه، ولو صبر واتقى المولى سبحانه وتعالى ربنا بيفتح له أبواب من أبواب الحلال. والحمد لله أنه شريعتنا يعني الحدود اللي رسمها الله سبحانه وتعالى وقال لا تقربوها، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله
3: محارمه،
2: يعني هو مربع بسيط من الحلال اللي ربنا سبحانه وتعالى أباحه للناس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالحلال ويبعدنا عن الحرام في الدنيا والآخرة. إن شاء الله نكمل في الاقتصاد الإسلامي
3: إن شاء الله.
2: ننور يعني عقولنا كيف الاقتصاد الإسلامي وضع قواعد تميز بها عن غيره من الرأسمالية اللي قبل شوي كنا نحكي عنها، الحرية المطلقة، حتى لو بدك تأذي الكون اصنع سلاح، اصنع صواريخ، اصنع قنابل زي ما بدك، بيع سلاح وقت الفتنة ما في مشكلة. وبين من لغى حرية الفرد بشكل مطلق اللي هو النظام الاشتراكي، لا، اجا نظام رباني وسطي مميز بيضمن للفرد حقوقه ويحمي المجتمع من تغول التجار. قبل فترة لما طلعوا من الناس بقصة مضيق هرمز، كل الأسعار ارتفعت، القنديل أبو ما بقاش حد يتفرج عليه أصلا،
3: راحت الشمعة
2: صار ب20 و50 دينار،
3: الشمعة من 10 قروش صارت ب
2: صارت دينار دينار. فهذا التغول، الناس صارت تحكي للمشايخ احكوا عن الاحتكار.
3: الله،
2: ليش؟ لأنه بتعرف أنه الحل عند الدين،
3: صحيح،
2: بتعرف أنه الحل عند الله موجود،
3: لا إله
2: أنه الله. حرم هذا الشيء، حرم أنه يتغول التاجر ويحبس السلعة عشان يرفع سعرها على الناس المساكين. فهذا هو النظام المال الإسلامي اللي حمى الفرد وبارك له في ماله، وبنفس الوقت حمى المجتمع من تغول التجار أو من طمع التجار. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أنه يكرمنا ويفقهنا في الدين. هاي مسألة وقضية مهمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
3: بارك الله فيكم يا سيدي.
0: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.
3: كوكوكو.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمن العام يوضح حيثيات حادثة الأشرفية ويحذر من تضليل الرأي العام ونشر معلومات وأخبار عارية من الصحة. شهيد جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة حاروف بالنبطية جنوبي لبنان. ودفاع المدني اللبناني يعلن عن أضرار بمركزه في بلدة كفرسير بالنبطية إثر استهدافه بغارة إسرائيلية. الجيش اللبناني يؤكد إصابة جنديين نتيجة استهدافهما بمسيرة إسرائيلية بالنبطية جنوبي لبنان. الكنيسة الإسرائيلي يقر مشروع قانون حل نفسه تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة بعد اقتراح قدمته أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم. الرئيس الأمريكي يتوقع اتفاقاً مع إيران خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف فور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمن العام يوضح حيثيات حادثة الأشرفية ويحذر من تضليل للرأي العام ونشر معلومات وأخبار عارية من الصحة. شهيد جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة حاروف بالنبطية جنوبية لبنان. والدفاع المدني اللبناني يعلن عن أضرار بمركزه في بلدة كفر صير بالنبطية إثر استهدافه بغارة إسرائيلية. الجيش اللبناني يؤكد إصابة جنديين نتيجة استهدافهما بمسيرة إسرائيلية بالنبطية جنوب لبنان. الكنيسة الإسرائيلي يقر مشروع قانون حل نفسه تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة بعد اقتراح قدمته أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم. الرئيس الأمريكي يتوقع اتفاقاً مع إيران خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.

0: في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 07-8-35-08-23 و 0799 73 99. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك بخير.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
1: مساء الخير مستمعينا الأعزاء، مستمعين إذاعة عين اف ام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم عين المنتخب مع أخوكم عثمان الحسنات. راح نكون معكم أكيد كل يوم ثلاثاء إن شاء الله من الساعة الثالثة للساعة الرابعة، بنستنى مشاركتكم ونقاشاتكم على رقم 0784631. اليوم راح نبلش بضيف مباشرة، يعني يستحق ضيف ثقيل وضيف بدنا نحكي ريادي، بدك تحكي مستثمر، بدك تحكي رئيس نادي، بدك تحكي يعني شاعر، هاي ناس تعرفهاش، بدك تحكي كاتب، اللي بدك إياه بدك تحكي عنه براحتك. معنا ضيف أنا بعزه وبعتبره أخ كبير، الدكتور بشار الحوامدي، رئيس نادي الوحدات سابقا وعضو الاتحاد سابقا. أهلا وسهلا فيك دكتورنا.
2: أهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟
1: الله يبارك فيك دكتور، والله ممتاز،
2: دائما منور أفكارك إحنا بنستمتع فيها والله.
1: الله يحفظك يا دكتور، هاي شهادة والله بعتز وبفتخر فيها. راح نبلش مباشرة مع الدكتور. ممكن المحاور شوي تكون مختلفة عن الوضع الطبيعي مع الدكتور تحديدا، الدكتور ممكن متعودين عليه بالجوانب الإدارية، لا احنا بنروح له على جوانب اليوم شوي فيها فطبول وفيها حكي أكثر وفيها نقاشات أكبر. وطبعا الدكتور جاهز، اللي انتم ما بتعرفوه عنه الدكتور فنيا كمان قوي جدا. فبدي أعرف دكتور شو رأيك في مباراتنا مبارح مع المنتخب السويسري؟
2: يعني حديث الموسم، حديث الأيام اليومين الماضيين، وحديث السوشيال ميديا. يعني أنا بحكي طبيعي بعد موسم مشاق ومتعب، بعد وضع صعب على اللاعبين، ترجع تواجه منتخب منظم. في ناس شوي يمكن بيحكوا عن موضوع التشكيلة وطريقة اللعب كانت مختلفة، ما تعودش عليها المنتخب، وإحنا متعودين عادة المنتخب يكون في مباراة نوعا ما سيء أو ما بيقدم، ممكن المباراة إن شاء الله القادمة تكون أفضل. تكون أفضل. يعني أنا شخصيا شفت طريقة اللعب يمكن ما ناسبت اللاعبين، في بعض اللاعبين مش في مراكزهم. أنا مش كثير فني، لكن أنا كقارئ للمنتخب ومتابع للمنتخب ومحب للمنتخب الوطني بشوف أنه التشكيل كان شوي غريبة، يمكن في لاعبين ما شاركوش للأسباب اللي حكينا فيها مسبقا. يعني
1: طيب شوف، إحنا إذا بدنا نأخذ الموضوع يعني جزء جزء عشان الناس تعرف أنت شو بتحكي بالتفصيل، بدنا نحكي عن الموضوع التشكيلة كبداية. التشكيلة كبداية بدون ما نذكر الأسماء، الناس الغريبين في التشكيلة اللي هم ثلاثة من قلوب الدفاع، يعني بالخط الخلفي احنا نلعب 5-4-1 أو 5-2-3 أو 3-4-3، ناس بتسميها زي ما بدها. انت حطيت إحسان حداد من زمان ما لعب، والروسان وأبو النادي. انت كمشاهد، يعني احنا هسه حاليا كمشاهدين، شو بتستنتج لما تشوف هذول الثلاث لاعبين من الخط الخلفي؟
2: شوف، أنا كنت للأمانة يمكن تستغرب يمكن غياب يزن العرب عن هاي، يعني لو يزن العرب موجود مع
1: يزن موجود يزن العرب
2: يزن العرب عماد سوري يزن العرب مع هذول الشخصين، لو كانت البداية المنتخب بيلعب بهاي الطريقة بفهم أنا كمتابع أنك أنت فريق منتخب بدك تبني من الخلف.
1: أيوة صحيح،
2: بهدوء برواق، صحيح. مش طريقة المنتخب انك بس بدك
1: تبعد الكرة وتلعب بشكل مباشر،
2: لكن في الأخير
1: بشكل مباشر صحيح.
2: صحيح، لكن اليوم هاي التشكيلة كنت أنا مقتنع فيها أكثر لو بلشنا من إعداد المنتخب في السابق
1: وبلشنا
2: نعود اللاعبين على بناء من الخلف، لكن احنا نحكي صراحة منتخبنا ما بيبني من الخلف.
1: تمام،
2: فريق منتخبنا شرس في الأمام،
1: صحيح،
2: بدافع بشراسة لكنه أفضل في الأمام، اللي بيقدر من خلال مهارات فردية أو من خلال نعيم، الله يسهل علينا نعيمات وإن شاء الله
1: صحيح.
2: برجع وعندك التعمري،
1: صحيح،
2: وعندك
1: علي علوان وعلي العزايز وعود الفخوري ومرضي، يعني عندنا عدد منيح في الأمام. فالفكرة اللي تاعت الدكتور أنه ما أنه الرسان موجود، أبو النادي موجود، إحسان موجود، إن إحنا بدنا نبني لعب،
2: صحيح.
1: فأنت إذا بتروح على مباراة أنت تحت الضغط أكيد مش راح تقدر تبني لعب، فبالتالي الأسماء هاي كان عليها إشكالية في الفكرة تاعت المدرب، وهذا صحيح. الحكي كان واضح. النقطة الثانية اللي بدنا نحكي فيها تغيير طريقة اللعب، أنت غيرت طريقة اللعب من 5-4-1 ل 5-3-2. هسا هو شو حكى في المؤتمر؟ حكى أنه أنا بدي أغير طريقة اللعب عشان أعوض يزن العماد. عوض يزن عماد؟
2: لا يعني صراحة لا ما عوض، والإشي المرعب أنك اليوم تغير طريقة لعب لمنتخب زي الأردن مش متعود على يعني خطط احترافية ولا آخره، في آخر يعني احنا قربنا على أسبوعين المنتخب بده يلعب كأس العالم اليوم، تغير طريقة لعب هاي الطريقة مع منتخب منظم زي سويسرا مش سهل أبدا بصراحة. وأنا بشوف لا ما نجح بصراحة بهذا الموضوع، والدليل النتيجة يعني مش أنا ولا أنت بنحكي، النتيجة كانت قاسية على المنتخب.
1: مش بس النتيجة، الأهم إحنا عندنا نقاط قوة في المنتخب الوطني، يعني علي علوان نقطة قوة في المنتخب الوطني، موسى التعمري نقطة قوة في المنتخب الوطني، هذول لما يكونوا على الأطراف منكون مزعجين في الهجم المرتدة.
2: صحيح.
1: انت وديت اثنين المزعجين،
2: دخلتهم على
1: بالضبط في العمق، دخلتهم في العمق.
2: صحيح.
1: فانت بالتالي خسرت قوتك
2: مرضي في الوسط كمان،
1: هاي نقطه ثانيه هاي بنرجع لها كمان. صحيح. شوي بس انت النقاط القوه اللي عندنا الاثنين اللي احنا بنعتمد عليهم بشكل كثير كبير، انت وديتهم مهاجمين، يعني انت اللي اوقفت نقاط قوتنا، فبالتالي صحيح. تغيير طريقه اللعب انت غيرت قوتنا نهيتها.
2: صحيح.
1: فبطل عندنا نقاط قوه، والدليل موسى التعمري كثير خسر طبات امبارح، وعلي علوان هذا دليل انه كمان هم مش بالجاهزيه المثلى
2: يكونوا بالموقع هذا. صحيح.
1: بس انت حكيت عن مرضي شو كان يلعب امبارح؟ كان يلعب
2: في وسط الملعب،
1: في نص الملعب يعني غريب،
2: تعودين على مرضي على الجناح طرف. وطرف ويقدر يرفع كرات ممتازه، وهيك لعب
1: بالانديه اصلا وضعه يعني. 100% انت لعبته في نص الملعب، يعني احنا لما نلعب 5-3-2 الثلاثه اللي في نص الملعب كانوا فلات جنب بعض. فانت خسرتنا نزار وخسرتنا مرضي في هاي الطريقه.
2: صحيح.
1: يعني نزار صار بده يصير مكان الظهير،
2: ونفس الشيء مره يهاجم مره يدافع،
1: حتى بده يكمل على طرف. مرضي بده يكمل على طرف، ونزار بده يكمل على طرف، واثنين مش شغلتهم من نص الملعب يكملوا على طرف. فانت افقدت الموضوع. انا يعني يمكن هذا الموضوع فيه جزء بدني، ترى فيه جزء بدني مهم. شو رايك في الموضوع البدني امبارح؟
2: يمكن انا حكيت في البدايه وانا مش كثير خبير فني ولا حتى لياقه، لكن يعني قارئ للمواضيع. اليوم انت اللاعبين خلصنا احنا دوري فتره كثير بسيطه، وكانت الدوري اشتعل في نهايته والكاس والى اخره، فبالتالي قمه الارهاق سواء كانت في الدوري العراقي او الدوري الاردني او لعبتنا وين هم محترفين. فاليوم بلشت انت بعد الدوري مباشره على اعداد

0: صراحة المفروض الاتحاد هم عندهم هاي الخبرات، المدرب اللياقة عنده هاي المواضيع أكثر من هاي شغلته اليومية، فما بعرف إيش صار بالضبط عشان تتخسر هاي اللاعبين.
1: شوف دكتور، هو ما في يعني بدنا نحكي توافق في الموضوع البدني بين الأندية والاتحاد، هذا أكيد يعني، هذا أنا بشتغله وبعرفه. الأندية بتشتغل شغل مختلف عن شغل الاتحاد 100%، شغل المنتخب. فبالتالي أنت لما يخلص الموسم أنت اللاعب بيكون مستنزف ومنتهي، خلاص انتهينا، فالمفروض يعمل الراحة السلبية شوي بعدين يرجع لموضوع الإعداد البدني.
0: مسؤولية مين الراحة السلبية؟
1: هسه هاي الراحة السلبية بتصير مسؤولية الاتحاد، لأنه في النهاية التضارب بده يصير بين شغل النادي وشغل الاتحاد. صحيح. الفكرة الأساسية وين دكتور؟ في أسلوب اللعب. أكيد يعني أنت بتعرف كل أسلوب لعب له موضوع بدني مختلف عن الأسلوب الآخر، فإحنا رايحين الأندية بتلعب بأسلوب والمنتخب بيلعب بأسلوب مختلف. يعني أسلوب البدني تاع المنتخب اللي هو الركض الطويل اللي فيه 100 متر و70 متر، لأنه كله هجمات مرتدة وشرسة وطويلة. صحيح. فبالتالي
0: عكس الأندية
1: فأنت هون راح يصير تضارب، عشان هيك لازم الراحة السلبية. بس أنا كنت حاب أسمع الفكرة عشان الناس تعرف أنه أنت كمان فاهم في الموضوع البدني.
0: يعني بنحاول.
1: لا بالعكس
0: نقرأ ونتعلم.
1: لا هذا إشي كثير مهم أنه الناس تفهمه والناس تعرف أنه كل أسلوب لعب له موضوع بدني مختلف. صحيح. يعني الناس اللي بتلعب كرة قدم قصير البدني تاعها أقل،
0: أقل مجهود، تلعب أقل مجهود على الواقف. بالزبط. كنا نسميها زمان
1: هي على الواقف، بس هي صارت زي الشطرنج أكثر شوي.
0: صحيح.
1: طب دكتور، إذا بدنا نحكي في موضوع التوقيت تاع التغيير، يعني أنت بتشوفه مناسب توقيت تغيير الطريقة
0: توقيت أنا بعتبره مرعب يعني بصراحة. أي فريق اليوم بغير أسلوبه أو طريقة العمل وأنت متعود عليها في كأس آسيا وكأس
1: العرب
0: والعرب وحتى في التصفيات لكأس العالم، إحنا نبدأ بأسلوب يعني واضح، كنا نعتمد على سرعة الأطراف وعلى الارتداد السريع، يعني مقاومة شرسة في الخلف ونلعب على يعني ما في بناء يعني صراحة.
1: صحيح.
0: اليوم
1: صحيح.
0: إذا بنحكي المنتخب كان يبني كرة من الخلف في حالات نادرة جدا،
1: يعني في بطولة العرب شوي كأس العرب
0: كان أحسن. صحيح. كان في كأس العرب كان كثير المنتخب أفضل
1: أحسن.
0: لكن اليوم إذا بدك تغير طريقة قبل أسبوعين وتعود الناس عليها، يعني النتائج أنا بتوقع تكون صعبة، خصوصا زي مباراة مبارح والطريقة اللي فيها وتغيير المراكز، هذا إشي مرعب على المنتخب. وأنا إحنا في الأخير هذا طريقة، هو المدرب هو اللي بيعمل هذا الكلام
1: طبعا خياراته،
0: بس إحنا دائما نحكي يعني من حرصنا على المنتخب وخوفنا طبعاً. على لا سمح الله يصير في نتائج قاسية زي اللي صارت مبارح، ما بنتمنى هذا الكلام. وكمان فكرة أنا بصراحة في شغلة بترعبني دائما، إنه المدير الفني يتحمل مسؤولية، مين شو يتحمل مسؤولية؟ بأكل آسف ومستقيل. طب شو استفدنا يعني؟ إحنا بدنا في الأخير نتائج للأردن ولمنتخبنا عشان تعكس إيجابيا على الرياضة في الأردن بشكل.
1: نعم. شوف هو أنا معك في فكرة التغيير، وتوقيت التغيير سيئة جدا.
0: صعب.
1: يعني صعب جدا على نوعية لاعبتنا وعلى الهوية والشخصية اللي بنينها إحنا من سنوات طويلة. فهو حاول يغير من هوية المنتخب في مباريات زي نيجيريا زي مالي زي كوستاريكا. حاول شوي، لكن مش بالسهولة إنك تروح في هاي الهوية تصير هوية ثابتة لمنتخبنا الوطني. صحيح. وأنا ترى مع تغيير الهوية إنه يصير عندنا هويتين، لأنه أكيد راح نيجي على مباريات
0: حافظينك
1: لا بالضبط حافظينك، زائد أنه أنت تلقيت هدف، شو بدك تعمل؟ يعني أنت كمدرب تلقيت هدف، بدك تظلك تدافع وتلعب هجمة مرتدة، طب ما الفريق الثاني راح يعطيك الطابة ويقول لك الله اهجم، فمش راح تقدر. الفريق المتعود أنه بس يدافع ويلعب هجمة مرتدة لما يتلقى هدف تكون الأمور صعبة عليه، والعكس تماما، الفريق اللي بيهاجم لو تلقى هدف بيقدر يسجل أهداف، وهذا الحكي بنشوفه في كل العالم. صحيح. فعشان هيك أنا مع فكرة التغيير، لكن شوي تكون منطقية.
0: بس مش قبل الكأس العالم بأسبوعين.
1: لا أنا بحكي هسه إحنا حكينا عن الطريقة، بس الأسلوب والهوية ممكن إحنا نروح على موضوع ضغط، ممكن نروح على مواضيع ثانية إنه إحنا لازم نستفيد منها. إذا بدنا نحكي عن مواضيع الضغط دكتور، طبعا موضوع الضغط إحنا ما بنعمله في العادة بشكل كبير. شو رأيك في الجول الثاني مبارح اللي صار فيه الضغط وموسى تعمري وصارت القصة على موسى
0: وأنا اليوم اضطريت أكتب إشي يعني شو دفاعا عن موسى. أنا ما يعني ما بلوم موسى، بس يمكن التمركز كان خاطئ، أنا مش كثير فنيا بقدر أحكي، لكن موسى أعتقد أنه تصرف صح. يعني هو بده كمان عنده حرص على المنتخب يهجم ويتحرك ويمشي، يمكن فهمت بطريقة غلط. وهاي كمان أنا بعتبرها، أنا أحكي لك شغلة، انسى الهدف وانسى اليوم هاي مباراة تجربية، أنا بحكي اليوم عن ردة فعل الجمهور الأردني تجاه المنتخب. يا سيدي افرض المنتخب خسر 4، احنا خسرنا على فكرة من اليابان أعتقد في كأس
1: في مرة 5 4 أو 6
0: في المرة الأخيرة قبل كأس آسيا
1: 6 نعم 6
0: والمنتخب كان الحصان الأسود وعمل إنجازات منيحة. نعم. وصل للنهائي. بحكي ردة فعل الجمهور لازم تكون شوي داعمة.
1: نعم.
0: مش بس سنة اللاعب على خطأ، يعني كنا نتغنى بموسى إن فترة طويلة، افرض أخطأ في كأس العالم وعمل أخطاء، احنا المفروض ندعم لاعبنا مش نوقف ضده
1: 100%. أنا معك.
0: ونكون احنا سلبيين.

0: هاي الطريقة. وصعب كمان كل واحد يصير مدرب ويقترح ويعمل، يعني برضو احنا عندنا هاي الموضوع كل واحد يصير في ناحية الإعلام يصير كنا إعلاميين
1: 100%،
0: مدربين يصير كنا مدربين، في اللياقة بنتفلسف. أنا بحكي يعني مزبوط في مدير فني ممكن بعض الملاحظات من أصحاب الاختصاص
1: نعم.
0: تنقل للمدير الفني يأخذها بعين الاعتبار، مع أنه أنا شايف المدير الفني بالفترة الماضية حتى طريقة تصريحاته وطريقة عمله اختلفت. ما بعرف هو استرس من القادم، هل يعني مثلا أنا أعطيك مثال بسيط ليش أنا شوي بعد مرات بقرأ شغلات ما مش كل الناس بتطلع عليها. يعني مثلا ممكن تختلف معي تصريح المدرب، أنه شفت له آخر تصريح أنه اللاعبين اللي قبل شوي صرحوا وحكوا يمكن ما يكونوا معنا بالمنتخب. طب نعم. ليش يعني شو هذا الهدف منه؟ يعني فهم شو قصدي؟ يعني
1: صحيح صحيح
0: ما لها معنى
1: 100%.
0: وحتى أقول لك شغلة، حتى موضوع أنه والله أنا بأخذ المنتخب وحاكي أنه في لاعبين رح يغادروا.
1: نعم.
0: طب أنت بتخيل السترس اللي بطل، يعني أي لاعب بده يلعب بقول لك أي خطأ بدي أعمل ممكن أروح
1: 100%.
0: زي ما وبتذكر كمان قصة صيصة، يعني ما نعم. أقول صيصة عشان مثلا أخطأ في كم من تمريرة مع في الكويت انه ما روحش على المنتخب
1: طبعا يعاقب.
0: طبعا في 1000 حدا اخطا 600 الف غلط في المنتخب وهي موجوده بالعقد، يعني فهاي التصريحات بالنسبه لي مرعبه.
1: نعم.
0: ولها علاقه في الجانب النفسي. واذا بترجع كمان خطوه للوراء بتلاقي انه سمو الامير علي ابن الحسين ويعطيه العافيه على جهوده اضطر هو نفسه يحكي مع اللاعبين ويحكي لهم انتم فريق تمثلوا بلاد الشام والدول المنكوبه
1: والدمله، صار من هو اللي سمو الامير صحيح.
0: طب وين الجانب النفسي في المنتخب؟ وين المحفز؟ وين الناس
1: اللي هو يعني هذا على موضوع مهم. انت معنا دكتور نفسي،
0: معنا نفس. طب هاي مرعبه،
1: معنا دكتور نفسي. فالدكتور النفسي بده يكون هو نفسه المدير الفني، فانت لما يكون المدير الفني هو تحت ضغط
0: بيعكس على الجميع بشكل سلبي،
1: فانت يعني. اللي بتحكي فيه قاعد هو كله بيعمل إشي سلبي على اللاعبين. يعني انا لو لاعب وبدي افكر في موضوع صيصه راح اكون تحت رعب، لكن في النهايه اذا انا لاعب ثاني وبشوف حالي انه انا ما بتحاسب فراح اروح مكان ثاني. فانت الموضوع ما في عدل 100% عشان نكون
0: يعني
1: واضحين.
0: يعني بتذكر انا لحظه من اللحظات، نطلع شوي من المنتخب، بتذكر عبد الله الفخوري وهو نعم. لاعب وعم برجع لمستواه الطبيعي
1: المعهود.
0: بتذكر صار عنده خطا في مباراه الكويت الهدف اللي بعيده.
1: نعم صحيح.
0: كان عندنا مباراه بعد 3-4 أيام في قطر مع سبهان.
1: نعم.
0: متخيل نفسيه هذا اللاعب مهزوز. فانا رحت على الملعب ورحت على التمرين بس عشان احكي يا عبد الله اذا رح نتاهل على الدور الثاني بكون بسببك.
1: نعم.
0: انت رح تكون ما تتخيل كيف معنوياته ارتفعت، وكان سبب رئيسي المباراة. ونجم المباراه هو اللي اهلنا على الدور الثاني.
1: تحفيز.
0: فهذا الموضوع يعني صعب رئيس النادي يشتغله، بس لازم يكون عندك انت فعلا نعم. ادوات وفي عندك شخص متخصص بهذا الموضوع يقدر يطلع اللاعبين لليفل مختلف.
1: للاسف احنا مش موجود، وللعلم يعني احنا بحاجه هذا الموضوع في كاس العالم تحديدا، لانه الكل تحت التجربه. الكل تحت التجربة. هسه بدي أحكي لك ليش، يعني ليش السؤال. لأنه هو حكى أنه أنا بدي أجيب مدربين أردنيين 2، وهذول المدربين لازم يعيشوا تجربة كأس العالم، والأردن لأول مرة بتعيش تجربة كأس العالم.
0: هو إيش، لأول مرة ولا آخر مرة؟
1: هو يمكن 6 مرات. لا هو لأول مرة.
0: طيب يعني هو لأول مرة وكمان الشباب لأول مرة.
1: إذن أنت
0: طب أنا بعرفش مين اختار، بس يعني هي فكرة نوعا ما جيدة إنك تأخذ معك لاعبين أو مدربين.
1: مدربين
0: يعني ممكن، بس مين هم المدربين؟
1: هسه أنا بعرفش بصراحة. الكابتن شادي بهشش والكابتن إبراهيم الصقار يعني هم الاسمين اللي اختارهم.
0: انا بعرف شادي، بعرفش
1: كابتن ابراهيم السقار مدرب في الرمثة ولاعب سابق يعني.
0: بس يعني مثلا انا كنت اتوقع يجهز مدرب او مدير فني من الدوري المحلي اللي شارك وعملوا انجازات وبوتنشل يكون.
1: حتى لو في مدربين في الاتحاد الاردني، يعني اذا بدنا نحكي لصالح الاتحاد بدناش صالح الاندية. انت اللي بتحكي فيه سليم.
0: انا دائما مع الاندية،
1: ما انا بعرف بس الفكره انه حتى انت مين بيدرب في المنتخبات؟ يعني مين بيدرب في الأولمبي وتحت الأولمبي؟ ما كلهم على الأغلب مش أردنيين. فبالتالي الاتجاه اللي انت بتحكي فيه هو الصحيح. إذا انت بدك تطور كرة القدم بدك تروح على مدربين الأندية، وعندك بدناش الكبار عشان احنا نحكيش جبنا فلان ترضي وجبنا
0: صحيح.
1: يعني انت اكيد عندك اسماء ممكن تحكيها، يعني هذول الاسماء ممكن يكونوا متواجدين ومش 2، انا بحكي عن 4 أو 5 وليش لا.
0: والله انا بحكي مش غلط هذا الموضوع، ايش وهي التجربه، تجربه فريده وان شاء الله تتكرر. يعني
1: طبعا.
0: في اسماء كثير صراحه، يعني انا بروح بتعاطف مع الشباب اكثر، يعني بتعاطف
1: ما هو بالضبط يعني.
0: مع مثلا البزور تخيل، بتعاطف
1: جمال
0: مع
1: محمود،
0: جمال محمود
1: شلبي، رأفت علي كويسي،
0: رأفت بتعاطف مع
1: هيثم شبول.
0: شبول صراحة من الناس اللي كثير بركز. نعم. لأنه هيثم عمل إنجاز محترم مع السلط وحتى في العراق.
1: نعم.
0: يعني يمكن أكثر أنا مدربين بحسهم يعني في مدربين يعني مثلا زي مدرب الحسين اربد
1: احمد هاي.
0: احمد هاي انا بحبه وبحترمه, ولكنه اجى في الفتره الاخيره ما كانش هو السبب الرئيسي, مع انه هو في الاخير وجهه كويس على الحسين اربد. لكن انا بروح اكثر مع, لو بدي اختار اثنين او ثلاث خلينا نقول بروح مع رأفت علي وهيثم شبول ووسيم البزور.
1: حلو,
0: هذول بوتنشال يكونوا يعني حدا. مثلا البزور, شوف اقول لك شغله, البزور بتطلع عليه يمكن والله ما عمري ما شفته ولا حكيت معه بس بروح معه. ليش؟ بحسه هذا الشاب عنده كاركتر, في كاريزما.
1: صحيح, عنده كاريزما
0: وبيقدر يشتغل نفسي. يعني يمكن هذا يكون الشخص النفسي مستقبلا يشتغل عليه المنتخب. رأفت من نوعية اللي عنده مستقبل كبير, وهيثم شبول للأمانة عمل أداء كويس في الفترة الماضية.
1: يعني أنا معك في هاي الأفكار. المفروض الأسماء تكون أسماء مدراء فنيين, يعني مع احترامنا لشادي وإبراهيم,
0: لا لا كل الاحترام مش قصدي يعني.
1: لكن شادي وإبراهيم يعني مساعدين, ومساعدين في المنتخب الأولمبي. فبالتالي أنا كنت بفضل لو تيجي الناس اللي بتشتغل في الدوري الأردني, والخبرة اللي حكى عنها يعني هو بيكتسبها زينا زيه يعني. صحيح. هي لأول مرة, هو لأول يعني مرة, وإحنا لأول مرة يعني
0: يعني ما حد يحمل حد جميلة وإحنا طلعنا
1: صحيح. إحنا نكون واضحين لأنه أنا بديش برضو يصير. أنت اللي بتحكي عن موضوع التصريحات, ترى موضوع كثير مهم التصريحات. أنت لو مسؤول في الاتحاد الأردني بتخلي التصريحات زي ما بده؟
0: التصريحات من مين؟
1: المدير الفني.
0: لا لا انا احكي لك شغله, انا شوي بهاي المواضيع يعني نحكي هون اداري شوي.
1: طبعا
0: انتقل على الجانب الاداري. انا مش بس التصريحات كل خمس دقائق اصرح, ولا حتى تصريحات اللاعبين. انا لو اقول لك شغله, وانا مثلا اداري في المنتخب او مسؤول في المنتخب, حتى موضوع اللاعبين هاي والسوشيال ميديا والاحتفال المسبق والاغاني
1: صحيح.
0: انا ضدها
1: طبعا. كل انا معك,
0: انا بصراحه مع الاحتراف, انا مع الجيش, انا زلمه جيش بحب القوانين واكون صارم. انا من الناس اللي مثلا لما جبنا شراره على الوحدات انا قلت له بس بدي منك شرط واحد, بدناش موضوع الاغاني هاي اللي بتصير بالاحتفالات
1: الا
0: او السوشيال ميديا. هو التزم للامانه, وانا وهذا لاعب محترم ومحترف
1: طبعاً. طبعا
0: لكن انا بحكي اليوم احتفل في وقت الاحتفال, اما مش كل مباراه. مثلا انا موضوع هاي مثلا اللي بتذكر هاي اللي تبعت المنسف وانا مش معها,
1: مبالغ فيه,
0: مبالغ فيها زياده فيها. زياده. وكمان اقول لك شغله, بتحفز الفريق الاخر يرجع شرس عليه.
1: صحيح, انا معك مليون في المية.
0: انا شو بدي فيه؟ انا بالعكس بكون محترم وخلي بعيد عن القصص هاي, وبحتفل بعد المباراه براحتي.
1: هذا موضوع كبير,
0: بدناش
1: راح نرجع له كمان شوي. لا بدنا نخوض فيه. ليش؟ بالعكس موضوع مهم. هسه بنرجع له كمان شوي. صحيح. بعد الفاصل راجعين مع الدكتور بشار الحوانده.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
3: وكفالة 8 سنوات
2: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم، أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams، من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
6: نرحب بضيفنا الكبير طبعا من جديد، دكتور بشار الحوامدي. يسعد مساك دكتورنا.
7: الله يمسك بالخير.
6: احنا كنا نحكي عن موضوع السوشيال ميديا واللاعبين و و انت ضد فكرة السوشيال ميديا وضد موضوع انه اللاعبين يتم الفرحة بشكل كثير كبير، وهذا بموضوع الاحتراف اكيد في نقاط، وفي حتى موضوع الثواب والعقاب في الأندية متواجد بشكل كثير كبير. احنا عنا شوي
7: متواجد وغير مطبق.
6: لا، احنا متواجد صحيح وغير مطبق. وهذا الحكي مؤذي في كرة القدم. احنا الحمد لله دكتور وصلنا لمراحل في كرة القدم كثير عالية، كثير مش شوي، يعني صار عنا اسم كبير، صار عنا شخصية في آسيا، صار عنا شخصية في الوطن العربي. هذا الحكي المفروض يكون عنا فيه ثقافة أكبر لدى الكل. أنت وين بتشوف الثقافة موجودة، وين مش موجودة، وين مطبقة، وين مش مطبقة؟
7: تعرف أنا كنت حابب تسألني هذا السؤال بعد كأس العالم، مش قبل كأس العالم، لأنه راح أجاوبك بطريقة مختلفة. يعني ما بدنا نحبط، يعني بصراحة إذا بتفكر في في الاحترافية في العمل، إحنا والله بنقصنا كثير. يعني مظبوط عندنا منتخب رفع راسنا، لكن أنا دائما حكيتها بمقابلات سابقة، هو اجتهاد. نعم. كم من لاعب على سوية عالية، دعم أمير. نعم. حماس جماهيري.
6: نعم.
7: مدرب، أنا بعتبر المدرب اليوم الموجود، يمكن إذا مقارنة مع المدرب السابق عموت، يمكن عموت الأكثر انضباطا،
6: شخصية
7: انضباطية، يمكن ما كانش كثير فليكسبل مع اللاعبين، فبالتالي مش كثير حبوا. أنا هيك بعرف. هذا المدرب بحبوه أكثر، شخصيته هذا، بس في الأخير
6: لطيف
7: شوي. لطيف أكثر. لكن أنا بحكي اليوم بالأخير، هل عندنا عمل مؤسسي في الاتحاد أو في إدارة المنتخب؟ هل فعليا إحنا خططنا؟ يعني انتهينا لكأس العالم.
6: نعم.
7: هل ظروف التأهل هل كانت مبنية على خطط وعلى منهجية واضحة ومؤسسة، ولا استفدنا من أخطاء الآخرين؟ يا سيدي اعتبر ايش ما تعتبر، بديش انا اعتبرها، بس على الاقل ما انك وصلت لهي المرحله فبلش خطط صح. نعم. بلش اعمل صح. انا اليوم احنا فعليا في المنتخب او في الاتحاد خططنا، اطلعنا على الانديه، اطلعنا على منظومه كره القدم الاردنيه، استفدنا من هذا التاهل.
6: يعني الأردنية. المكتسبات، انت
7: هل في المكتسبات، هل في مكتسبات عثمان؟ بسالك سؤال، هل عندنا ملعب جديد اليوم؟ صار مزبوط، في ملعب تم الاعلان عن ملعب جديد من جلاله الملك.
6: جلاله سيدنا صحيح، هو اوعز في الملعب
7: صحيح،
6: والمكان شوي بعيد. هسه هذا السؤال جريتني على مكان ثاني. هذا الملعب بوسع 40-50 ألف. المكان بعيد. كيف احنا بنقدر نستفيد من هذا الملعب؟ بنقدر؟
7: شوف، يمكن انا حكيت وجهة نظر بهذا الموضوع. هسه جلالة الملك اوعز، لانه بتعرف اصلا جلالة الملك كان رئيس اتحاد كرة
6: طبعا
7: قدم، فهو قريب من كرة قدم، وهو داعم، وهو داعم الاول، وسمو الامير، سمو الامير حسين
6: طبعا
7: بيلعب كرة قدم مع اللاعبين، هذا في شغف، وهذه هاي ميزة للاعبين مش في دول أخرى. في دول أخرى ما بتشوف لا الملك ولا الأمير ولا وزير الشباب ما بتشوفه. إحنا اليوم موجودين مسهورين مع المنتخب. لكن أنا عندي وجهة نظر في موضوع الملعب.
6: تعرف بس هاي بدي قاطعك فيها. هاي زمان في لغة التحفيز ولغة التهديد. يعني أنت لما يكون عندك
7: بس الثنتين حلوين وكانوا يجيبوا نتائج.
6: بس لغة التحفيز عندنا في الأمراء للأمانة دائما محفزين. صحيح. بس لغة التهديد إذا بنتذكر بدناش نحكي أسماء. لا بدناش نحكي أسماء ومش عندنا. حتى في سوريا في العراق في كذا دولة لغة التهديد كانت أكثر. وإذا ما بتفوز راح مش راح تروح مش راح تروح راح تروح مشي راح نحرق لك على الصفر. عاد على الصفر حلو.
7: صحيح.
6: فإحنا لغتنا لغة تحفيز. فنكمل على الملعب
7: 100%. أنا في وجهة نظري هذا الملعب راح يكلف الأردن مبلغ خيالي 200 مليون 300 مليون وصيانته كبير. عشان تحط له بجت للصيانة بحكي لك عن مليون مش أقل من مليون دينار في الوقت سنوي. في الوقت اللي يمكن فيش مليون ما بنصرفش مليون على كل ملاعب الأردن صيانتها تخيل. فبالتالي الهاي
6: هذا مليون والملاعب الثانية كلها أقل من مليون
7: فتخيل أنت الهاي مينتنانس وقديش بتحط حالك عبء كبير
6: طبعا.
7: ومتى راح يكون هذا الملعب فل أو تحتاج عن جد لهاي السعة. أنا مش ضده. أنا لو إحنا دولة خليجية بتبني 10 ملاعب زي
6: طبعا
7: ممكن تستضيف كأس العالم. أتمنى يوم أيام الأردن تستضيف كأس العالم.
6: صحيح.
7: زي ما كان عندنا حلم نطلع كأس العالم بس يكون عندنا حلم نستضيف كأس العالم. صحيح. لكن الكوست عالي. انا مثلا من وجهه نظري دائما مع مدرسه
6: الحل
7: انك انت تعمل ملاعب كومباكت اصغر وتسعى لها 15 10 12
6: زي القويسمي
7: شوف ستايل القويسمي حتى بدناش المدينه الكذا وصالات
6: ملعب كومباكت
7: زي كانه ملعب تدريبي فيه مدرج بيوصل 10000. على فكره اذا بتروح على ملعب الهلال السعودي والنصر السعودي ملاعب ملاعب جميله متواضعه بتحكي لك عن 10-12 ألف 15 ألف.
6: يعني مش هل قطري نفس الملعب.
7: يعني هذا النموذج. يعني تخيل لو كل مثلا لو بنينا ملاعب للأندية إيش بصير عنا بالفئات وإيش بصير عنا بصير إشي مختلف تماما.
6: تختلف الدنيا بتختلف
7: اليوم. إحنا اليوم الأندية الأردنية بتتدرب على موكيت. ما بحكي ترتان موكيت
6: أقل من
7: والله
6: أقل من ترتان. صحيح.
7: يعني بين الموكيت والزفتة والترتان يعني لقي لك خلطة وطلع لك إشي جديد مادة جديدة
6: 100%.
7: اللاعبين بتقول لك إصابات والآخر بيسكورس. فتخيل أنت اليوم تعمل ملعب مثلا في الكرك ملعبين ثلاثة صغار أو ملعبين يا سيدي في العقبة اثنين
6: ملعبين في الجنوب
7: وتعمل كمان بالبحر الميت وتعمل حواليه مثلا إشي علاجي.
6: صحيح.
7: عشان تستقبل سياح. وتعمل رياضة سياحية.
6: نعم.
7: يعني في حلول. أعمل ملعب بجرش.
6: نعم.
7: تعرف عمرك زرت ملعب عجلون
6: عالمي؟
7: طب وينه عمره عمره ما أتحدى حك عنه.
6: لا بس عالمي
7: تخيل
6: هذا رحلة ممكن تروح.
7: يعني أنا ممكن هسا في مسؤولين بس يقول لك في عن جد عندنا ملعب في عجلون.
6: لا لا
7: من ملعب. أحلى الملاعب الموجود في الأردن ملعب عجلون. طب
6: أحلى مطل في الأردن.
7: طب تخيل تعمل استثمار تزبط هذا الملعب وتعمله يصير عليه الدوري الأردني ومنها رحلة ومنها سياحة وتستقطب ناس من السعودية ومن قطر بدل ما يروحوا على بلدان أخرى. إحنا جونا معتدل ومضيافين وبنقدر نعمل سياحة رياضية ونساهم في رفع اسم الأردن بشكل كبير. احنا اليوم نستثمر في البنية التحتية. اليوم زي ما قلت لك احنا تأهلنا كأس العالم ما زادش عندنا ملعب خماسي زيادة.
6: صحيح.
7: احسن اشي صار فترة الماضية عارف ايش عثمان انه سمو الامير علي رجع مراكز الواعدين.
6: الامير علي الواعدين. صحيح.
7: هذا احلى انجاز انا بعتبره اشي مهم ان عمل
6: جديد.
7: بس هل الاندية استفادت من كأس العالم؟ سؤال لك.
6: لا لا طبعا
7: يعني
6: لا.
7: هل مثلا لا. والله احنا لا. كسبنا من اسيا ومن كاس العرب والى اخره مجموع ملايين. هل صحيح. الاتحاد دعم الانديه؟
6: لا لا لا
7: انا لما كنت رئيس نادي انا حاربت واخذنا مبلغ يعني ظليتني مصر والاتحاد ما قصر يومها دفع. بس هل بعدها دفع؟
6: لا ما دفعش. هي المبالغ يمكن ما بتتناسب مع حقوق الانديه
7: 100 ألف دينار اخذنا او 70 ألف دينار
6: يعني
7: مش هالمبلغ الكبير. بس بالنسبه لنا ات ذات تايم دفعنا راتب شهر
6: طبعا
7: يعني على الاقل ما احنا قعدنا كل مره توقف.
6: انت كوحدات بتدفع راتب شهر بس الاندي الثاني 4 شهور و5 شهور ترى
7: 100%
6: يعني بتحل المشكله. لكن انت في النهايه مين اللي عمل هذول اللعيبه؟ الانديه يعني.
7: صحيح.
6: في النهايه الانديه لازم كمان يكون لها دور في التكريم.
7: يعني,
6: انا مع انه الانديه تتكرم بشكل كويس ماديا معنويا. صحيح. الطريقه اللي بدك اياها
7: يا سيدي ان شاء الله يعمل المنتخب انجازات
6: طبعا
7: في كاس العالم وهذا عن جد ينعكس على كره القدم الاردنيه وعلى الانديه اللي هي الحاضن الرئيسي هي اللي بتعطي اللاعبين. يعني حتى يعني يمكن الانجاز المهم انه الانديه اللي عندها لعيبه في المنتخب راح يستفيدوا ماليا من عوائد كاس العالم وهي اكثرهم الحسين اربد بعدين يمكن الفيصلي بعدين
6: الفيصلي ثلاث لاعبين
7: بس كمان
6: الوحدات اثنين.
7: شو ثلاث لعيبه ولاعبين يعني مش هالشيء
6: مش ارقام كبيره.
7: يعني تتذكر زمان كنا نحكي المنتخب وحدات فيصلي ويطلع لك لاعب مش عارف من وين
6: رمثه. صحيح.
7: هيك كانت.
6: صحيح.
7: يعني مزبوط كل مجتهد نصيب. طلع حسين الأربدي يعطيه العافية وجهود مباركة والإشي اللي بيعملوه كمان ثورة في الرياضة
6: طبعاً طبعاً
7: إشي يحترم إن شاء الله بيلحقوا الأندية الأخرى بالفكر والجهد والعمل وإشي يحترم اللي عم بصير فيه في شمال طبعاً. الأردن في أربد لكن اليوم على الورق هل أجا سياح على الأردن بسبب أنه صار قبل أقول لك أنه الأردن أكثر سيرتش على جوجل وصارت الأكثر طب بعدين طبعا عملنا سيرتش بعدين طب وين جبنا ناس جبنا مؤثرين
6: إحنا ما استفدنا عشان نكون واضحين إحنا ما استفدنا من وصولنا لكأس العالم سياحيا للبلد ولا سياحة رياضية جهتين ما استفدنا منهم. إحنا اللي بتحكي فيه المشروع تاع عجلون تحديدا أنت بتقدر تعمل فندق وبتقدر تعمل مبنى ثاني وبتقدر تعمل والمكان واسع ترى والمنطقة كثير كبيرة فأنت بتقدر تعمل إشي سياحة رياضية محترمة لكل الدول اللي بتسافر برا بتدور على الجو الحلو موجود عندنا المطل الحلو موجود عندنا
7: هواء نقي شو بدك موجود عندنا
6: فإحنا ما استغلينا هذا الموضوع. اللي بدي أسألك إياه دكتورنا وهو كل اللي بتحكي فيه ترى مهم جدا يعني. واقع كرة القدم في الأندية بتواكب واقع المنتخب؟
7: الواقع واقع هاي اكثر شيء بقدر اقول لك هي ايش يعني في فجوه كبيره اليوم تطلع على لعيبه الاردن هم موجودين في صفين اذا بنحكي على الاحتراف لسه
6: طبعا
7: بنحكيش عن الدرجه الثانيه والاولى لا انسى لك الله يعينه
6: الله يعينه بصراحه
7: بس اللاعب الموجودين في المنتخب بيستنوا قاعدين اي راتب اي دفعه على الراتب
6: اي شيء
7: 200 ليره 150 لاي شيء بيقبلوا فيه في الوقت اللي بلاقي انه لاعب المنتخب في عليه الفوكس والاهتمام وانا مش ضد انه يكون عليه طبعاً الاهتمام طبعاً. وندعمه عندنا كاس عالم والاخري لكن لازم يكون اذا اليوم الاتحاد الاردني بمشي خمس خطوات لازم الانديه تمشي خمس خطوات
6: طبعا
7: ما بصير انا خمسه هون امشي اثنين لانك عند
6: رحله لا الانديه ما بتمشي اثنين انت بتمشي خمسه الاتحاد الانديه واقفه او راجعه
7: واقفه او ترجع فعلا. اليوم زي ما قلت لك جزء من السياسة لازم يكون في دعم للأندية ونفكر باللعيب المحليين وتطوير الدوري الأردني رفع الجوائز الاهتمام فعليا في الأمور المالية مع أنها مش مسؤولية الاتحاد لكن إذا اليوم الدولة أنا ما بحكي الاتحاد
6: هذا مشروع دولة ترى بس معلومة صغيرة المنتخب العراقي صرف قبل ما نخلص تصفيات كأس العالم 45 مليون وإحنا يمكن مش صارفين 5 مليون
7: طبعاً.
6: فالفكرة أنه المشروع العراقي مش فكرة اتحاد عراقي فكرة دولة
7: طبعاً.
6: فأنت اللي بتحكي فيه مشروع دولة
7: هسه دولتنا إحنا الأردنية في دعم يعني صارت المخصصات الاتحاد زادت بس الأندية كم تتوقع اليوم وزارة الشباب بتدفع للنادي المحترفين سنويا
6: 15000
7: 16000
6: ليره يعني رقم
7: يعني تخيل رقم 99 يعني حد يسالك هذا السؤال ما طبعا مش مشكله الوزير الحالي ولا مشكله طبعاً الرئيس طبعاً الحالي طبعاً طبعاً. لكن اليوم بدك تطلع على ثوره في موضوع كره القدم
6: اثر كره القدم على الشعب الاردني
7: حتى على المزاج
6: طبعا
7: اذا شعبنا اقول لك شغله لما انت المنتخب يفوز ويتأهل كأس العالم واللي يعمل له مباراة مهمة
6: أفرح
7: بنسوا اللي رفعت البنزين يعني ننصح الحكومة ترفع البنزين لما المنتخب يفوز بتنساها
6: صح
7: خلاص نفسيا أنت بتكون وذهنيا مرتبط مع المنتخب مع إنجاز المنتخب فاليوم الدولة هل ملف الرياضة معنية فيه هذا السؤال اللي احنا لازم نطرح نفسه للناس
6: يعني سمو ولي العهد وجه هذا الحكي
7: يا عمي سمو لي الله يعطيه العافيه عمل وجه واخذ اللي بده اياه للمنتخب
6: وجه على حتى الادارات وجه على الحكومه وجه كثير قصص
7: شوف احكي لك شغله طول ما احنا اللي بدير ملف كره القدم في الانديه كمان بدنا نطلع على جانب النادي
6: طبعا
7: متعودين حكى سمو الامير حسين ولي العهد حكى انه الادارات مترهله هو كانه عايش الواقع
6: صحيح
7: لما تطلع على إدارة نادي معين إنه معظم الإدارة معهم مش توجيهي
6: حلو
7: ما عمروش في حياته استثمر لو فتح دكان عشان صحيح. يعرف مفهوم الربح والخسارة عمره كتب شك هذا بدك تخليه يدير نوادي في الأردن ما بزبط فبالتالي لازم نطلع على التشريعات والقوانين حكينا بنية تحتية
6: صحيح.
7: هل نطلع على القوانين والتشريعات هل لازم إذا بيجي عثمان بده يصير مثلا عضو مجلس إدارة في الفيصل أو في الجزيرة إذا معوش شهادة مش
6: لازم يدخل
7: مش لازم صحيح. يدخل بدك تجيب واحد عنده فكر واقول لك شغله لا تستهين في هذا الجيل الجديد
6: لا لا لا
7: هذا
6: لا.
7: الجيل ذكي جيل ذكي جيل بيقدر يمشي طبعا بتقدر تعمل انت مزيج ما بين خبرات. ناس عندهم خبرات ناس عندهم مال ناس عندهم طموح. افكار وطموح وطموح مشروع للجميع وتعمل ادارات مختلفه اليوم هذا الفكر لازم يصير بالاردن اذا احنا ملف الرياضه معنيين فيه على مستوى الدوله مش على مستوى الحكومه على مستوى الدولة. نعم. أكبر من ال... طبعا من, ال... من الوزارة ومن الاتحاد. صحيح. ومن اللجنة الأولمبية. نحكي على مستوى هل الدولة معنية بملف الرياضة أو غير معنية. أنا بحكي اليوم لما منتخبنا وصل كأس العالم إحنا معنيين تكون هاي الرياضة رقم واحد. واليوم إذا بنحكي اليوم على موضوع المؤسسات والشركات الكبرى والبنوك وال... والشركات الكبرى في الصناعية الكبرى في الأردن زي البوتاس والفوسفات وغيرها والبرومين, إحنا مش مفروض نعمل تليفون لما يفوز المنتخب ونصير نتبرع.
6: صحيح.
7: ألو إحنا منتبرع من أجل الشو. نعم. أقول 100,000 روح بخمس دقائق. أنا بحكي لا, بدل ما تبرع 100,000 روح بني لك ملعب في منطقتك لأهل المنطقة, طلع لنا لاعب
6: يعني
7: بشبه عودة الفخوري.
6: بدك قوانين جديدة أنت
7: 100%
6: تجبر الناس هاي تشتغل.
7: أنا بدي يعني من ضمن التشريعات يا سيدي البنوك عم تربح. مزبوط البنوك كمان هلكناها إحنا كمان, ما تنساش أنه كمان البنوك بتتبرع هون وبتصرف هون. بس يا أخي أعطيها كمان ميزات, انه البنك اللي بيعنا في ملف الرياضه هذا بياخذ تشريعات مختلفه, بياخذ مثلا اكسلريشن على التسريع لامورهم بموضوع اي ريكوست جديد او طلب جديد لهم, الضرائب تبعتهم تكون بسيجمنت مختلفه. يا اخي بلاش كله يروح ضريبه, تعطي خل نسبه معينه. انا قبل يومين ثلاثه كنت بحكي انا واحد الشخصيات بحكي يا اخي والله انا حبيت مثلا موضوع الاحتفال بالاستقلال والاخره, وصرفنا كثير صح على روحنا وجينا ودبكات وتسكير شوارع
6: افراح
7: ممتاز وإشي جميل. لكن انا مع مثلا نعمل دينار الاستقلال, دينار استقلال خلي كل واحد عنده وطنيه وعنده حب للبلد
6: يدفع دينار.
7: يدفع دينار بديش احكي بالشهر, كل 3 اشهر ادفع بالسنه 4 دنانير كمواطن.
6: حلو.
7: وهي تنحط في صندوق مع شخص نعطيها لشخص يكون موثوق مع محبوب من الشعب.
6: أمين.
7: أمين حاب الموضوع. ونبلش نعمل مرة ملعب مرة حديقة مرة نعمل تطوير في منطقة نائية مرة نعمل مشروع تنموي, وهاي المصاري بصير تتجمع.
6: صحيح.
7: ونكافئ الأشخاص اللي بيدفعوا مثلا نعطيهم مثلا الخط السريع في المطار مع أنه ممكن بيسافروش, بس مثلا لو بيسافر يعطي
6: لما بدروا على الملعب لما بدروا على الحديقة
7: نعطيه أولوية لما يروح يجدد جواز سفره وما بيصفش على الدور بيكون عنده أكسس. يعني خلينا نفكر بطرق مبتكرة, ما نضلناش ندور حوالين أنه أنا منتمي أكثر منك أنا رفعت العلم.
6: لا لا
7: أنا بحكي اليوم الانتماء الحقيقي شو بتقدم للبلد.
6: صحيح.
7: وخلي زي ما قلت لك إذا هو بروفايلنا رياضي فبصير الشركات تطلع أوف طب شو في تحفيز بالجانب الرياضي. أنا كشركة اليوم حتى شركة خاصة إذا بتقول لي والله أنا بدي أخصم لك عن جد من الضريبة بدفعهم للرياضة ليش لا, ما أنا دافع ما أنا كبشار بحب أنا أدفع للرياضة بدفع, بصير أقنع شركائي إنه تعالوا نطلع على الملف الرياضي لأنه فيها خصومات فيها كذا فيها إعفاءات إلى آخره, وخلي البلد تتطور. بعدما أنا أقول لك وحياتك اللي بتعطيه هاي الفلكسبيليتي إنه يدفع ببطل يتهرب من الضريبة,
6: بس
7: المواطن عنده أعلى طبعاً. وأحسن
6: والمخرجات اللي أنت راح تعملها من وراء هذا
7: عظيمة.
6: هاي المشاريع
7: عظيمة
6: للأندية, ما هو كله بده يرجع للمنتخب.
7: بالضبط.
6: وإذا رجعت للمنتخب رجعت للبلد
7: أنا.
6: وإذا رجعت للبلد رجعت للشارع اللي كله بده يفرح.
7: عارف شو الخايف منه أنا إن شاء الله ما يصير,
6: إن شاء الله
7: انه ما يحقق منتخبنا الامال المرجوه منه في كاس العالم وملف الرياضه.
6: لا شوف دكتور شوف دكتور احنا نكون واقعيين ترى انا يعني يمكن كثير بتحارب على قصه الواقعيه. احنا مبارياتنا مش سهله.
7: لا مش سهله.
6: وانا لي فتره طويله بطلب في مباريات على مستوى عالي جدا لانه احنا وصلنا كاس العالم والناس صاروا ينتقدوني على هذا الموضوع. انت بدك المباريات اللي من مستوى سويسرا وكولومبيا
7: طبعا.
6: لانه انت في النهايه بدك تروح على الحقيقه اكثر. فانت اذا بدك تكون واقعي انت بدكش تروح تفوز في كاس العالم, فانت بدك تهدى شوي وبدك تكون عقدك في كره القدم وعقدك في الطموح. الاشي الاهم احنا لعبتنا مش متعودين, لعبتنا كلعيبه اي اول كاس عالم. فبالتالي اذا بدنا نحطهم تحت ضغط, احنا شفنا امبارح قديش كانوا مضغوطين لعبتنا. يعني اول مره بشوف لعيبه عندنا معصبين ولعيبه متنشنين.
7: يمكن هاي يمكن هاي اللي استفدنا منها في هالمباراه.
6: بالضبط.
7: دخلنا في الجو الحقيقي
6: بالضبط
7: يعني.
6: فانت في النهايه اذا بتحط اللاعب تحت الضغط ترى خسران. فبالتالي اذا انت بتوديه على متعه واذا بتوديه يمثلك بشكل جيد انا بعتقد انه راح يكون الشكل مختلف. اذا بدي ارجع لك على موضوع موسى, انت شفت لي موسى امبارح في اللقطه قديش كان متنشن هو
7: ستريس
6: بجيب اللعيبه.
7: صحيح.
6: هاي اللقطه انت ما رضيتش تحللها فنيا شوي.
7: ما خليها لك الفني يا عمي.
6: انا بدي لا بدي اشرح لك شوي. لا اعوذ بالله. لا تعليمك احنا دكتور
7: حبيبي.
6: الشكل الفني اللي انعمل يمكن الناس مش منتبهه. انا يعني كثير الناس قالوا لي انه عملوا هيك في موسى, حكوا هيك عن موسى. موسى القرار على الاغلب لما ياخذ القرار المدرب شايف. ما هو المدرب اذا بده يمنع حاله الضغط بوقفها. يعني مجرد انه ينادي على اقرب لاعب اللي هو نور الروابدي او نزار رشدان اللي هم جنبه بيقدر يرجع موسى يقول له تعال المدرب ما بده انا نضغط. فاذا الموضوع في اتفاق مع المدرب. هسه لما راح موسى شوف الوقت، ترى الوقت طويل من لما راح موسى لوصل الضغط خط ال 18 تاع سويسرا، ترى وقت طويل.
7: صحيح.
6: شوف قديش اخذنا وقت لما اللعيب لحقت موسى. انت بتعرف انه لعيبه السويسرا كانوا
7: استنوا
6: بالضبط، كانوا منتبهين.
7: صحيح.
6: يعني لعيبه سويسرا منتبهين على موسى ومنتبهين انه اللعيب لسه ما وصلت، وهم جروك على هاي الحاله.
7: صحيح.
6: فبالتالي الشكل تاع الضغط هذا مش شكل موسى،
7: وشكل سيء كمان. صح.
6: مش شكل موسى. مش موسى اللي عامله.
7: لا لا مش موسى. صحيح.
6: هذا شكل مدرب المنتخب.
7: صحيح.
6: فبالتالي الشكل كان سيء. والمشكله اللي صارت والقصه اللي صارت، انا بديش احكي لك تفاصيل عشان الناس ما تزهق. المشكله الاساسيه انه مستحيل تخلي لاعب الارتكاز يضغط. انت بتلعب في واحد ارتكاز وفي اثنين يمينه وشماله.
7: صحيح.
6: لو طلعتهم ما في مشكله. لو طلعت الظهره ما في مشكله، في ناس بيغطيهم. بس الارتكاز تحديدا ممنوع، ممنوع. فانت طلعت الارتكاز مع الخمسه، فضربتك سهله صارت. احسان كان بده يروح على الظهير ورجع، تمام. ابو النادي طلع في نص الملعب ورجع. فانت في النهايه لو الارتكاز موجود ترى كل القصه بصارت. لو التعب الباص من الحارس الارتكاز واجهه.
7: صحيح.
6: لما التعبت للاعب الثاني الارتكاز واجهه، ابو النادي بيطلعش. فبالتالي كل الموضوع خطا صغير ترى. فاحنا بالعكس احنا نتعلم من هاي الاخطاء. وانا يعني مع انه طموحنا ما يطلع كثير يا دكتور. انت
7: لا
6: شو
7: ما
6: بتشوف؟
7: يطلع. بس كمان ما بدناش يكون النتائج لا سمح الله قاسي زي مباراه امبارح، لانه احنا هيك متعودين. الشعب كلنا من زي كانه بنسكر ملف الرياضه. يعني بنحكي والله خسرنا بكاس العالم ما زبطناش. الرياضه بتروح على شركه تقول لهم يا زلمه فضحتونا. فهمت علي كيف؟ ما انا عم متخيل الناس كيف بتتصرف
6: 100%. احنا
7: بينما تعمل انجاز الكل بصير بيدور بديد عمك.
6: طبعا.
7: على فكره في الانديه هيك
6: مليون
7: في
6: المية
7: في الدوري بصير بيدور عليك
6: مليون في المية.
7: خسر لك مباراتين بتقول له تعال ادعم النادي، بقول لك يا من انتم فضحتونا
6: فضحتونا بهدلتونا.
7: صحيح.
6: ما هيك لك شعب. خاصه انت لما شاركت في البطوله الاسيويه. احنا مستمتعين جدا. بس فاصل صغير وراجعين.
7: يلا

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
1: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
1: يسعد مساكم جديد ومنرحب في الدكتور بشار من جديد. الدكتور كنت تحكي في كثير مواضيع ومتشعبين في كل القصص. بدنا نحكي عن موضوع كثير أنا مهم بالنسبة لي آخر فترات، موضوع الأشخاص. يعني عامر أبو عبيد في نادي الحسين عمل ثورة، حاليا بيحكم محمد الحنيطي الفيصل، طبعا اسمك كثير بنذكر دكتور بشار. فأنا بدي رأيك في موضوع الشخص الواحد.
2: شوف، أنا بالمطلق مش مع الشخص الواحد. حتى لما كنت أنا في الوحدات كنت أعاني من وجود الشخص الواحد، لأنك أنت اليوم بتقدر تكون متحمس وتدفع وتمشي وتركض وتدفع مصاري وتعمل صحيح. تعاقدات وتحمل النادي،
1: شيل
2: زي ما اليوم عامر، وقول عامر بيساعده وائل كمان، اثنين شايلين
1: يعني في مجموعة حواليه، يعني في النهاية أكيد في مجموعة حواليه،
2: في مجموعة بس هم على الأغلب اثنين. بالفيصلي برضو كمان ما نسى دور أحمد وبركات،
1: طبعاً
2: دفع فكرة
1: طبعاً.
2: يعني الناس اليوم كمان ما تجد أحمد
1: صحيح.
2: أحمد عمل ودفع من جيبته وكذا وتعب وهلك، وما كانش بده الفيصلي يخسر أو ما يطلعش
1: بطولة النتيجة طبعاً.
2: صح ولا لا؟ بس
1: طبعاً.
2: بس الزلمة عمل النادر،
1: رائد
2: النادر بالرمثة عمل إشي. بنرجع للمحارمة،
1: خالد عربيات، محمد محارمة،
2: خالد عربيات. نعم. أقول لك خالد عربيات من الشخصيات اللي اشتغلت بصمت وأمن مصاري وجاب داعمين بدون ما يكون عنده
1: هالبروباغندا
2: الإعلامية والضجة. لا شغال، والله يعطيه الصحة والعافية، بوجه له التحية، صديق
1: طبعاً
2: عزيز
1: محمد محترم جدا،
2: أقرب رؤساء الأندية علي،
1: رائع جدا
2: هو وخالد الزعبي. فاليوم إذا بتطلع على هاي المنظومة، نرجع بس هيك لورا شوي وعلى الدوري السعودي، تلاقي
1: يعني انت القصد بس الناس لازم تعرف انه تتعلم من الناس
2: اللي عشان ناخذ ناخذ المقارنه.
1: نعم.
2: اقول لك شو صار بالعالم.
1: نعم.
2: ونفس التجارب احنا احنا بنعمل نفس التجارب بس متاخرين.
1: نعم.
2: الدوري السعودي كان النصر والهلال مين بقودهم؟
1: امراء.
2: نعم. صح.
1: نعم.
2: طب الامير بضل بيقدر يقود النادي، شو عمل بالاخير؟ تعب، ما قدرش يقود يكمل
1: ماديا
2: طبعا. ما بيقدر.
1: إذا بدك أمير سعودي
2: 20 مليون 5 مليون 7 مليون كمان
1: أرقام.
2: نعم. فجاب مجلس شرفي، جاب حلو. مثلا شركة عبد اللطيف جميل، وجابوا مش يعني جابوا الأسماء المعروفة، الوليد بن طلال
1: بتقدر تدعم،
2: دخلوا في المجالس الشرفية.
1: حلو.
2: شو النتيجة؟ برضو تعبوا، لأنك اليوم اللي بتطلب منه
1: حتى الداعمين.
2: شو صار بالدوري السعودي اليوم؟ الدوري السعودي
1: خصص
2: وراح لمين؟ لصندوق الاستثمار
1: السعودي،
2: للبيف بي اي اف.
1: نعم.
2: والبي اي اف لازم كمان تجيب تكبر وتكبر وتعمل اذا ما عملت مشاريع الدور مصاري على الانديه، برضو هاي الشركات الاستثماريه بيقول لك عمي طب ماشي انا ضلني ادفع 10 لعيبه واعمل بس شو بعدين؟
1: يعني انت بتزت المصاري زت، انت ما بتدفع،
2: ما في استثمار،
1: انت بتزت بتكب المصاري كب
2: بالضبط. وهي التجربه اليوم الاردن شو بيحكي؟ فلان عامر ولا بشار ولا مش عارف مين اجا، طب عامر بعد سنه سنتين وكمان إذا ما أجا إيراد وما عمل إشي مشاريع استثمارية رح يتعب، يقول لك أنا شو جابرني أظن أدفع ملايين في هالنادي.
1: تمام.
2: ما بقدر، حتى لو كان معه وائل ومعه بشار ومعه سين وصاد، في الأخير بتوصل لمرحلة ما بتقدر تكمل إلا صحيح. إذا عملت مشاريع استثمارية sustainability، يعني تمام. مثلا اليوم نجيب الحل، طبعا شو الحل تبع في مصر؟
1: أنا بقول لك شغلة،
2: طب اسمع، في مصر شو عملوا في مصر؟ هسا كلنا بنسمع مثلا المقاولين والعرب، صح؟ مش اسم نادي
1: 100%،
2: بس هي عبارة عن ايش؟
1: شركة عثمان احمد عثمان
2: بالضبط، اللي بنوا الاستاد.
1: نعم.
2: صح.
1: نعم.
2: عثمان احمد عثمان وشركة هاي هم اللي كانوا يدفعوا الرواتب، نادي الكهرباء العراقي.
1: نعم.
2: رواتبهم من الحكومة، هاي شركة الكهرباء، هي شركة الكهرباء.
1: نعم.
2: العراقية. فما بتقدر انت تكمل بهذا الموديل. الموديل الصحيح اليوم بالاردن، هسه نحكي عن موضوع خصخصه، نحكي لتحويل الانديه الى شركات.
1: نعم.
2: طب اذا كان نادي فاشل،
1: نعم،
2: بتطلع لك شركه فاشله.
1: طبعا
2: هم نفس الاشخاص بيقودوا، اللي بيقود الفاشل في دكانه هو فاشل في سوبر ماركت،
1: نعم،
2: فاشل في هايبر مول،
1: مليون في المية، مليون
2: نفسه.
1: في المية. نعم.
2: اليوم لازم العقليه تتغير. ليش قلت لك تغيير نوعيه العضو وتجيب شباب؟
1: نعم.
2: هاي واحده. رقم اثنين، التجربه الاردنيه انا وجهه نظري ما نروح انه خصخص النادي الفيصلي والجزيره والوحدات والاهلي، مش هذا الموضوع، ولا حولها شركه قال اسهم وخلي الناس تشتري اسهم. طب انا اليوم بدي اسال سؤال، بدي ناديك بدي احكي معك يا عثمان، تعال والله فتحنا اسهم في الوحدات، بدنا منك تشتري 5000 سهم، شو السؤال اللي تسالني اياه؟ شو بده يطلع لي بالاخير؟
1: بالضبط.
2: صح
1: بالضبط.
2: مش انت لما تشتري سهم
1: بدي استفيد
2: ولا اشتري بهاي الشركه لانه بتربح، هاي
1: تربح بتخسر.
2: لما تحكي لي اسهم في الوحدات او في الجزيره او في الرمثه، طب شو العائد على هذا السهم؟
1: 100%.
2: انسى الدعم والانتماء والمستثمر.
1: لا لا لا، هذا اخر هم
2: رجال الاعمال، رجال الاعمال والمستثمرين بتطلعوا شو بدي ارجع لي مصاري انا من السهم اللي بشتري في هذا النادي. طب شو الحل اللي قبل ما نعمل هاي الحركه؟ الحل الشركات الكبرى مثلا بوتاس، فوسفات، بنوك اللي حكينا بنعطيهم اعفاءات
1: وتشريعات زين
2: زين كلهم
1: الشركات هاي
2: صحيح. امنيه نيجي تحكي تعالي مثلا بوتاس تعالي على الوحدات، فوسفات روحي على الفيصلي عشان بدناش بنك العربي صحيح. اصوله مش عارف من وين يروح مسك الوحدات وهذاك اصوله. لا لا لا، احنا بنحكي بوتاس فوسفات المواطن
1: هذا من الحكومه للانديه
2: بالضبط
1: يعني بتوجيه
2: بتوجيه. وهي الشركات ما بتاثر تجاريا، مثلا زعل جمهور الفيصلي من البوتاس مش راح الصبح بدوش يشتري بوتاس للاولاد ولا فوسفات للوحداتيه مثلا اخر همه
1: صحيح.
2: فاليوم دخلنا على هاي الأندية، أول شيء ندخل بمجموعة من أعضاء مجلس إدارة من الشركة،
1: يعني
2: تسويق
1: مجالس الإدارة ما تكون من الأندية،
2: لا مشتركة
1: تكون مشتركة
2: مشترك. أيوة
1: عشان الناس تعرف.
2: أيوة. مالي تسويق يكونوا من وين؟ المحامي من الشركة،
1: يعني مؤسسة مزبوط. محترمة بدها تكون في الإدارة.
2: بقبل أولها يعطيني 2 مليون دولار أسد مديونية والآخرية، بس المليون اللي بعديها بتكون استثمار، استثمار مش بس دعم، مش انا اعطيني الشيك بدي اروح اشتري لعيبه وارد اخبص واجيب لعيبه
1: غلط. للشركه ولا للنادي؟
2: للشركه اللي هي الاول مبدئيا النادي، او ممكن يؤسس شركه مملوكه من النادي نستثمر فيها. طبعا انا بجي بحكي مثلا لمدير عام البوتاس، والله انا بدي مليون دولار بس ما مش عشان اصرف على اللعيبه، بدي اعمل ملاعب بدل بغمدان.
1: حلو، المشروع بجيب بكلف كذا بجيب كذا
2: بالضبط. الرمثه او الحسين اربد بده يعملوا هذا الشيء مشروع، ما عندهم غابات وجنن، مشروع رياضي
1: سياحي
2: اكواخ رياضيه نعم. سياحه رياضيه
1: منامات.
2: متذكر كنا نروح على معسكرات على تركيا، شو نلاقي؟ شو الاوتيلات بسيطه جدا
1: 100%
2: نجمتين.
1: منامات
2: نجمتين حتى
1: بس منامات
2: شريطه وتدخل عليها بتلاقي انه بس منام صغير ومطعم بسيط وحتى الفطور متواضع، لكن في ملاعب
1: حلو
2: وفي بيعملوا لك رياضه
1: وبيعمل
2: لك جو جميل
1: نعم.
2: وفي لياقه والى اخره
1: نعم.
2: ليش ما نستثمر في هذا النادي، يستثمر في هذا المجال؟ ليش ما النادي يشتري مجمع رياضي تجاري ويأجره
1: حلو
2: ويصير عوائده يصير تدخل على على على النادي يعني
1: جميل.
2: اليوم الافكار غير منتهية إذا عندك المال، المال إذا موجود منهج. وطبعا البوتاس بيحط لك مليون أول سنة بسكت، السنة بعدين بقول لك وين الأرباح، شو بعت، شو سويت بالأوتيل
1: يعني في النهاية بده يدفع عشان يجيب
2: غير هيك ما راح تزبط المعادلة.
1: إذا بدفع مجرد دفع مش راح يخسر، مش راح يجيب،
2: دفع بصير زيه زي الرجل الواحد.
1: أيوة.
2: بدفع وبيروح بالأخير
1: بالزبط.
2: هسه مزبوط الصيت كويس، هسه عامر صيته ممتاز
1: نعم.
2: وائل
1: ممتاز،
2: اي كل الناس اللي حطوا مصاري بالانديه وكانوا لهم صيت محترم، رائد النادر له سمعه
1: كويسه
2: على الاقل اجوا ودفعوا. سمير منصور بدناش ننساه كمان
1: طبعاً.
2: من الناس الاول الناس اللي دفعوا
1: في
2: نادي الجزيره وكثير من رؤساء الانديه. فاليوم الاستثمار الرياضي هو الحل اللي بيخلق نوع من السستينابيليتي، الاستمراريه في العمل وليس التبرع المره واحده.
1: يعني انت ضد موضوع الانتخابات وموضوع الهيئه العامه والاعضاء والقصص هاي؟
2: لا انا مع الانتخابات،
1: مع
2: هاي حاله ديمقراطيه، لكن انا بحكي اليوم اذا بدك تطلع لليفل اعلى خلي الشركه هاي المملوكه من النادي، او النادي ممكن يكون هو مالك الشركة، مالكة النادي عفوا، الشركة يكون فيها مجلس إدارة هم اللي بدفعوا وبيحطوا مصاري ويستثمروا، هاي المرحلة اللاحقة لما يصير في أسهم. وخلي إدارة النادي اللي على الأرض تكون انتخابات وديروا النادي، لكن بيجوا بياخذوا موافقات من الشركة، بدي أشتري لاعب، في لك بجت، في ميزانية، يعني هذا الموضوع بده تخطيط كبير. ونشوف التجارب اللي صارت في الدول المحيطة والدول العالمية يعني.
1: وشوف التجارب يعني دكتور بتفرز نوعية إدارات مختلفة عن اللي عندنا عشان نكون واضحين.
2: صحيح.
1: بتفرز لك ناس في التسويق عاليين، في وكلاء اللاعبين عاليين، في وكلاء المدربين عاليين، في أساس كرة القدم واللي إحنا بنفتقده في الأردن اللي هو أسلوب اللعب في كرة القدم كأساس. اليوم حكينا أنا وأنت في هالموضوع إنه إحنا ما عندنا حدا عنده أسلوب لعب من الفئات العمرية للفريق الأول.
2: صحيح.
1: عشان نوصلها للناس، برشلونة اللاعب الصغير ابو 12 سنه ترى بيقدر لما يروح على الفريق الاول يلعب عادي، ما عندوش مشكله، فرق العمر بس، لا غير فقط، لا غير
2: ستايل،
1: اما
2: واحد.
1: الافكار واحد.
2: ستايل واحد.
1: فبالتالي هذا الموضوع الفني بده يكون لشخص او للجنه تسويق، للجنه، فانت بتكون متخصص بشكل اكبر، بتكون يعني في لحظتها اداره،
2: برتفع الليفل.
1: انت في اداره الوحدات، يعني ما انك انت يعني جربت سنين، بدك تكون اداري وبدك تكون مدير فريق وبدك تكون مدرب وبدك تكون مساعد مدرب، بدك تكون شغال في كل شيء وتفهم في كل شيء عشان تقدر تدير.
2: هو الصراحه مش لازم يكون المبدا هيك
1: بالضبط.
2: انا بحكي اليوم لما يكون عندك مدير رياضي ممكن هو يحمل عنك جزء، يعني انا مثلا زرت النادي الاهلي في مصر يعني، وجلست مع الخطيب وحكينا مطولا بموضوع الاهلي والوحدات والاخره. لما جيت احكي عن اللاعبين صدقني ما حكى ولا كلمة. قال لي في أمير بذكر اسمه أمير هو مسؤول التعاقدات, جاب لي الآيباد وقال لي كيف اللاعبين بختاروهم ومين اللاعب اللي يعيروه ومين اللي طبعا عندهم الإعارة. قال لي اسمع نعطيك لاعب يعني إعارة للعيبة ما بدنا إياها, فأنا فكرت يعطوني إياه ببلاش. فقال لي يعني هيك 150,000 دولار 200 ما سلك حالك يعني. فإحنا اللاعب المحترف العظيم نجيبوش ب70,000 دولار بالوحدات. ما هو يعني هذا الليفل, كيف وصلوا لهذا الليفل؟ لأنه اشتغلوا على التسويق الرياضي. يعني تخيل هاي مثال آخر, مدير التسويق الرياضي هو دكتور تسويق في جامعة القاهرة,
1: حلو,
2: وعضو مجلس إدارة. طيب احنا مدير التسويق في نادي الوحدات معوش يعني معوش يصرف لاخر الشهر يعني ما بفكرش او صحيح. مش بس الوحدات, في كل الانديه عشان ما نحكي له.
1: طبعا طبعا
2: لسه الوحدات اقول لك لسه كمنظومه لفتره بسيطه جدا كانت الاكثر تطورا في الانديه الاردنيه.
1: نعم صحيح.
2: من ناحيه الانظمه الماليه والجوفرنس والسيستمز والاخره كان الوحدات عن جد متفوق
1: طبعا
2: في على اغلب الانديه.
1: كان مؤسسه
2: بس مثال انا بحكي صراحة. ليش مش ازعل الانديه الاخرى مني, بحكي على جماعتي بمون عليهم وبمون علي. فالفكره اليوم التخصصيه, معالج نفسي. والله مره حكيت مع المعالج نفسي قالوا لي شو احنا بنفكر لعيبه مجانين بالزبط. يعني هذا الكونسبت مش مول. مره حكيت
1: محلل اداء معد بدني كل واحد يتخصص مختلف.
2: احنا محلل اداء يعني معقول انا ما بفهمش كثير زيكم بالفنيات بس معقول انا بعرف محلل اداء بده يكون معه تولز واجهزه وشيء عظيم مش سهل, مش موضوع انك تصور بالكاميرا
1: ولازم يكون مدرب
2: يعني
1: لانه انا كيف بدي احلل اداء وانا مش فاهم التدريب
2: يعني.
1: واذا انا بفهمش المدرب اللي عندي يعني انا المدرب اللي عندي مثلا بدافع وبلعب هجمه مرتده
2: صحيح,
1: اجي اقول له والله اليوم بدنا نهجم ونضغط الفريق المنافس وبناش خليه يتنفس, طب ما هو بيشتغلش هذا المدرب هذا الشغل
2: صحيح.
1: فبالتالي انت محلل الاداء جزء رئيسي للمعد البدني, جزء رئيسي للمعد النفسي, جزء رئيسي. وترى اللي احنا بنعرفوش انه مش محلل اداء واحد, هم كثار
2: طبعا.
1: مش معد بدني واحد, كل واحد واحد مسؤول عن السرعه, واحد عن تحمل السرعه, واحد عن القوه.
2: معلم اذا نجيب واحد نكون بدعنا يعني
1: بالضبط. فاحنا كثير عندنا نواقص في هذا الموضوع وفي المؤسسيه في العمل
2: صدقني كل اريا في المجال الرياضي بدها تطوير. اعطيك طبعا. مثال محزن انت حكيت كلمه مرقت عنها سريعا, هي وكلاء اللاعبين صح؟
1: نعم.
2: احنا ايش الوكلاء اللاعبين الموجودين
1: في عندنا واحد فقط لا غير في الاردن تعرف.
2: انا بعرف البقيه هذول سمسرجيه يعني اكثر بسمسر بعطيك والله هذا سمعت هذا النادي بده لاعب وانا انت بجيبك بس اوعى تنساني مش هيك الشغل.
1: لا
2: كمان والدليل اليوم احنا معقول لاعبتنا اللي لعبوا باسيا وبكاس العرب وتاهلوا كاس العالم وعملوا انجازات ما جاش عرض زي الناس؟
1: لا اجاهم يعني. انا باكد لك شوف دكتور, انا باكد لك انه موضوع الوكلاء والسمسار ترى هذا موضوع قانوني في الاتحاد الدولي. الوكيل دائما اقوى للنادي واقوى للاعب, السمسار مش قوي يعني دائما الوكيل اقوى. والقصه هي بصراحه واسعه وكثير كبيره, وفي وكلاء حكوا مع لاعبتنا انا بعرف بالتفصيل الممل, لكن انت كلاعب صرت تدور على السمسار اكثر من الوكيل. ليش؟ لا السمسار بتخلي اهلك سمسار يعني بقدر اخلي اخوي بقدر اخلي ابوي, فبالتالي الحصه تاعت الوكيل بخذوها اهلي
2: بدوش يدفع
1: زي ما بيعمل نيمار زي ما بيعمل مبابي زي, بس الوكيل اضمن لك في العقد, اضمن لك مع النادي.
2: بس كمان الوكيل بيجيب لك فرصة أفضل
1: بالضبط.
2: إحنا وين يعني اليوم العروض اللي أجت على لاعبينا معظمها مع كل الاحترام عراق إيش مش عارف حتى الدوري السعودي ولا حدا من الفيرست يعني
1: المحترفين ما حدا
2: يعني. هو هذا كمان بتطلع إنه لو كان في وكيل قد حاله وبقدر يوصلك لأوروبا بياخدك باتجاه مختلف وبطور المنظومة يعني.
1: والله دكتور الحكي معك شيق جدا صراحة سعيد جدا بتواجدك وللأمانة كثير بدنا وقت لسه معك
2: الأيام جاي
1: الأيام جاي بإذن رب العالمين دكتورنا, وسعيدين جدا فيك
2: وشكرا يعني هاي الاستضافة وإن شاء الله بنضل اتصال ومتمنى فعليا أن المنتخب يعمل إنجاز يقدر يغير ملامح الرياضة الأردنية للأفضل إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا دكتور.
2: شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم مستمعينا ونشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل, تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات, رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة, أهلا بكم. الأمن العام يوضح حيثيات حادثة الأشرفية ويحذر من تضليل الرأي العام ونشر معلومات وأخبار عارية من الصحة. شهيد جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة حاروف بالنبطية جنوبية لبنان. والدفاع المدني اللبناني يعلن عن أضرار بمركزه في بلدة كفر صير بالنبطية إثر استهدافه بغارة إسرائيلية. الجيش اللبناني يؤكد إصابة جنديين نتيجة استهدافهما بمسيرة إسرائيلية بالنبطية جنوب لبنان. الكنيسة الإسرائيلي يقر مشروع قانون حل نفسه تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة بعد اقتراح قدمته أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم. الرئيس الأمريكي يتوقع اتفاقا مع إيران خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
1: وكفالة 8 سنوات
0: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم، أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك. من أرض

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم اروع من هيك شو احس.
2: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عبي جوائز ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمن العام يوضح حيثيات حادثة الأشرفية ويحذر من تضليل للرأي العام ونشر معلومات وأخبار عارية من الصحة. شهيد جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة حاروف بالنبطية جنوبية لبنان. والدفاع المدني اللبناني يعلن عن أضرار بمركزه في بلدة كفر صير بالنبطية إثر استهدافه بغارة إسرائيلية. الجيش اللبناني يؤكد إصابة جنديين نتيجة استهدافهما بمسيرة إسرائيلية بالنبطية جنوب لبنان. الكنيسة الإسرائيلي يقر مشروع قانون حل نفسه تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة بعد اقتراح قدمته أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم. الرئيس الأمريكي يتوقع اتفاقاً مع إيران خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
6: تميز هالسنة وفرع تقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
7: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لا تكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: عيش السهولة، عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة.

0: يوليت.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
0: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف.
1: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
2: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم
3: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
3: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غدي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات. النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى يصدر قرارا يفضي إلى حظر النشر في قضية مطلق النار في منطقة الأشرفية. 4 شهداء وعشرات الإصابات إثر غارة إسرائيلية على محيط مستشفى جبل عمل في مدينة صور جنوب لبنان. البحرين تمنع مواطنيها من السفر إلى إيران والعراق حتى إشعار آخر، وذلك لأسباب تتعلق بأمن المنطقة. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تؤكد للمملكة العودة الطوعية ل 196 ألف لاجئ سوري منذ سقوط النظام السوري السابق.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
2: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
1: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك،

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي أف آي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
2: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم
3: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
3: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بستامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن عمر العبدالله.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: غلط سويتك إنسان.
1: إكمال أشي.